يعني نفارق ونستقبل تقريبا عندنا 3 أسابيع وإحنا في كل مرة نخصص جزء من ليلة مع الموسيقى مع فنان كبير فنان يغادرنا. كنا منذ فترة خصصنا جزء لعبد الهادي بالخياط الله يرحمه، ثم من 2 أسابيع كانت ليلة مع الموسيقى في مواكبة لمسيرة حافلة للفنان العربي النجم العربي الكبير هاني شاكر الله يرحمه. وهذه الليلة نخصص الجزء الثاني لمسيرة عميد الأغنية المغربية الفنان عبد الوهاب الدكالي.

الفنانة حسيبة رشدي ياناس ليلي من فريقة طول انطلقنا بها، وكما قلت روح من الرشيدية وصوت من الرشيدية. وفي تونس أكيد فما مؤسسات ماهيش مجرد بنايات ولا جمعيات كما يقولوا فنية، فما يعني أسماء تولي مع الوقت جزء من الذاكرة الوطنية. كيف معناها العلم وكيف النشيد وكيف معناها أصوات المدن العتيقة، ومن بين الأسماء هذية يصدع اسم جمعية الرشيدية أو المدرسة اللي حفظت روح الملوف وصانت الذاكرة الموسيقية التونسية من الضياع، وخلت الأغنية التونسية تقف كما يقولوا على ساقيها بفيقة وكبرياء. نحن سنة نحتفل إن شاء الله بالسنة معناها بالذكرى 92 لانطلاق الرشيدية. 92 سنة تعدوا وكانت تونس على موعد مع حدث فني هام وحاسم. تاريخ كان شهر ديسمبر سنة 34، حدث النجم نقول مثل علامة فارقة في الانتاج الموسيقي التونسي الأصيل من خلال الإعلان الرسمي عن تأسيس فرقة الرشيدية. والفرقة اللي الحقيقة معناها في جات فترة بدأت تصارع من أجل البقاء في عصر غلبت عليه الفوضى الموسيقية على أكثر من مستوى. تنرجع بعد شنو العصر اللي تعبت فيه شوية الرشيدية. طبعا في واحد من أزقة ولا مباني أزقة المدينة العتيقة في تونس العاصمة أكيد يبين هذا الصرح العالي، هذا الصرح الفني، وهي أقدم مدرسة فنية ساهمت في إشراق التراث الموسيقي التونسي من اللي تأسست في فترة الاستعمار الفرنسي بتبيعة، وكانت كمنارة من منارات الهوية التونسية. رشيدية ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية اللي عودت تأسيسها كما قلت العام 1934 على يد نخبة من المثقفين والمبدعين التوانسة كما الراحل خميس ترنين والشيخ أحمد الوافي وغيرهم الموسيقيين اللي خلاو بصمة خالدة حتىش لليوم في المخزون الموسيقي والغناء التونسي. هذه القلعة الموسيقية الرمز اللي تلمذت عليها أجيال وأنجبت نجوم خالدة في الأغنية التونسية كما صليحة، كما شبيلة راشد، كيف كيف السيدة عليا والسيدة نعمة والموسيقار عبد الحميد بن علجية، شيخ الملوف التونسي سيدي طاهر غرسة والفنان لطفي بوشناق اللي استع نجمه في العالم العربي. وإحنا كما قلت الليلة وفي الجزء الأول من ليلة مع الموسيقى باش نتوقف عند أهم محطات هذه المدرسة اللي جات حتى تكون أول خط دفاع عن الهوية الموسيقية التونسية ومرجع الموسيقى التونسية بطبيعة والبصمة الخالدة في ذاكرة الفن التونسي.

0: هذا خميس ترنان وبالطبيعة وقت نقوله خميس ترنان نقوله معلم الرشيدية اللي كان في طليعة مؤسسي الرشيدية كما قلت 2 ديسمبر 1934 وانتمى هو من معناها من البداية لمجموعتها الغنائية وفرقتها كذلك الموسيقية ما فارقهاش يعني بقيت حياته حتى اقترنت مسيرته الفنية بالرشيدية تقريبا طيلة 30 سنة وحتى أصبح أنه يلقبوه بمعلم الرشيدية الأول على سعيد معناها تعليم المالوف وكذلك تكوين عازفين جيدين على العود العربي وأيضا كيفية التلحين في الطبوع التونسية الأصيلة وذلك بالرغم من تواجد أساطين شيوخ الفن العتيق يعني يحذوه كما سي محمد الدرويش سي محمد بن سليمان سي محمد الأسرم سي محمد غانم كذلك سي محمد المملوك وسي علي بن واس وغيرهم. طبعا هذه راهي على فكرة كلها معلومات موثقة وأخذناها من كتاب نشأة الرشيدية المعلن والمخفي. هذا الكتاب هو بإمضاء أستاذنا طبعا وصديقنا الأستاذ مختار المستيسر اللي غاص في تاريخ الرشيدية. نرجع طبعا معكم لخميس ترنين كما قلت اللي فاز سنة 36 مع محمد التريكي بأول مسابقة في التلحين كانت نظمتها الرشيدية بفضل زوز أغاني هي يليني زيني من صاب عينك من عيني واللي ما شاف زينك محروم. هذوما الأغاني الاثنين هما من تأليف علي الدعاجي ومن وقتها بدأ في بناء مجده الفني عبر تلحين مجموعة كبيرة من الأغاني والقصائد وكذلك القطاع الجديدة الرائعة. كان عنده فضل زادة ديما نحكي على معلم الرشيدية خميس ترنين كان عنده الفضل الأول مع صديق الموسيقار محمد تريكي في حفظ وتدوين تراث نوبات المالوف وموشحته بالنوتة كذلك في أعلى شأن الموسيقى التونسية الأصيلة عموما. ويعني مكانته الشيخ خميس ترنين في المشهد الموسيقي التونسي المعاصر ويعتبر بلا منازع معناها الحقيقة رائد المدرسة الموسيقية التونسية الأصيلة في عصرنا الحاضر وكذلك يعد صاحب أكبر عدد من الأثار إذا صحت العبارة الأثار الغنائية بالطبيعة اللي ما زالت تلقى أعجاب لافت وإقبال متواصل من عند الجمهور من عند جيل بعد جيل وإحنا نتابع باستمرار كيفاش برشا مطربين ما زالوا اليوم يلج ومطربات بطبيعة وفرق موسيقية إلى تقديم نماذج منها في المناسبات في برشا مناسبات تقريبا لدرجة أن الجمهور اليوم يعتبرها من المكونات الثابتة للتراث الموسيقي التونسي العريق وهذه نجم نعتبرها نحن زادة سمة أعمال عباقرة الموسيقى في المجتمعات المتحضرة. طبعا بسمته واضحة للشيخ خميس ترنين في الرشيدية كما قلت لأنه خذاء لقب معلم الرشيدية وبرشة أسماء الحقيقة برزت خرجت بالرشيدية وبرشة أسماء خليت بصمتها في كذلك في الرشيدية.
1: الجمعية الرشيدية بمشاركة السيد الكافري الله محمد

طبعا الفنانة التونسية شفية رشدي ومع العزابة وبرشا من الفندوات اللي إن شاء الله يكفينا الوقت باش نسمعوا منهم. وقلت باش نرجع معاكم اللي من الحفلات أول حفلة اللي كانت أحيتها الرشيدية وبتبيع ظهور الرشيدية كأول فرقة وترية تونسية صرفة متكاملة ومحترمة العدد يعني تتوفق إلى تقديم وصلات من التراث الغنائي التونسي الأصيل معناها لغير في برنامج عصري مقبول دام زوز ساعات في السهرة هذه واعطات بذلك وجه مغاير تماما لصورة ربما الفن وقتها الهجين وحتى الفن الهابط على فكرة في الفترة هذيك قبل الرشيدية اللي كان مهيمن على الساحة الفنية أنذاك كان وهي هذيك علاش جات الرشيدية يعني من أجل أنها كما قلت تهذب الرأي تهذب الذوق العام ويعني تلعب دور كبير في تطوير الذوق الموسيقي في حفلاتها اللي كانت في فضاءات راقية جدا تجمع بين الطرب والمعرفة بين الإبداع كذلك والانضباط وقدمت العديد من الحفلات. حفلتها اللي باش نرجعوا لها الأولى هي صارت الرشيدية كانت في المسرح البلدي بتاريخ 5 جوان 1935 وكانت فتح فني غير مسبوق في تونس و يعني تقريبا كل الأقلام في الفترة هذيك تحدثت عليها وكتبت عليها من بين معناها الصحفيين اللي كتبوا الأقلام اللي كتبوا النقاد طبعا نذكر الأستاذ عبد العزيز العروي اللي تعرفوا ما هوش حكاويتي فقط هو بالأصل هو صحفي تحدث على وكتب على يعني هذه السهرة وكان يقول أنه لم نتوقع نجاحها يعني خاصة في تدريب فرقة فيها 25 عازف ومنشد نظرا لصعوبة المهمة وذكر أنه معناها صفها تعزز بزوز عناصر جديدة ثم أضاف أنه سماع 5 كمانجات في فرقة موسيقية عربية وهي تصاحب مطربة أو عدة منشدين حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية في تونس ومعناها يقول أنه أعجبنا بذلك أيما أعجاب ولم نسمع لهم أي صوت ناشز وهذا ليس بالغريب عندما نجد من بينهم عازفي الكمان طبعا سي محمد التريكي وخيلو الصغير هذا اسمه الفني وألبير أبيتبول واستنتج في الختام أن الرشيدية حققت هدف في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي وليت يعني حفلاتها نوع من استعراض للأصوات وللآلات الموسيقية. هذه تدوينة أو كتابة معناها بقلم الناقد عبد العزيز العروي وكما قلت هذا مأخوذ من كتاب سي المختار المستيسر نشأة الرشيدية المعلن والمخفي من الفندوات اللي كنسمعوها زي ده كيف كيف خاصة مع الصوت الجميل جدا بنت الرشيدية خريجة الرشيدية الفنانة سيدة صليحة نسمعوا فندو يا خيل سالم جزء منه ونرجع نواصل معاكم في تاريخ الرشيدية.

يا خيل سالم بشرة وحتولي غنيت سيدة صليحة تلميذة الرشيدية وخروجها من هذه المدرسة العريقة. هذه المدرسة اللي تسميت نسبة للبي التونسي محمد الرشيد بي اللي هو كان معروف برشا بحبه للموسيقى والفنون من البدايات، وجمعت يعني المدرسة والجمعية خلينا نقول حولها يعني أسماء من كبار الأدباء والشعراء والعازفين والباحثين، وهدفها ديما الأساسي هو توثيق التراث الموسيقي التونسي وخاصة في المالوف، يعني فن المالوف اللي يعتبر الامتداد الأندلسي للموسيقى التونسية. رشيدية ما كانتش مجرد فرقة تعزف وتغني، كانت مدرسة حقيقية، كانت مدرسة خرجت أجيال كاملة من الفنانين، علمت توانسة يسمعوا الموسيقى متاعهم بوعي وبفخر في قاعاتها تدربت أصوات، وصارت من بعد علامات كبيرة مضيئة في تاريخ الغناء العربي التونسي. ومن بين الأسماء هذية نذكر سيدة عليا. سيدة عليا طبعا اللي تمثل تجربتها في رحاب جمعية الرشيدية محطة مهمة ومفصلية في تاريخ الغناء التونسي. صقلت المؤسسة هذية العريقة موهبتها الفنية، أسست لمسيرة امتدت للعقود، وخليت ولا جعلت منها واحدة من ألمع أيقونات الطرب في تونس وكذلك في العالم العربي.

0: فنان أخذ لقب في بلده، مش فقط في بلده، هو فنان يعني تبارك الله مسيرة كبيرة ومتنوعة، ولكن في بلده خذ لقب عميد الأغنية المغربية. طبعا نتحدث عن الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي، كما قلت اللي رحل يوم الجمعة تحديدا 8 ماي. في يعني عبد الوهاب الدكالي مسيرة كبيرة ومتنوعة، يعني تبارك الله قدم العديد والعديد، وخلى كذلك أثر جميل جدا، وخلى زاد موسيقي كبير برشا في صوته، دفء المغرب القديم في ألحانه، رائحة الأزقة العتيقة في فاس، في الرباط، في مراكش. طبعا فنان استطاع أنه يجعل الأغنية المغربية تعبر الحدود بالجمال، بالصدق، بالمحبة وبالاحترام لجمهوره. عبد الوهاب الدكالي ابن مدينة فاس المغربية، اللي هي كذلك تشبه المتحف المفتوح للروح الأندلسية. من من من من طفولته يقال أنه من عاشر يعني عبد الوهاب الدكالي يقول أنه واضح باش يكون هذا الطفل يعني فنان عنده معناها مكانة كبيرة برشا، لأنه كان ما كانش يكتفي فقط بسماع الموسيقى ولا الأغاني، كان يعيشها رغم صغر سنه، وتعلم العزف ودرس المقامات، وبدأ يقترب تدريجيا من عالم الفن في زمن كانت فيه الأغنية المغربية ربما تبحث عن ملامحها الحديثة بعد الاستقلال. في ستينات القرن الماضي بدأ الاسم يستع وبدأ يدخل يعني شيئا فشيئا، وانطلق من الإذاعة المغربية صوت عميق، صوت حنون، صوت مختلف، سحب موهبة ما تقتصرش فقط على الغناء، امتدت للتلحين، للتجديد الموسيقي. ما كانش مجرد مؤدي الأغاني، كان صانع عالم كامل، كان يلحن ويكتب أحيانا، يهندس الأغنية بعقل موسيقي دقيق جدا. ومن هنا جات غنياته اللي كما كنا نسمع في مرسول الحب، لأنه مباشرة لما تقول عبد الوهاب الدكالي ما تنجمش تقول حاجة أخرى قبل مرسول الحب. كذلك من إلا بشر، كان يا مكان سوق البشرية، ومرسول الحب هي في حد ذاتها الغنية اللي نجم نقول أنها تحولت النشيد عاطفي في المغرب العربي كله، في هذا المزج النادر بين الرقة المغربية والطرب الشرقي. وفيها كذلك قدرة عبد الوهاب الدكالي على جعل المستمع يشعر أن الأغنية كتبت ليه هو بالذات.
1: أن هذا المسار يعني أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة ديال المسار، للأسف الشديد أنه الإنتاجات ديالي غير مسموعة يعني في الشرق كثير، بحيث فقط بعض الأغاني هي اللي ربما اشتهرت هناك، وعلى رأسهم يعني لا يزيد كتر وما أنا إلا بشر ومرسل الحب. فهذه الأغنية يعني عملت عمل غريب جدا في الوطن العربي وغير الوطن العربي، بحيث انتشرت بشكل غريب جدا. والغريب في الأمر أن هذه الأغنية لم تأخذ مني يعني وقت كثير في التلحين، لحنتها في ظرف يعني ساعات عديدة ونسيتها حتى، وإذا بيوم رأيتني يعني السمع إلى بعض الأغاني، وقلت هذه الأغنية لماذا لم أتجربها، لأن كانت عندي عطاني واحد صديق في سنة 62 في مصر، عطاني كناش ديال الأغاني من ضمن أغاني هذه الأغنية. فسبحان الله عملت عمل غريب جدا. لماذا؟ الله يعلم، ربما للكلمات الطيبة، ربما الألحان البسيطة، ربما لطريقة الأداء البسيطة فهي لشد. ولكن الأول مرة انتشرت هذه الأغنية غنيتها في المملكة العربية السعودية. أبو الله يرحمه كان تاجر متنقل، كان عنده بعض الخيل والتاجر في السوق. فمرة جاء إلى مدينة فاس العاصمة العلمية معروف عليها، واللي فيها أكبر كلية وأول كلية في العالم اللي هي القرويين، اللي أسسوها فاطمة وأختها خللهم هما اللي بنوا هذيك المعلمة. فلما جاء إلى فاس أعجب بالمدينة وأعجب بكذا، اشترى بيت. لما اشترى بيت أخذوا يعني جاءت الأقدار أنني أنا أرى النور في شارع في المدينة القديمة القديمة القديمة جدا في فاس، يناير سنة 1941 ميلادية. كنا 10، 5 ذكور و5 إناث، وأنا كما يسمون آخر العنقود. فكانت طفولتي بسيطة، كنت أعشق كسائر الأطفال وأحب أمي حبا شديدة، وكانت دائما تأخذني بين درعيا وتغني لي يا راري يا راري يا لا لا لا لا لا لا لا، كتغني أغاني قديمة وتحكي لي عن هنا والغول، وتحكي من الأغاني من ديال ألف ليلة وليلة. فربما هذه الأشياء اللي خلتني وأنا على صدرها أسمع هذه النبرات ديال الموسيقية، وهي اللي جعلتني ربما يعني أتشبث أكثر بالفن. كما قال محمد عبد الوهاب، سمعته قال شيء عظيم جدا، قال لك الإنسان يبقى دائما طفلا ما دامت أمه على الحياة، ما كيبقاش طفل حتى أمه ترحل. فهذا شيء جميل جدا. فلما حتى لما كبرت وصارت سني 20 سنة أو 25 سنة، كنت دائما أمشي وعليها وتأخذني بالأحضان وتأخذني كده وأسمع إلى. فكنت في الطفولة شيء ما تشغب، بحيث كنت كان ربما أترأس مجموعة ديال الأصدقاء هناك، فكنا كنعملوا شيئا ما، وهذا ما من بقايا الاستعمار. كانت من بقايا الاستعمار أن تخلقوا ما بين الشعوب يعني مشاكل. فكنا احنا صغار لم نعرف هذه الأشياء، فكنا نمشي إلى حي ثاني ونهشم عليهم ونضرب بعض بالعصايا وبكذا وكذا، ولكن ماشي لدرجة الخشونة وكذا. كان لعب، ولكن في اللعب كانت من القساوة. فكنت حتى في حد البحيرة اسمها جنان السبيل في مدينة فاس، كنت شيطان بالليل، كنت كنزل تحت الماء وكن نحل من تحت الماء ونقاطع النفس ونشيب هذيك بالماء عشان يفيض الماء على الشيء الثاني عشان نسبح بالليل، لأن فاس في الصيف شوية حار، الحرارة ديالها رغم الحرارة ديالها ما فيهاش الرطوبة، رطوبة بحالها بحال مراكش بحال مكناس بحال كثير من المدن، بحيث في بعض الأحيان كتوصل إلى 45 حرارة. لكن أتذكر وهذا كتبته في مذكراتي شيء من حياتي، أن أخي عبد الرحيم رحمة الله عليه كان صغير في السن، كان سنه 14 سنة، كان ممثل وكان كيغني وكان ممثل في مسرحيات كبار، ولكن مرات قال لي تعال معايا. قلت له طيب، مشيت معاه، خدنا بسكليت. قال لي لما تسمع صفير هرب. قلت له اش معنى صفير ما صفير اش معنى؟ قال لي قلت لك لما تسمع صفير هرب. فمشيت معاه بالسيارة، هذه في وقت الاستعمار، كانت الحركة الوطنية بدأت في المغرب يعني في الدار البيضاء أو في الرباط وفاس، تقريبا في جميع المدن الحركة الوطنية والمناضلون بدأوا. فأنا ما كنتش كنعرف من الأخ ديالي يعني مع دخل في شبكة ديال الفداء، فدخل قال لي وقف هناك بعيد، دخل الفيلا، وبعدين بعد ربع ساعة شفته خرج مهرول، قال لي هرب. فخرج أظن قتل واحد هناك من كان كيعمل، حتى أنا فاتح شيء من حياتي مصوره بالفردي عملاك. من بعد كنت مع أختي الله يرحمها، كنسكن في السطوح، عندنا بيت أنا وياها في السطوح في بيتنا، فكنا كان صوتها جميل جدا، فكنا نتغنى هي وأنا، كان عملوا محاورات ديال ليلى مراد مع محمد عبد الوهاب وديال فريد الأطرش مع صباح ولا، فكنا كنا مع بعضنا. إلى أن جاء سنة 57 كان أديب سمته عبد الله شقرون، بلا شك تسمع به، كان كاتب كبير وشاعر أديب ورجل مسرحي، كتب العشرات وعشرات المسرحيات كتبهم، وكان كيخرج مخرج في الإذاعة وكذلك خارج الإذاعة. فعمل جولة عبر المغرب اسمها اضحك وغني، فلما مشيت أنا والأخت ديالي أخذنا حالي زي الناس، أخذنا تذكرة اللي كنا نشوف البرنامج. لما طلع واحد صديق الله يرحمه سواء حمادي عمور، كان ممثل كبير سواء شخصية كبيرة، قالوا الآن سيداتي وسادتي من يتمتع بصوت جميل وله المقدورة أن يتقدم فليأتي إلى هنا وليأخذ يعني قسط من ربما يكون مشهورا وكذا. لا من فأختي خدتي تقدم لك، قلت لا أبدا، كيفاش تقدم لي يمكن مستحيل، قلت لا لا بد لا بد أنك تغني. فأخذت بيدي، وكان معي واحد صديق اسمه الحلو كان ممثل معنا، فقلت لك كيف، قلت لا بد أنك تطلع تغني، قلت ما أقدرش كيفاش تغني أنت باير وأنا. فأخذت من يدي وأخذتني وبعدين خلي الأخ أخذت دفعتني للمسرح، قال لي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا المرشح اسمك يا ابنتي. قلت عبد الوهاب، قال لي عبد الوهاب، عبد الوهاب إيش؟ قلت الدكالي. فقال لي طيب يا ابني ماذا سوف تغني؟ قلت له النهر الخالد. قال لي كيف النهر الخالد؟ ليس لها أسبوع اسمها مش معروفة، بحيث كنت أغنيها وأقول مع أساعد الموسيقيين على الأغنية، فأخذت الجائزة الكبرى.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة.

الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي. سلطينة.

0: خلطينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيانو
0: خلطينا
2: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا

0: الموسيقى التونسية الأصيلة.
1: سلطينة
0: سلطينة. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما، بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس، تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري، ومنير العلوي. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.
3: الحلقة 27.
4: منذ متى لم يزرنا يا سيدتي؟
5: منذ مدة. أنا أيضا مشغولة، وأعلل نفسي بأن كثرة الأعمال شغلت.
4: لكنه يا ابني مدينته الجديدة.
5: ماذا؟ مدينة؟ أية مدينة؟
4: يا الله يا سيدتي صبح، اسمها الزاهرة.
5: ماذا؟
4: على مشارف الزهراء يقول بفخر إن الخليفة الحكم بنى الزهراء في 10 أعوام، وأنا ابن مدينتي في عام واحد. ابن عامر يفعل ما يقول يا سيدتي.
5: مدينة تبنى في عام واحد؟ ليست مدينة، لعلها قصر.
4: مدينة كاملة، كل الوزراء ورجال الدولة أحدوا يبنون منازلهم حول قصر لأبي عامر، وفيها الدواوين الحكومية وثكنة ومخازن القمح والشعير. إنها في الحقيقة قلعة، قلعة يا سيدتي.
5: ماذا يعني ذلك؟
4: إنه سيستغني على هذا القصر وكل مرافق الدولة، الدولة العامرية.
5: ما هذه الأخبار السيئة؟ سأبعث في طلبه.
4: بدأ عهد

0: ما قصة هذه المدينة يا ابن أبي عامر؟
1: كثر أعداء سيدتي، صرت أخشى على حياتي. أنا مهدد في كل مكان.
0: ولكن مدينتك فيها كل شيء، هل ستستغني علينا وتنسانا؟ وأين أمير المؤمنين؟
1: وهل يعارض مولاي في أن أحمي نفسي بعد أن أمنت حمايته؟
0: لكنك لم تعد كما كنت، قلت زياراتك، فهل خرج أحباؤك من قلبك؟
1: أنت يا سيدتي لن تخرجي من القلب إلا إذا مت، لكنها الأعمال والسن.
0: ما زلنا شبابا. تذكرت، ابنك عبد الله قد زارني منذ مدة وهو يشكو، فتحيرت في أمره. عالج مشكلة ابنك قبل فوات الأوان يا ابن أبي عامر.
1: عبد الله يشكو لكل الناس، إنه يغار من أخيه. منذ تم جلده غرق في الأوهام والشكوى والشراب. سأتفرغ له وأعيد تربيته.

0: أبي يكرهني ولا يكلفني بالأعمال الجادة، يعتبرني سكيرا عربيدا وفاشلا.
1: خفف من الشكوى والشراب، ذهبت بشكواك لسيدتي صبح، أبونا غاضب منك.
0: سأشرب لأنه يفضلك علي وأنت الأصغر. آه أكاد أجن. سأفعل كل شيء من أجل مكانتي في الأسرة. ظلم أبي دفعني إلى السكر، هو المسؤول عن ذلك، وسأشكو لكل أحد من سوء معاملته، سأفضحه حتى يصارحني لماذا يعاملني هكذا.

أهل قرطبة، يا أهل قرطبة، يعلمكم الوزير الأكبر ابن أبي عامر حفظه الله أنه صار يلقب بالمنصور، وأن كل المكاتبات والمعاملات يجب أن توجه له أو تصدر منه بالصفة الجديدة الملك المنصور.

0: ماذا بقي للخليفة يا سيدتي؟ كل شيء يصدر عنه ويتوجه إليه باسمه، كل شيء. إنها الدولة العامرية، ملك ومنصور. الملك المنصور
1: هذا جحود وخيانة، سيحاسب عليها. عجبا، هل نسي ما فعلته لأجله؟ من أوصله إلى هذه المراتب؟
0: كل شيء كان متوقعا. أنت من ساعده على الفتك برجال الأندلسي الواحد بعد الآخر. هو الآن يملك كل شيء، ونحن يا سيدتي لم نعد نملك شيئا. بدأت الدولة العامرية، والخطوة القادمة سيكون خليفة.
1: لا لا لا لا لا لا، الخلافة وراثة، إنها حق في هذه العائلة. من يكون هذا الغريب الفقير؟ نسي كل شيء؟ سوف أطيح به كما أعليت من شأنه، سأحرقه. أنا صبح أم خليفة.

0: من الآن لا تأتمر إلا بأوامري وأوامر الخليفة.
1: طبعا سيدتي، ومن يشك في هذا؟
0: ولن يدخل أحد هذا القصر إلا بإذني وإذن الخليفة، بما في ذلك ابن أبي عامر.
1: سيدتي، تقصدين المنصور؟
0: لا، نصره الله، هذا مكسور وليس منصورا. افعل ما قلت لك، لا خوف بعد الآن.
1: سيدتي، من أنا لأقف أمامه وأعصي أمره وهو يحكم البلاد كلها؟
0: أنت حارس أمير المؤمنين، ومن هو ابن أبي عامر لولا أمير المؤمنين؟
1: سيدتي، ما بك اليوم؟ ما لك؟ أنا مصدوم، أنت لا تدركين من هو المنصور.
0: ولا أحب هذا الوصف، إنه مجرد خادم لدولة الأمويين بالأندلس، وسيعزل قريبا، وستحمل له أنت مرسوم العزل بنفسك، لا أحد سواك.
1: اهدئي سيدتي، أنت اليوم لست كما كنت. أنصحك أن تراعي مصالح مولانا الخليفة، وإن مولانا هشام المؤيد لم يعد بيده شيء، فلا تعجلي في نهايته، لا ترتكبي المزيد من الأخطاء، اصبري وناوري، قد تتغير الظروف، من يدري.
0: عليك اللعنة، عليك اللعنة أنت وهو، سترون ما أفعل به.

0: أنا في ورطة يا زهور.
1: ها؟ ما بك يا سكر؟ اهدأ، إنه يوم عجيب.
0: إن خالفت سيدة القصر أغضبتها، وإن أطعتها أغضبت المنصور.
1: لا تعصي هذا ولا ذاك، كن ثعلبا. معركتهم زوبعة في كأس. لقد حسم الأمر يا سكر، ابن أبي عامر هو الحاكم وهو الخليفة الحقيقي. الآن تتظاهر بالغضب. من حطم عرش الأمميين؟ من حطمها غيرها؟
0: هل أبلغه ما قالت سيدتي صبح قبل أن يبلغه غيري؟
1: إذا سئلت قل إن السيدة الصبح تمر بحالة نفسية صعبة. وهي كذلك يا سكر.

0: يا فارس المغرب، أنا الأميرة صبح وهذه خادمة سلاف.
1: الأميرة صبح، أيعقل هذا؟ وتأتينني في هذا الليل؟ لا أكاد أصدق.
0: وهذا خاتم أمير المؤمنين إن كنت شاكا في نسبتي.
1: ولكن يا سيدتي، كان بإمكانك أن تشيري إلي فآتي إليك.
0: ظروف يا أمير جعفر، كنت سأكتب إليك بقضيتي لولا الخوف عليك وعلي. أنا امرأة صرت ضعيفة أمام ابن أبي عامر.
1: وماذا بيدي؟ أنا بدوري مثل السجين، محروم من زيارة أهلي وبلادي.
0: أنت فارس المغرب ولديك فرسان البربر، فكرت فلم أجد غيرك لإنقاذ الخليفة من هذا الثعبع.
1: عرب الأندلس يا سيدتي يحتقرون المغاربة ويعتبرونهم مرتزقة.
0: أنتم الفرسان الحقيقيون، لم يبقى رجل في الأندلس قتلهم هذا المشرم وأذل الباقي. أريد حقي.
1: الحق يا سيدتي يفرضه السيف القوي، وأقوى السيوف هو سيف المنصور. كلنا ساهمنا في قوته، أنت وأنا وغيرنا.
0: تدبر لي حلا، المهل موجود بألاف الألاف، غدا أبعث إليك بعشرات الأكياس، فرقهم على فرسانك. تدبر لي، سيكون الخلاص على يديك. الخلافة في خطر، ولا أدري متى يعلنها لنفسه، اليوم أو غداً.

0: يا لها من قرطبة الشامكة في عهد المنصور، أمد الله في أنفاسه. أتعرف لمن هذا الوفد؟
1: نصارى، ما أكثرهم هذه الأيام.
0: ذلك روميرو ملك ليون المعزول. جلب معه أجمل الفتيات هدية كي يرده المنصور إلى عرشه.
1: مئات الملوك والأمراء الأفرنج لجأوا لقرطبة يطلبون العون والأمان.
0: روى لي أحد تجار قرطبة أنه ذهب منذ شهور في تجارة إلى قشتالة، فاعتدى عليه أحد وجهائهم، ولما اشتكى به أمر الملك بإعدام المعتدي، ولولا الوساطات لفقد ذلك الوجيه حياته. صار الأندلسي محل احترام حيث محل.
1: كل ذلك بفضل ابن أبي عامر.
2: هذا المنصور العظيم،
1: ليته يعلن الخلافة لنفسه. ماذا أفادنا خليفة صبي؟

0: سيدي الخليفة المنصور، زاد الله في نصرك.
1: ليس بعد يا سانشو، أنا الملك المنصور. هات ما عندك يا سانشو.
0: السيدة الصبح جارت ثائرتها تصرخ وتندد، تستغيث وتشكو.
1: أعرف كيف أراضيها. هاتي، ماذا بعد؟
0: والأمير جعفر بن علي يزداد قلقا وتتعالى شكواه.
1: ماذا يريد جعفر؟ جئنا به من المغرب، انتشلناه من الفقر وأسكناه قصرا وأجزينا عليه مرتب وزير. ماذا يريد؟
0: مشتاق إلى بلاده.
1: ماذا في المغرب غير التطاحن والثورات والقلاقل؟ ثم إني أخشى من أن ينضم إلى أعدائنا هناك. الحسن بن كنون عاد من مصر بجيش وشرع في محاربة أنصارنا.
0: صحيح.
1: وزيري حاكم فاس يتظاهر بالولاء لنا. ولا ثقة لي فيه، فهل أضيف إليهم رجلا في حجم الأمير جعفر بن علي؟ سوف نضاعف مرتبه. هؤلاء المغاربة لا هم لهم إلا المال.
0: على ذكر المال يا سيدي، يبدو أن الأمير جعفر يملك الكثير منه.
1: من أين وكيف عرفت؟
0: بدأ يوزع الأموال على فرسان البربر وأخذوا في الالتفاف حوله.
1: عجيب، هناك مصادر أخرى لهذه الأموال؟
0: ربما.
1: كلف من يراقبه بالليل والنهار.
0: حسنا.
1: وراقب الأشخاص الذين يترددون عليه، خاصة المهمين منهم.

0: عبد الملك.
1: نعم.
0: هل توصلت إلى مصدر الأموال التي ظهرت على القادة المغاربة؟
1: مصدرها جعفر بن علي. وما زلنا نبحث عن حقيقتها. إنه يقيم السهرات الطوال، وقد تردد عليه في الشهور الأخيرة طارق بن الوزير المصحفي، وحتى أخي عبد الله.
0: أصبح جعفر مصدر إزعاج لا يحتمل. الليلة سأقيم مأدبة للقادة، وسيكون جعفر معهم، سيعود إلى قصره في ساعة متأخرة. عبد الملك.
1: نعم.
0: كلف 20 من أشد غلماننا فتكا ليكملوا له في طريق العودة، يرمونه ومن معه بالسهام

0: طلب عليهم الشراب ويطلبون المزيد.
1: أخشى أن يفرط من أحدهم سر عسكري فنعاقب نحن عليه في الغد.
0: لا نملك إلا الطاعة. أجل احملي أنت الإبريق وأنا أحمل الكؤوس.
1: حسنا،
2: هاتي إلى هنا يا فتاة. أنت الأجمل.
1: شكرا سيدي.
2: اسقيها إلى أعز صديق لدي.
1: كلهم أعزاء يا سيدي، فأيهم الأعز؟
2: غبية. اسقيها لمن قال فيه الشاعر ابن هانئ الأندلسي: العاشقان من البرية كلها.
1: العاشقان من البرية كلها، جسمي وهضب بابلي أحور،
0: والمشرقات النيرات ثلاثة،
1: الشمس والقمر المنير
2: وجعفر.
3: العاشقان في البرية كلها، جسمي وهضب بابلي أحور، والمشرقات النيرات ثلاثة، الشمس والقمر المنير وجعفر.
4: أشكرك سيدي المنصور. لقد غمرتني بالحب فنسيت أهلي وبلادي.
2: غدا لك أن تسافر إلى ربوع المغرب وتبلغ سلامي إلى الطيبين من أهله.
4: شكرا ووداعا ومحبة فائقة. أكاد أطير فرحا وحبورا. يا رفاق أنا سعيد.
5: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
6: إذاعة تتويل.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام، همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم،
2: همس الحكيم.
1: كن قائدا حينما ترى طريقا ظله الآخرون،
2: وكن تابعا حينما تتوه في غياهب الشك.
1: كن الأول تهنئة لخصمك إن نجح،
2: وكن الأخيرة في نقد سلبيات زميل فشل.
1: مزرعة المستقبل النظيفة تبدأ بإنتاج الخضروات.
2: تعمل الحكومات والهيئات والمزارعون في جميع أنحاء العالم جاهدين على زيادة الإنتاج من الغذاء باستخدام العديد من التقنيات،
1: ومن بين هذه التقنيات استخدام الأسمدة المعدنية المصنعة ومبيدات الآفات المختلفة،
2: وإلى جانب ذلك استخدام التهجين في الزراعة وهو يتطلب الكثير من الأصناف السمادية.
1: وقد سعت شركة يابانية معروفة لاستنباط طرق جديدة لإنتاج الخضروات التي تنمو دون تراب وبلا تعرض لضوء الشمس.
2: نعم، وبدأت بذلك في مصنع للخضروات في مزرعة الغرفة النظيفة التابعة لها في محافظة كانغوا.
1: ويستخدم المصنع النباتي المغلق تقنية متطورة لإنماء محاصيل ستنتج سنويا حوالي 3 ملايين كيس من الخس والخضروات الورقية ذات الأوراق الصغيرة والسبانخ والخردل الياباني والأعشاب.
2: وبذلك تتوقع الشركة المنتجة مبيعات سنوية تصل إلى 300 مليون ين ياباني.
1: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم،
2: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
1: الله يعلم أنني ما سرني شيء كطارقة الضيوف المزل،
2: ما زلت بالترحيب حتى خلتني ضيفا له والضيف رب المنزل.
1: نصيحة لكي تصبح رياديا ورجل أعمال ناجح.
2: خطط للمدى البعيد وخصص وقت

0: للتخطيط للمستقبل على الأقل مرة أو مرتين في السنة.
1: واجعل هذا التخطيط بشكل روتيني وارصد التقدم لبلوغ الأهداف البعيدة المدى.
0: عملاؤك وزبائنك يتوقعون أن تقدم لهم منتجات وخدمات عظيمة في الأوقات الملائمة.
1: طبعا أنت أيضا لديك مسؤولية الأمانة تجاه شركتك وشركائك والمستثمرين الذين تعمل معهم.
0: ولكن إن ركزت فقط على المدى القريب فلا تستغرب إن لم تبلغ أعمالك أقصى إمكانياتها.
1: همس الوجدان للشاعر أسامة بن منقذ بأبي شخصك الذي لا يغيب.
0: بأبي شخصك الذي لا يغيب عن عياني وهو البعيد القريب يا مقيما في القلب قد خفت أن يؤذيك للقلب حرقة ووجيب وأرى الدمع ليس يطفئ حر الوجد إن جاد غيثه المسكوب كل يوم لنار شوقي ما بين ضلوعي بماء جفني لهيب.
1: وكذا الصب يحسن الجور في الحب لديه ويعذب التعذيب لا يهاب الأسود في حومة الحرب ويقتاده الغزال الربيب ويجازي عن النفار من الأحباب بالقرب إن ذا لعجيب لك قلب أقسى علينا من الصخر وما هكذا تكون القلوب.
0: يسقى به ورد خديك ومرعاه فوق خدي جديب ولأهل الصفاء ما منهم الآن خل إذا دعوت يجيب ما ظننا نفوسهم بانصداع الشمل يوما ولا الفراق تطيب ليس طرفي جارا لقلبي ولكن دم هذا بدمع هذا مشوب.
1: خلطة في تباين الحال هذا أبدا ظاهر وذا محجوب ولطرفي في كل نهج من الحب وجيف وقلبي المجذوب وسهام العيون أخفى من الوهم ولكن بهن تدمى القلوب.
0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح
1: يغدو للهمس جناح
0: يرفرف للحرف وشاح
1: نهمس بالكلام المباح
2: همس الكلام.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

0: مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من علماء القرن الرابع عشر الهجري الفقيه المصري عبد الله محمد ماضي أبو العزائم، هو من أرباب الكلم الطيب والبيان الفصيح. كتب في المديح النبوي قصائد جمة ظلت صلة روحية بينه وبين من جمع له كل أثر أدبي أو ديني ماثر في القلوب محبب إلى النفس، فهو ينسج على منوال من سبقوه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه المحمدية في علم المقامات المصطفوية. فقد فهم الشيخ ما خص الله محمدا من حقيقة الاصطفاء وتفضل عليه من الصفاء، فهو يقول: أحببت أن أبين قطرة من محيط كمالاته وبارقة من سواطع آياته لتشرق تلك الأنوار العلية على جواهر النفوس الزكية التي صاغها الله من نور إحسانه لتنجذب إلى الله تعالى بجواذب حنانه. وأرجو الله أن يكون لي قسطا وافرا من تلك الأنوار لأتمثل الحقيقة بهذا المقدار وأحظى بالمثول في مواجهة المختار حتى تنشرح الصدور بمنته وريحان محبته صلى الله عليه وسلم. فهو يقول في مقدمة قصائده في ذكر نسب الرسول محمد بن عبد الله، فيذكر مولده ونسبه مشيرا في البداية إلى عبد المطلب الذي حفر زمزم، وابن هاشم الذي هشم الثريد لزوار بيت الله، وابن قمر البطحاء عبد مناف الذي نطق بالحكمة واقتدى العرب بهداه، وابن قصي الذي بعد مع أمه والله أرجعه إلى الحرم وفيه رقاه، وابن كنانة حكيم وسمي بكلاب لأنه كان فارس الحرم يحمي حماه ويصطاد بالكلاب ليطعم من داناه، وابن مرة الذي قهر بالحكمة من عاداه، وابن كعب الذي جمع الله به قلوب العرب في يوم العروبة من كل أسبوع ليذكرهم ببعثة رسول الله، وهو الذي سمى يوم العروبة بالجمعة ليجمع العرب للدعاء والمناجات، وبشر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من ولده وبأنه خاتم رسل الله، وابن لؤي ابن غالب ابن فهر وسمي قريشا لأنه كان يبحث عن المحتاج فيعطيه، وإليه تنسب قريش لأنه قرش المحتاجين ووسعهم بنعماه، وابن مالك لأنه ملك الحرم وما حواه، وابن قيس بن كنانة وهو الذي جمع قريشا بحكمه، وابن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من سمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج سامعا دعاه، وابن مضر ابن نزار وسمي نزارا لشهود نور النبي بين عينيه فشكر الله وأطعم العرب وقال: هذا الطعام نزار، أي قليل في جانب ما منحنا الله، وابن معد بن عدنان، وإليه انتهى عقد النسب الشريف. ثم يذكر الشيخ عبد الله محمد ماضي أبو العزائم بدء النبوة فيقول: إن الله تعالى خلق الأشياء بحكمته وتدبيره وأراد إبرازها بالقدرة والتقدير، فخلق فردا واحدا مرادا لحضرته وصاغه من نور حنانته ورحمته. فقد أظهر الله تعالى من الكرامات قبل ولادته وبعثته صلى الله عليه وسلم بما هو جلي وواضح، فقد خمدت نار الفرس وغاضت بحيرة طبرية وفاضت بحيرة ساوة حتى عمت الأركان، ورد الله أبرهة بفيله برجم أبابيل. ثم ينتقل بالحديث عن الحمل ويتواصل بعد ذلك بقصيدة مطولة جاء فيها: على قدر أصوغ لك المديحة ومدحك ساغه ربي صريحة، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي، فأسعد بالوصال فتن جريحة، وداوي بالوصال فتن معنى يروم القرب منك ليستريح. وبعد هذا المقطع من قصيدته الحائية تأتي قصيدته الرائية التي صاغ فيها مجموعة قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يقول فيها: يا ليالي الربيع هيجت شجني، والأيادي فاضت بها مدرارا، أنت ذكرى للقلب أم أنت نور لفؤادي أنال منه الفخارة، إلى أن يقول: وبعين الجمال فانظر إليه كي ينال القبول والأسرار. وينتقل بعد ذلك إلى القصيدة الهائية التي يستهلها بهذه الأبيات: تلسمت من نور الربيع شذاه، وفي القلب من ذكر الربيع هواه، تبدلت الأرجاء والآي أشرقت، ولم يبق إلا الوجه لا حسناه، وعينت بالتوحيد من أنا عندما تحققت أني لم أكن لولاه، مرادي يا مولاي أنت وبغيتي رضاك، ووصل بالحنانة أعطاه، فأنت الوسيلة والشفيع ورحمة رؤوف حريص، قال ذاك الله. ويمضي الفقيه أبو العزائم في قريض هذه القصائد الصوفية التي سخرها لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس هذه الصياغة يروي لقرائه سيرة الرسول منذ ولادته فيما كتب وأورد بين القصيدة والأخرى، فنثره لا يقل قيمة عن شعره، وهو في الوصف والسرد يطوح بالقارئ إلى رحاب الإيمان فيما يشبه الرواية التي تتجاوز القصيدة إلى السجع المنمق، فهو يروي قصة الحمل والولادة المحمدية وما تلاها من بشائر وأفراح، فهو يقول في ذلك: مرحبا بالحبيب خير الأنام، من أتانا بالنور والإسلام، مرحبا سيدي أهلا وسهلا، أنت نور الرحمن والعلام، مرحبا بالحبيب أقبلت بشرى بالمعالي ونيل دار السلام، جئت يا سيدي محوت ظلالا بالضياء العلي بعد الظلام. مولد المصطفى حياة قلوب شوقها قد نما بداع الغرام، صلي ربي على الحبيب التهامي من تراه أرواحنا في الهيام. ويتحدث الفقيه الشاعر بعد الحمل والولادة عن المصطفى وخصائله، إذ يقول: يعجز العقل عن الحيطة بقدره ومزاياه صلى الله عليه وسلم، ويقف لسان العبارة على أن يقتدر على بيان ما خصه به الله، بل وقد تقف عن توظيف هذا الغيب الإشارة، فكيف توضحه العبارة؟ ويكمل بذلك شعرا: مقامك فوق قدر الرسل ترى، رفعت عليهم مولاي قدرا، وأنت وليهم بدءا وختما، وأنت إمامهم سرا وجهرا. ساغ الفقيه المصري عبد الله محمد ماضي أبو العزائم قصائده المحمدية في المواسم الدينية، وقد جاء ذلك ضمن ما كتبه وما أورده من محاضرات في مثل هذه المواسم الدينية كالمولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات فيما جمع من قريضه وكتاباته الدينية، وقد نشرت كتاباته لتظل كما قال ناشرها صلة روحية قائمة بينه وبين مريديه، ماثلة في القلوب محببة إلى النفوس. إلى هنا ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

رغم حبك لي ولم تزل في أوجي.

يفارقني. هل كنا في الوهم أم كنا في حلم جميل؟ أم يا ترى كان كل ذاك الحب الذي بيننا سرابا؟

صخور الذكريات. تمر الأيام كبعضها والخوف يجتاحني وسويعات ليلي تختالني وتختال كل

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. واصبر على ما يقولون.

أحب الله جل جلاله حبا

0: صدق الله العظيم. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وارحمنا كما أغثتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علو سمائك، أنت يا إله العالمين.
1: يا رب.
0: اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: أعزائنا المستمعين، نحييكم بأحلى الكلام ونجدد الإطلال عليكم من نافذة الكلام الطيب، ومن قلب يعمر بالإيمان نرسل إليكم محبتنا وشوقنا، ونتحدث إليكم اليوم على جناح كلمة المحبة.
0: والمحبة كلمة وردت ومشتقاتها في القرآن الكريم ما يقرب من 95 مرة على وجوه وأساليب شتى، تؤكد على قيمة الحب عند الله سبحانه وتعالى وعند نفوس المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤته من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم.
1: والمحبة هنا هي حب الله تعالى للعبد، وحب العبد لله عز وجل.
0: وهذا الحب والرضا المتبادل هو الصلة بين العبد وربه، وهو هذا الروح الساري اللطيف الرقراق والمشرق الرائق البشوش، هو ذلك الرابط الوثيق الذي يربط بين الإنسان وربه الودود الرحيم.
1: وحب الله تعالى لعبد من عباده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته كما وصف نفسه، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها.
0: وإن كان حب الله تعالى لعبد من عباده أمرا هائلا عظيما وفضلا غامرا جزيلا، فإن إنعام الله تعالى على العبد بهدايته لحبه وتوفيقه إياه لمعرفته وجعله يتذوق هذه المعرفة والتي نشأ عنها هذا الحب الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها.
1: في معنى المحبة.
0: الحب في اللغة هي من حب حبا وحبا وحببة، والمحبة هي الحب والود.
1: وقد أجمعت الأئمة على أن المحبة لله ورسوله فرض، وأن المحبة التي يصل إليها المؤمن إلى الله تعالى وكل المقامات التي ينالها هي ثمرة حبه لله عز وجل.
0: والإسلام دين الحقيقة والواقع، لا دين الخيال والوهم، فهو لا ينفي أن تكون هناك محبوبات للإنسان، لأن ذلك من جبلة الإنسان، فهو يحب أهله وعشيرته وأمواله وسكنه.
1: لكن لا ينبغي أن يكون شيء من كل ما في الدنيا والآخرة أحب عنده من الله ورسوله، وإلا فهو ناقص الإيمان. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال للرجل: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
0: وقال راوي الحديث أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء كفرحتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
1: كما أن حب العبد لله تعالى منزلة ترتفع بصاحبها إلى أعلى درجات السمو والكمال والتنزه.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم.
1: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة، إذ قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. لماذا نحب الله تعالى؟
0: إننا بقليل من التأمل نجد أن الله عز وجل أهل لكل حب، وأنه أهل لتعلق القلب من حب المرء لولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه.
1: وأسرع دواعي المحبة ورودا على الذهن هو تلك النعم الفاضلة من فضله وكرمه، والتي يخوض الإنسان فيها خوضا
0: ويمرح في بحبوحتها طولا وعرضا، والتي تتدفق مع الأنفاس ومع دقات القلوب وفي جميع الأزمنة والأوقات. وقد قال الله عز وجل مذكرا عباده بهذه النعم في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي.
0: وهنا نسأل: هل من الحياء والوفاء والمنطق السليم أن تتمتع بما خلق الله لك وما أوجده من بديع الأشياء وما سخر لك من الأرض والسماء، ثم لا تؤدي شكره ولا تعرف قدره ولا تتعلق بحبه؟ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
1: لماذا نحب رسول الله؟ رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن النزاع والخصام إلى المحبة والوئام، حتى كنا بهديه وتوجيهه خير أمة أخرجت للناس.
0: هو النبي الذي جعل الله دينه واتباعه ومحبته نعمة ألف بها بين القلوب، وجمع بها الشتات، وأنقذ بها النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
1: فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتذكر هذه النعمة على مر الزمن ليقوموا بشكرها، وما شكرها إلا المحبة والاتباع.
0: في فليس بعد الله تعالى أحد أمن علينا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومحبته في الحقيقة شعبة من محبة الله، فلا بد من محبته صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الرسول لا بد له من محبة الله الذي قال في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم.
1: وطبيعي أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تالية لمحبة الله تعالى في الوجوب والتأكد، لأنه أكرم الخلق عند ربه، وهو ذو الخلق العظيم والهدي القويم.
0: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من النار، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
1: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دينه خير دين، وشريعته وتعاليمه وتوجيهاته أحسن الشرائع والتعاليم والتوجيهات.
0: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن عشرته وكمال أدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
1: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفائه وحسن عهده وتمام وعده، فكل مسلم عليه أن يحب هذا النبي الكريم، بل من واجبه أن يحب كل من يحب هذا النبي الكريم، لأن محبوب المحبوب محبوب.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد حين أظمأ.
0: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ونجنا من الظلمات إلى النور.
1: رب أنزلني منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. في كل يوم تشرق الشمس يقيننا من إشراقتها لا يجعلنا نخشى غيابها، بل نستعجل حضورها. إنها الإعلان عن البداية، عن انتصار النور وتراجع الظلمة بجحافلها. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. باقة اليوم من عبق الحكمة وعطر الأمثال يحملنا الحديث عن سوء الطمع عند الإنسان، إنه مجلبة لتعب النفوس وضيقها. يقول عمارة اليميني: طمع المرء في الحياة غرور، وطويل الآمال فيها قصير، ولكم قدر الفتى فأتته نوب لم يحط بها التقدير. وقال أبو دلامة: وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الموت وفي الموت وقع. وقال أبو العتاهية: عبد المطامع في لباس مذلة، إن الدليل لمن تعبده الطمع، ولربما محق الكثير وربما كثر القليل إلى القليل إذا جمع. والمرء أسلم ما يكون بدينه عند التحفظ والسكينة والورع. وقال أسامة ابن منقذ: لا تخدعن بأطماع تزخرفها لك المنى بحديث المين والخداع، فلو كشف عن الموت بأجمعهم وجدت هلكهم في الحرص والطمع. وقال علي ابن أبي طالب: لا تخدعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. وقال شاعر: وإذا طمعت لبست ثوب مذلة، وبذا اكتسى ثوب المذلة أشعب. وقال سعيد ابن ثابت: لا تهلك النفس إسرافا على طمع، إن المطامع فقر والغنى ياسو. وقال أبو الحسن الربيعي: وما طمع الإنسان مذلة، ومن قنع استغنى وإن لم ينل وفرا، وبعض الرجال كلما زاده الغنى غنى زاده بالحرص في نفسه فقرا. وقال هارون الرشيد: النفس تطمع والأسباب عاجزة، والنفس تهلك بين الياس والطمع. ولمحمد ابن حازم قول لطيف على الطمع وأهله، يقول: يا أسير الطمع الكاذب في غل الهوان، إن عز اليأس خير لك من ذل الأمان، سامح الدهر إذا عز وخذ صفو الزمان، إنما أعدم ذو الحرص وأثرى ذو التواني. وقال الشافعي أو الفتح البستي: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحببت القنوع وكان ميتا ففي إحيائها عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. وقال شريف المرتضى: أمن أجل أن أعفاك دهرك تطمع، وتأمن في الدنيا وأنت المروع، فإن كنت مغرورا بمن سمحت به صروف الليالي فهي تعطي وتمنع، شفاء وأسقام وفقر وثروة، وبعد إتلاف نوبة وتصدع، تأمل خليل هل ترى غير هالك، وإلا مبقى هلكه متوقع، لنا كل يوم صاحب في يد الردى، وماض إلى دار البلاء ليس يرجع. أما كلمة اليوم: الطمع ضد اليأس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلمن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى، طمع فيه وبه طمعا وطماعة وطماعية وطماعية، فهو طمع وطمع حرص عليه ورجاه، ورجل طامع وطمع وطمع من قوم طمعين وطماع وأطماع وطمعا وأطمعه غيره، والمطمع ما طمع فيه، والمطمعة ما طمع من أجله. وفي صفة النساء: ابنة عشر مطمعة للناظرين، وامرأة مطمع تطمع ولا تمكن من نفسها. ويقال: إن قول الخاضعة من المرأة لمطمعة في الفساد، أي مما يطمع ذا الريبة فيها. أما مثل اليوم فقول العرب: إليك يساق الحديث. السوق معروف يقال: ساق الماشية يسوقها سوقا وسياقا وسياقة واستاقها. ثم يستعمل السوق في الكلام والحديث، لأنه يؤتى به كما يؤتى بالماشية. وهذا المثل يضرب عند الإساءة في السؤال والاستعجال به قبل أوانه. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام السادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره أمس أن يوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عمل بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية. عقدت السلطة الجهوية بولاية تطاوين مؤخرا جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة. تعقد لجنة التشريع العامة بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار ينطلق مع ليلى في ورود الصباح.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم مستمعينا في كل مكان، على بركة الله ينطلق وإياكم المشوار مع ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. تحية ليكم أينما كنتم، وكالعادة ديما على موجاتنا ينطلق مشوارنا في ورود الصباح من الآن إلى حدود التاسعة، ثلاث ساعات من البث المباشر أكيد حضرنا لكم فيهم برشا فقرات وأركان قارة، محطات خارجية، استضافات، مواكبات وإيقاعات تونسية 100%. أهلا وسهلا بالجميع.

نواصل معكم إذن مستمعينا 6:10 على موجتنا. أهلا وسهلا بالجميع معنا, تحية لكم أينما كنتم. ديما كالعادة في البداية باش نعطوكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: طقس اليوم لحد 17 ماي لاحظنا الكل تقلبات وانخفاض في درجة الحرارة. يتميز طقس لحد بسحب عابرة أحيانا كثيرة، السحب هذه على مستوى الشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة في بقية الجهات. كما قلت درجة الحرارة في انخفاض نسبي مقارنة بالليمات الفارطة، البحر شديد الاضطراب تدريجيا مضطرب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. هذه فكرة أولى عن الوضع الجوي. ديما المصدر متاعنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي @meteo.ta، ونرجع إن شاء الله بأكثر تفاصيل خاصة بتقسيم

وإن شاء الله الصباح مبروك عليكم الناس الكل. 6:17 اليوم لحد 17 مايو 2026، الموافق للثلاثين من ذي القعدة من عام 1447 هجري. موعد الشروق كان في حدود 5:15، والغروب أيضا بش يكون في حدود 7:15. مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم: أذن لصلاة الصبح في 3:39، العصر في نص النهار، الظهر عفوا في نص النهار 22 دقيقة، العصر في 3:57، صلاة المغرب في 7:16، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:51. ذكركم ديما بواجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة للسادة المستمعين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

أولاً مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود البارح السبت أنه نهار الاثنين 18 ماي 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة من عام 1447، وأنه إن شاء الله عيد الأضحى المبارك باش يكون نهار الأربعاء 10 ذي الحجة عام 1447 الموافق لسبع والعشرين من ماي لسنة 2026. أضاف أيضاً سماحة مفتي الجمهورية أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإنه اليوم لحد 17 ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة لهذه السنة. إن شاء الله عيد أضحى مبارك، وإحنا أكيد أيام تفصلنا لعيد الأضحى، إن شاء الله عيد أضحى مبارك على كل الأمة العربية الإسلامية وعلى كل الشعب التونسي. تحية أيضا لكل حجيجنا الميامين الموجودين الآن في البقاع المقدسة لأداء مناسك وفريضة الحج، إن شاء الله حج مبرور ذنب مغفور لهم جميعا، والله لا تحرمهم من هالفريضة، أكيد حلم كل مسلم صادق إن شاء الله. أكيد احنا مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام ديما على موجات إذاعة تطوين وبانوراما، وإيقاعاتنا كالعادة صباحية تونسية 100%.

0: نهار جديد هلا علينا، وأكيد نهار ديما نستقبلوه بالنشاط والحيوية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. توقيتنا الآن 6:27 دقيقة، نمشي معكم إلى فقرة رقم اليوم. فقرة كيما اليوم هدي، عفوا،
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
0: هما برشا فقرات عنا فيهم اليوم، رقب اليوم، كيب اليوم، برامج اليوم زادة في الساعة الأولى، بعد شوي نعطيكم عليها فكرة مختلف برامجنا. ولكن فقرة رقم اليوم ديما نبدأ فيها معكم ونعطيكم فكرة على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. نبدأ معكم ب 1865، هو تاريخ انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية اللي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب في 1861، واللي أسفرت الحرب هذه عن مقتل ما يقارب عن 500,000 أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1926 إنشاء نقب النبالة ماركس الريف لفائدة القائد العسكري الإسباني خوسي سانخروخو. نواصلوا أيضا بعام 42، هو تاريخ بدأ معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. في 1959 اللجنة الأولمبية الدولية تقر باختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964. في 17 ماي 1966 تاريخ استقلال غينيا عن المملكة المتحدة. عام 70 نجح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. عام 85 مسرع 40,000 شخص في بنغلاديش بسبب إعصار قوية. نواصل كذلك في 91 سقوط طائرة تابعة لخطوط لودا للطيران النمساوية قرب بانكوك عاصمة تايلاند، وأسفر الحادث هذا عن وفاة 223 شخص. عام 93 المحكمة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاتها. في 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية في منطقة الخليج. في 2011 صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو مالاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في 2015 النواب المدغشقريون يعلنون موافقتهم على التصويت على إقالة رئيسهم هيري راجاناوا ريما مامبينا. إن شاء الله نكون قريته بالصحيح، اسمه طويل ومعقد شوية الحقيقة. في 2017 مقتل 28 شخص وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلات تقل أقباطا في محافظة المنيا بمصر. في 17 ماي 2018 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لسنة 2018 للمرة الثالثة على التوالي، و13 في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3-1 في المباراة النهائية. في 2019 أحزاب يسار ويمين الوسط تكبد خسائر كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تحقيق الأحزاب الليبرالية واليمين المتطرف والإقليميين مكاسب كبيرة. كيف كيف 17 ماي 2019 فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه في النهائي على فريق نهضة بركان المغربي. 2020 احتجاجات وأعمال شغب في مينيابوليس ومناطق أخرى في الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد اللي وفاته كانت معناها عملت ضجة الحقيقة. هو مواطن أمريكي من أصل إفريقي تعرض لمعاملة سيئة جدا من قبل شرطة مينيابوليس وضغط، حتى نذكر المشهد، يعني الشرطي بالركبة متاعه على عنق، وأدت الحركة هذه لما يقارب 9 دقائق، وبعدها قال أنه معاش نجم يتنفس وتوقف النبض متاعه، وبالتالي وفاته عملت ضجة كبيرة برشا واعتبروها حتى معناها ممارسات عنصرية وممارسات لا قانونية في أمريكا. نواصل معكم إذن ونختم بالخبر هذايا. نواصل معكم ديما بالإيقاعات والأنغام، والله معنا الناس الكل.

الله معنا هذي الجاموسي ديما نوصلوا احنا معاكم وباش ناخذوا فكرة على برامج اليوم كالعادة. ورود صباحنا لحد في رابط بين إذاعة تطاوين بانوراما والورود تتواصل معاكم كما كل يوم حتى للتسعة. يليها صباح الألحان ومجموعة من الانتقاءات الغنائية توصلنا للعشرة موعد انطلاق منوعة إذاعة بالألوان مع هادية عبد القادر حتى للواحدة ظهرا. نزور مع بعضنا افتراضيا بالفن والأغاني الأرجنتين مع منير هلال وبرنامج لحن الشعوب من الماضي ساعة لساعتين. نقطة أول سطر مع زميلة ليلى باجيلة من ساعتين لثلاثة في استضافة واحتفاء بالفنان صالح حميدات. في ثلاثة ذهب معايير ومجموعة من الانتقاءات الغنائية. توصلنا للأربعة موعد انطلاق برنامج ذاكرة الأيام مع الأستاذ ضاوي موسى. في الخمسة أغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. وفي الستة وبعد نشرة الأخبار منوعة الشبابيك مع عبدالله بقير. من ثمانية حتى للتسعة الطرب الأصيل انتقاء شكري العدودي اللي اختارنا مجموعة من أغاني عفاف راضي. منوعة تصلتينا من التسعة للعشرة مع إذاعة بانوراما. ثم سهرة تنطلق مع فيروز جباهي مع منوعة جارة القمر. تبدأ معكم فيروز بعد نشرة أخبار الليل العشرة حتى النص الليل. وهذه فكرة عن باقة برامج إذاعة تطاوين إلى حدود منتصف الليل. متابعة شيقة ورائقة لكم جميعا.

0: نواصل معكم بالفقرات التونجي والفقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم في علاقة بنمو السكان في تونس. ووفق تقديرات جديدة حسب المعهد الوطني للإحصاء، أنه من المتوقع باش يكون نمو سكاني ضعيف في تونس خلال السنوات القادمة. وتوقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس في غضون 2030 نحو 12 مليون و160 مليون نسمة، مقابل 11 مليون و970 مليون نسمة في 2024، بزيادة تقدر 190 ألف نسمة في 6 سنوات فقط. وهذه نشرية جديدة للمعهد الوطني للإحصاء. وحسب نسق النمو الديموغرافي، فإنه تونس تتجه نحو مزيد من التباطؤ في الإنجاب بطبيعة مقارنة بسنوات سابقة، والبلاد باش تدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا في أفق 2054 بإذن الله. والتراجع هذا حسب المعهد الوطني للإحصاء يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، وكذلك التقديرات الخاصة بالتركيبة العمرية للسكان. باش نعطيكم في بعض الأرقام، باش تشهد الفئة العمرية منذ الولادة حتى 19 سنة تراجع، مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و 59 سنة، في حين باش يرتفع نسبة كبار السن اللي تتجاوز أعمارهم 60 سنة. تونس عاشت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومؤشر الخصوبة تراجع إلى أكثر من 3 أطفال لكل امرأة عام 94، تراجع إلى طفل وطفلين لكل امرأة في 2024. هذا بطبيعة كما قلت التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 كشف أنه عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، وأنه التحول الديموغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقع.

صباح الخير يا تونس ويا أم الكل. يا تونس أكيد نصبحوا عليكم الناس الكل, توينس الكل وين ما كنتوا دون استثناء. نرجع معكم أكيد بعد الأخبار لاستكمال المشوار في ورود الأحد على مواجهة تطاوين وبانوراما. خليكم في الاستماع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام وسبعة صباحا هنا في ذاتي تطوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. في عناوينها: وفق مفتي الجمهورية، الأربعاء 27 من ماي أول أيام عيد الأضحى المباركة. معهد المناطق القاحلة بتطوين يتابع عددا من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح والشعير بمعتمديتي ذهبة ورمادة. لجنة التشريع العام تستمع الاثنين قادم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وفي العالم: إصابة 6 فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة والقدس. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفيف لونيسية. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة. وقد تم خلال الجلسة النقاش والتبادل الآراء بخصوص توفير رصيد عقاري على مساحة هامة يمكن أن تصل إلى حدود 40,000 هكتار يتم تخصيصها في بعض مشاريع فلاحية تهم الزراعة الكبرى والمروية بالجهة، وذلك بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا. يعمل معهد مناطق القاحلة بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى على عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح اللينة والقمح الصلب والشعيرة بمعتمديتي ذهبة ورمادة، بالإضافة إلى القيام ببحوث تجريبية أخرى تهم الخوخ البدري واللفت السكرية، والتي تهدف إلى التحكم في كمية السكر في الغلالة باستخدام طرق زراعية عصرية. مدير معهد مناطق القاحلة بتطوين فرح بن لما يضيف في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
3: هذه البرامج في تحسين تأقلم بعض الأصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير، اللي هو المشروع اللي يقوموا به مع صحبة المعهد الوطني للزراعة الكبرى في الهيبة ورمادة، وكذلك المندوبية الجهوية اللي قمنا فيه بعديد القطاعات التجريبية، ونتائج كانت جد طيبة، وخاصة حتى من ناحية الاستهلاك الماء نظرا، لأن أي إنسان بيقول لك تعمل الزراعة الكبرى في مناطق جافة معناها الاستهلاك في الهكتار تكاد تكون إلى وضئيلة جدا. النتيجة عن نجم أعطيها لكم اللي يكون في الهكتار 250 إلى 350 مليمتر، وهذا شيء قليل جدا معناها مقارنة بالزراعات الأخرى وفي المناطق الأخرى. معناها أن قرم آخر من البحوث التجريبية اللي أتت كلها خاصة في برنامج الخوخ البدري والأصناف الجد مبكرة، وصلنا بالمعهد مع الباحثين حتى نتحكموا في كمية السكر في الغلة بطرق قرية عصرية. تزد على ذلك تجربة اللفت السكري.
2: نظمت كونفدرالية المؤسسات والمواطنة كونكت جابس يوما تحسيسيا حول الاقتصاد البرتقالية، استهدف منظوري المنظمة وعدد من الشباب الراغب في بعث مشاريع في القطاع الخاص. أكثر تفاصيل مع رئيس مكتب كونكت جابس رفيق غومة.
4: يوم الاقتصاد البرتقالي طبعا المعروف باسم الاقتصاد الابداعي، هو نموذج اقتصادي كما نعرف الاقتصاد الاخضر، نعرف الاقتصاد الازرق، نعرف الاقتصاد الدائري، هذا نموذج من الاقتصاد البرتقالي اللي قلنا يقوم على الافكار الابداعيه، يقوم على يساعد الشباب، يساعد الباحثين الشبان ولا المؤسسات في تطوير يعني افكارها وافكار مشاريع اللي هي تقوم على الابداع، تحويل يعني الابداع من موارد بشريه او التراث الثقافي اللي يخص كل جهه، يعني كيفاش خرج منه فكره ابداعيه تكون مثال اقتصادي ونموذج اقتصادي قائم على التراث الثقافي ولا الافكار الابداعيه اللي ينجموا ولا سفر يشوفوها حاجه عاديه، لكن المجال تاع الاقتصاد هذا يخرج منها فكره اللي هي تعطيه يعني قيمه اقتصاديه كبيره برشا، وتكون مثال النجاح، وتكون يعني بروجي قائم الذات ويعود عليه بارباح طائله وتخلق فرص عمل. شفنا ان الناس ضروره نحكوا فيه، خطر برشا الناس ما تعرفش، وتويك كيما نقولوا طوندونس والناس كل تحكي عليه، وبرشا الدول يعني حاولت تطبقه كموديل ايكونوميك جديد ويخلق فرص بديله لتطوير الاقتصاد. استهدفنا طبعا المنظرين نتاعنا اللي هم المؤسسات الاقتصاديه، فتحنا كيف فرصه للشباب اللي باحث على عمل واللي يحب يعمل كرياسيون دونتربريز بريفي باش نقدموا له افكار مختلفه تكون انت سباق ليها، افكار ابداعيه تحلك افاق.
2: تختتم اليوم فعاليات مهرجان ربيع التراث في دورته الثانية متضمنة عديد الفقرات الفرجوية تثمينا لتراث الجهة. رئيس جمعية مهرجان الدولي للإسفنجة بجرجيس فارس سعيد يبرز أهم فقرات التظاهرة في استضافة أمانتها الزميلة شعلة المجعية.
1: الدورة الثانية لمهرجان ربيع التراث وموجودة إن شاء الله الفانتازية بمشاركة ثلة من الخيالة من مدنين من جرجيس ومن جربة ومن ليبيا. عرض لفرقة جوجو مدنين في حفل داخل مركز التربصات. عرض لمسابقات الرماية اللي نطمح إن شاء الله باش يكون عندنا جمعية للرماية في مدينة جرجيس. طبعا عديد الرواد وعديد المشاركين من قابس من قبلي من تطاوين ومن مدنين ومن جرجيس ومن مقردان أيضا. إن شاء الله باش تكون عرض جميل، عرض فني ساهر إن شاء الله باش يكون لمجموعة فرقة الملوف والموشحات لبيترابلس. حفل الاختتام تكريم المتعاونين. أكيد ما ننساش نحب نذكر أنه فما معرض مفتوح للحرفيين والحرفيات في قصر ولاد سعيد وهو في إطار ربيع التراث وسميناه ربيع الأصالة والحرف.
2: في الشأن الوطني أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء أمس أن يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 مايو 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عمل بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم 11 مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكميل فائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبورة والتكيف مع من حملات التوعية والتحسيس. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. تجاوز الاحتياطي والصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 مايو الجارية مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس استشهاد عز الدين الحداد قائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفته يوم الجمعة. وقال ناطق باسم الحركة حازم قاسم في فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي إن الحركة تنعى الحداد بعد رحلة طويلة من مقاومة الاحتلال. ووفق مصادر طبية فلسطينية استشهد الحداد مع زوجته وابنته إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. وأسفرت الغارة الصهيونية الغاشمة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 50 آخرين. ميدانيا أيضا أصيب 6 فلسطينيين بينهم طفل، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللت اعتداءات شنها مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم. في لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية التي استهدفت في وقت سابق من الليلة الماضية مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و22 جريحا. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الباكستاني أن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولا أوروبية شرعت في إجراء محادثات مع طهران بهدف تأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وذلك بعد عبور سفن تابعة لدول من شرق آسيا على غرار الصين واليابان وباكستان. إلى هنا تكملت بدأت نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وفق مفتي الجمهورية، الأربعاء 27 من مايو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، معهد والمناطق القاحلة بتطاوين يتابع عددا من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح والشعيرة بمعتمديتي ذهبة ورمادة. لجنة التشريع العامة تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وفي العالم، إصابة 6 فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة والقدس صباح اليوم. أجمل تحية محادثتكم عفيف لونيسي في الأخراج التقني هادي الغريبية، وليلة تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. يومكم سعيد.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مجرة سحابة ماجلان، واحدة من أبرز الأجرام السماوية التي تحظى باهتمام علماء الفلك نظرا لقربها النسبي من مجرتنا درب تبانا وما توفره من معلومات مهمة حول نشأة المجرة وتطورها. وتشير التسمية إلى مجرتين صغيرتين بالمقاييس الفلكية، هما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى، وقد سميتا بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان الذي وثق مشاهدتهما خلال رحلته البحرية في القرن السادس عشر. تقع سحابة ماجلان الكبرى على بعد يقارب 160 ألف سنة ضوئية من الأرض، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى نحو 200 ألف سنة ضوئية، ما يجعلهما من أقرب المجرات المعروفة إلى درب تبانا. ويمكن رصد هاتين المجرتين بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي، حيث تظهران كبقعتين ضبابيتين في السماء الليلية الصافية. وتتميز سحابة ماجلان بكونها مجرة غير منتظمة الشكل، وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز والغبار، ما يجعلها مناطق نشطة لتشكل نجوم. ويلعب التفاعل الجاذبي بين سحابة ماجلان ودرب تبانا دورا مهما في تشويه بنيتهما، حيث تشير الدراسات إلى وجود طيار ماجلاني، وهو شريط طويل من الغاز يمتد بينها ومجرتنا درب تبانا. ويسهم هذا التفاعل في تعزيز فهم العلماء لكيفية تأثير المجرة الكبرى على المجرة الأصغر التابعة لها. وتواصل المراصد الفضائية والأرضية رصد سحابة ماجلان بدقة متزايدة لما تمثله من مختبر فلكي قريب يساعد الباحثين على دراسة تطور النجوم والمجرات، ويمنح البشرية نظرة أعمق إلى ديناميكية الكون واتساعه.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

جميل ساعات نسمع هكا أصوات عربية تغني إيقاعات وأغاني تونسية. هذه نور مهنا رجعنا بها معاكم في الجزء الثاني من ورود الصباح على مواج إذاعتي تطاوين وبانوراما. طقس ريح البرة وطقس شتوي وبارد بامتياز الحقيقة. نعرفش في بقية الجهات أكيد إن شاء الله إحنا باش ناخذوا كل التفاصيل حول الوضع الجوي بعد الشرح.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم
2: طقس لحد 17 ماي عامة فيه سحب عابرة أحيانا كثيرة بالشمال والوسط وأمطار متفرقة خاصة في الصباح وسحب عابرة في بقية الجهات. كما كنت نقول يعني منذ قليل الحرارة في انخفاض اليوم والبحر شديد الاضطراب وتدريجيا مضطرب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. أكثر تفاصيل إن شاء الله جينا بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

إن شاء الله ربي يفتح البيبان في وجوهكم الناس الكل مستمعينا وين ما كنتوا، إن شاء الله بالحظ والتوفيق الكل صغيراتنا في كل الأماكن وفي كل المستويات العلمية. فترة مراجعة، فترة امتحانات، ضغط كبير، وأكيد ضغط هذية يعيشوا حتى الأولياء على فكرة مع صغيراتهم، فبشوية عليهم أكيد تحصيل العلمي راهو على طول الثلاثي، مش بش يكون كان في النهارين هذوما. إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. نتحدث على فئة زادة من تلامذتنا وصغيراتنا، وتحديدا المكفوفين اللي مؤخرا تم إبرام اتفاقية تونسية فرنسية لتمكين المكفوفين بالتكوين والتشغيل، وهذه أكيد مكسب ليهم. ف جسور براي واللي هي بطبيعة الاتفاقية هذه كانت من خلال جمعية براي للتربية والثقافة. إن شاء الله هذا يكون موضوعنا نهار الثلاثاء الجاي بإذن الله في فقرة ضيف الصباح مع سي أيمن بن نصر اللي هو أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الكفيف بسوسة وعضو بجمعية براي للتربية والثقافة، مكلف بالعلاقات العامة والخارجية، يعطينا أكثر تفاصيل حول المكسب هذا. وأكيد من حقهم التشغيل، ومن حقهم التكوين، من حقهم أنهم يتمتعوا بكافة الحقوق نتاعهم. نواصل معكم ديما بالإيقاعات والأنغام.

نواصل معكم مستمعينا, وكما قلت ديما محلاها إيقاعاتنا التونسية. بعد شوية إن شاء الله يلتحق بنا سي الحبيب السماوي في فقرة ريكاب بلوس وحوصلة لأهم أحداث الأسبوع. احنا أكيد نواصلوا معكم ونحطوا شوية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالتشغيل والبطالة للثلاثي الأول لسنة 2026 اللي صادرة أيضا عن المعهد الوطني للأحصاء, ونسجلوا نسبة تراجع للبطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025, مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلاثي السابق. إن شاء الله الأرقام هذه تزيد تتقلص أكثر, خاصة مع تسريع وأكيد توصية رئيس الجمهورية بالإعلان عن انطلاق المنصة الخاصة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا. أكيد الإنسان يعني في الدنيا هذه رزقه والخدمة بتاعه حاجة مهمة برشا لكل إنسان ولكل عائلة تونسية. ما ننساش أيضا اليوم الكاباس, وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل من سيجتاز المناظرة أو الاختبار هذايا. أكيد موعد مهم الحقيقة ينتظروه مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني دورة 2026. نعطي فكرة ربما على مستوى ولاية تطاوين, على الأقل من جمش نعطي الولايات الكل, ولكن على الأقل الحصص والتوزيع ديما التفاصيل من الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين. مراكز الاختبارات الكتابية باش تكون في معهد حي المهرجان والمدرسة الإعدادية ابن رشد عفوا حسب مادة الاختصاص. الحصتين الأولى باش يكونوا من 9 للـ10, والحصة الثانية باش تكون من نص نهار إلى الواحدة ظهرا, وتشمل مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني. بالنسبة للحصة الأولى باش تكون في حي المهرجان العربية وعلوم الحياة والأرض, وفي إعدادية ابن رشد تربية مدنية علوم فيزيائية واقتصاد. بالنسبة للحصة الثانية التصرف تاريخ وجغرافيا فلسفة تربية وتفكير إسلامي, وفي إعدادية ابن رشد بشكون الاختبارات في مادة الفرنسية والتقنية وتقنية اختصاص آلية وتقنية اختصاص كهرباء ومادة الرياضيات. إن شاء الله بالحظ الوفير لكل المترشحين.

0: يلا نمشي معكم مباشرة إلى فقرة ريكاب بلوس بعد نغمة هذية لأحمد حمزة سيادة.
1: ريكاب بلوس ريكاب.
0: نواصل إذن معكم مستمعينا ونتحدث خاصة على أهم الأحداث خلال الأسبوع. وهدف مهم الحقيقة صحيح مش في تونس ولكن يهمنا بدرجة أولى ودرجة كبيرة، ذكرى النكبة الفلسطينية 15 ماي من كل سنة، ونعرف كنا وعشنا كل المأساة والإبادة اللي عاشها الشعب الفلسطيني على مر سنين، وموقف بلادنا موقف تونس الدبلوماسي والرسمي وحتى الشعبي نحو القضية الفلسطينية ومساندتنا اللا مشروطة والمطلقة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس. إن شاء الله ربي يحفظ كل الشعب الفلسطيني. وفي كل سنة تتكرر الذكرى هذية ويتفاعل معها أيضا الشعب التونسي. وفي الإطار هذية باش نتحدث معك سلاح حبيب. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور لمتابعات ومتابعي إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لي زاد أيضا يوم أمس في مناسبة الذكرى 78 لنكبة فلسطين، طلب أيضا الدولة التونسية بالإسراع في سن قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بطبيعة. وإحنا كما قلت يعني شعبا وحكومة موقفنا واضح ومتمسكين به ورفض للتطبيع والدعوة لتجريمه ديما قاعدة تتجدد. وبالفعل يعني موقف تونس مشرف جدا واضح وصريح. التفاصيل معك سي الحبيب.
2: بالفعل وزارة الشؤون الخارجية بيان جدد فيه تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، و طرد الكيان الغاصب الكيان الصهيوني هذا اللي معناها منذ 48 هو معناها جاثم على الأرض المغتصبة. ورغم المآسي فإنه حياة الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ووقوفه أمام التوسان العسكرية وأنه تقديمه الآلاف الشهداء معناها آخرها طوفان الأقصى. والدولة التونسية أكيد أنه طالبت بوقف العدوان هذايا وأنه إدخال مساعدات في ظل صمت دولي مغريب. بقى كان بعض الدول اللي منها واقفة، وبعض الشعوب كما البارح في إسبانيا في إيطاليا في اليونان وفي تونس يوم الجمعة. الحقيقة تونس كانت سباقة في المجال هذايا يعني في مساندة إخوانها الفلسطيني منذ 48، معناتها ما العديد من المتطوعين مشاو للحرب 48، وكان زعيم فرحه حشات رئيس لجنه التطوع.
0: نعم.
2: وكذلك شارك الجيش التونسي في حرب 67 وحرب 73. وما ننساوش انه تونس كيف كيف احتضنت منظمه التحرير الفلسطينيه معناها من 1982 ل 93، ونذكروا كيف كيف العدوان الغاشم على حمام الشط واختلاط الدم التونسي بالدم الفلسطيني. ما كيف كيف طوعوا العديد من الشباب التونسي في مشى الجبهه في جنوب لبنان، وتم استشهاد معناها العديد من خاصه من حركه النضال الوطني. ثم ميلاد بن جحنوة من بن قردان، من سيدي مخلوف الى ساسي بولكلاكه من بن قردان، سامي بالحاج علي من جربه، فيصل الحشيشي من جابس، كمال بدري من قبصه، ورياض رياض بن جماعه من الصفات من صفاقس. وكيف كيف وقع اختيار الشهيد محمد الزويري مهندس المسيرات. تونس كيف كيف معناها استقبلت جرحى من غزة، وكان نعرفوا طوفان الأقصى معناها التوانسة خرجوا في مظاهرات في مختلف المحطات النظامية خاصة طوفان الأقصى، ومؤكدين أنه راهو تونس وفلسطين يعني الوجهة واحدة والبوصلة واحدة هي تحرير الأرض الفلسطينية باش ينعموا بحقهم في أرضهم.
0: بالطبع 150 دولة بمقتضى القانون الدولي تعترف بدولة فلسطين، وتونس تتأكد أنه آن الأوان اليوم لمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في العضوية الكاملة لمنظمة معناها المنظمة منظمة الأمم المتحدة من غير حتى مماطلة وتأخير. واليوم يعني يلزم العالم الكل حقيقة. احنا شفنا حتى دول أخرى اللي هي مسلمة واللي هي عربية ساندت بمبدأ ومنطلق الإنسانية الشعب الفلسطيني اللي عاش الغطرسة والإبادة والطغيان والوحشية، كل أشكال لا إنسانية اللي مر بها الشعب الفلسطيني واللي رسم من خلالها ملحمة تاريخية جديدة لم تشهدها.
2: نعم أخت ليلى، 72 في طوفان الأقصى 72 ألف شهيد، 172 ألف جريح خاصة من الأطفال والنساء، ونعرف توا 10,000 أسير، والكيان الصهيوني معناها يحاول باش يعدمهم بإصدار قانون الإعدام.
0: نعم.
2: يعني القانون الدولي يعني واضح، وهي دولة عنصرية، دولة وقع يعني إدانتها على المستوى الجنائي، وهي ملاحقة دوليا، ولكن ثم غطاء أمريكي والله غالب
0: هو والله ما نجموش نقولوا عليها حتى دولة، هي كيان غاصب يعني للأسف بالفعل انتهك يعني كل القوانين والمواثيق الدولية وكل حقوق الإنسان. أكيد كما قلت يعني موقفنا ثابت، دعمنا لا مشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في حقه في الدفاع والذود عن وطنه وعن دولة فلسطين. نرجع لشأن التونسي وشأن صحي زاد اللي هو مهم جدا، وخلال الأسبوع أعلنت منظمة الصحة العالمية نهار الخميس اللي فات تحديدا أنه تونس نجحت في القضاء على مرض الرمد، واللي يعتبر خطوة وإنجاز مهم في مجال الصحة العامة في البلاد.
2: أكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أنه هذا الإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة، وكيف كيف بالنسبة لل الدكتورة حنان بلخي في المسؤولة على منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أكد أن هذا نتيجة معناها جهود كاملة في خصوص منظومة الصحية، الكشف المبكر، العلاج، طب العيون، الصحة المدرسية ورعاية الصحة الأساسية وتحسين الماء والتطهير ونشر ثقافة النظافة والوقاية داخل العائلة والمدرسة والمجتمع. معناها المنظومة الصحية التونسية يقولوا الصحة العامة قليلة يعني العلاج والوقاية، وكذلك منظومة الربط بشبكة الماء يعني غسل الأيدي، كي ينتفر الماء إنسان غسل الأيدي، ونعرف اللي إنسان يغسل زاد معناها البدن وكيف كيف موضوع شبكة التطهير يعني ما يوقعش الماء يلقاه
0: نعم مياه الملوثة
2: ونشر ثقافة النظافة والوقاية داخل العائلة والأسرة، ونعرف أنه ما يسمى بالصحة المدرسية يعني كيفاش الأبدس المدرسة الابتدائية ثم وممرضين وممرضات يعني يفحصوا الأطفال، وكنا احنا أطفال كنا معنا يفحصوا حتى العينين.
0: أكيد ومازال الفحص متواصل يعني ديما العناية بصحة صغيراتنا، وحتى في المناهج التربوية راهو يقرأوا عليه مرض الرمد لازم يفهموه، اللي هو بكتيريا واللي هو مرض يصيب العين من خلال اليدين والتلامس والفراش والأسطح وغيرها يعني. فحتى أنه الثقافة الصحية عند صغيراتنا موجودة في تونس يعني في تكملة لمعنها مهام وزارة المرأة عفوا الصحة وكذلك وزارة التربية. في العالم سي الحبيب تقريبا 1.9 مليون شخص في العالم عندهم يا إما يصابوا بضعف البصر أو العمى، واللي في الأصل راهو سبب متاعه الرمد، فما نستهينوش به كمرض يعني. وكنقولوا تونس تخلصت منه تماما راهو نهنيو أنفسنا كتوانسة، ولأنه يعتبر بالفعل إنجاز تاريخي صحيح على مدار سنين يعني منذ سنوات الاستقلال للآن، والعمل متواصل على هذا. ونذكر زاد أيضا سي الحبيب أن تونس هي الدولة 14 في إقليم الشرق المتوسط والدولة 31 عالميا اللي تم التأكد والتحقق من قضائها على الرمد كمشكل صحي عام.
2: والأكيد أن وزير الصحة هن الإطارات الصحية بالمجهود هذا، عندما مجهود كبير يسعى على مستوى طب العيون أنا أطباء، وتعرف أنه في الخمسينات وصل عدد الأطفال من 0-15 سنة مصابين بالرمد 800,000 طفل، لذا أنه يقولوا القضاء على على على مرض الرمد وتونس بلد خالي من المرض هذا يعني إنجاز كبير، يعني هو يعني الإصابة متاعه عن طريق العدوى ويؤدي إلى العماء الذي يمكن الشفاء منه، لأن ثم حالات عماء أني نجم نعمله ونرجع، لكن الحالات هذه معناها وتونس هي منطقة الشرق الأوسط ككل منطقة يعني متاع توطين الرمد، وتونس كانت تقبل من ضمن البلدان هذه يعني في تونس خاصة البلدان، وكي يقولوا البلدان هذه حتى مستوى الشعوب كانت منطقة الجنوب من المناطق اللي يكثر فيها المرض. ونعرفوا أن الفئات الهشة الفئات الفقيرة أيه. اللي الحصول على الماء والحصول على التطهير مش بإمكانها، لذا أنه هذا مجهود كبير يعني قامت به الدولة التونسية، والاستمرار أهم شيء هو المواصلة في نفس النهج. و يعني حتى ساعات إذا تظهر بعض البؤر سواء داخلية ولا حتى جي
0: حالات معزولة تبقى وسهل سيطر عليها بطبيعة. شكرا لك سي الحبيب، أكيد الشأن الصحي يهمنا برشا كما كل شؤون بلادنا في مختلف المجالات والميادين. موعدنا القادم معك إن شاء الله في ورود الثلاثاء بإذن الله في فقرة عين على الحدث. يعطيك الصحة ونهاية أسبوع مريحة. إلى اللقاء. نواصل بالإيقاعات والأنغام يا ناس مثل مقلبي.

0: إذاعة تتوين.
1: إذاعة تتوين.
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء.
2: إذاعة تتوين. تتوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره أمس أن يوم 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم 14 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 مايو 2026. وأضاف المفتي أنه عمل بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية. يتواصل اليوم بتطوين المعرض الجهوي لمنتوجات الأسر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف التصعيد العسكري ضد طهران التي أكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز، فيما رفعت إسرائيل حالة التأهب استعدادا لذلك وسط مساعا باكستانية للعودة إلى المحادثات. أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: غالية.
1: نواصل معكم ورجعنا معكم مستمعينا في الجزء الثالث والأخير من ورود لحد بغناية عليا يا مولى الجنحان الطاير. وباش نمشي بكم الآن مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة عن تطور الوضع الجوي بالنسبة لليوم. التفاصيل كل باش تقدمها لنا الأخت سعيدة بن صالح. تفاصيل الطقس معك الأخت سعيدة. ولاحظنا يعني من أمس العشية تقريبا الطقس تبدل والريح ونسمة باردة. معك كل التفاصيل. صباح النور.
2: صباح الخير أخت ليلى. مرحبا بكم. مرحبا بكيف مستمعي إذاعة تطاوي.
1: شكرا لك. تفضل الخط لك.
2: صحيح كما قلت يعني لاحظنا انخفاض في درجة الحرارة منذ يوم أمس، كانت يعني أقل شوية من المعدلات العادية لشهر ماي. أيضا آخر النهار وأثناء الليل كثفت السحب وسجلنا بعض الأمطار في مناطق الشمال والمناطق يعني الوسط. كانت الكميات يعني ضعيفة ما تجاوزتش 4 مليمتر، كانت أمطار متفرقة يعني. الأمطار هذه متواصلة حتى يكشف اليوم الصباح في مناطق الشمال والمناطق الشرقية، وبعد العشية يعني تولي سحب عابرة في أغلب الجهات. ريح اليوم من القطاع الشمالي في شمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف كما قلنا، تتراوح القصوى بين 18-24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25-30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 34 درجة كحرارة قصوى بأقصى الجنوب. اليوم تقريبا نتوقع 20 درجة في تطاوين. بالنسبة للغدوة يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات، محليا كثيف السحب يعني في مناطق الوسط الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية، والريح تتواصل من نفس القطاع الشمالي في الشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب. تنقص الفاعلية نتاعها غدوة تكون ضعيفة فمعتدلة. الحرارة غدوة في استقرار، تتراوح القصوى بين 20-25 درجة في الشمال والوسط وبين 25-30 درجة ببقية الجهات. في تطاوين غدوة نتوقع تقريبا 23-24 درجة كحرارة قصوى. يبدأ يعني الاستقرار في درجة الحرارة وارتفاع يعني بداية من يوم الثلاثاء، تكون سحب عابرة على كامل البلاد، البحر متموج وريا قريب الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية كما قلنا من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.
1: نعم واضح جدا. شكرا لك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. تحياتنا لك مدام سعيدة، إلى اللقاء. نواصلوا معكم أكيد بالإيقاعات والأنغام، وبعد شوية إن شاء الله باش نكونوا على موعد مع فقرة أحوال السوق، وباش ناخذوا فكرة عن قائمة الأسعار في سوق بن قردان. ديما أحوال السوق نهار الأحد يأمنها زميل محمد نبهان. بعد إن شاء الله باش تكون فقرة في الشأن البلدي، لانفو سبور، الصحة موجودة أيضا، سلامتكم وصحتكم، فقرات متنوعة ومختلفة نحضروا هيكم إن شاء الله حتى للتسعة. خليكم ديما معنا. لحظات وفاصل إشهاري. تحية للهادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا أيضا عادل جميل على مستوى اللوحة الهاتفية، زملائنا من استوديو إذاعة بانوراما وكل الفريق في الكواليس يحييكم.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: مهدي العيشي وعيني الطمع. 8:19 دقيقة الحقيقة ما تحصلناش على صديقنا محمد نبهان خارج التغطية. إن شاء الله المنع خير يا محمد، كان تسمع فينا رانا ما تحصلناش عليك. باش نمشي مباشرة إلى فقرة في الشأن البلدي، وكالعادة بالتداول بين بلدية البير الأحمر وبلدية مارث الأسبوع، بلدية الحامة عفوا الأسبوع هذا، باش يكون حاضر معنا المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر سي حسن اليحيوي.
1: بالشأن البلدي،
2: بالشأن البلدي،
1: بالشأن البلدي.
0: ومتابعتنا لصيقة بطبيعة للشأن البلدي مع مختلف البلديات، خاصة زادة مع الاستعدادات واقتراب عيد الأضحى المبارك. نعرفوا اللي أشغال الصيانة والنظافة والتدخلات اليومية هي الخبز اليومي لأعوان النظافة في بلدية البير الأحمر، باش نشوفوا نسق عملهم خلال هذا الأسبوع. صباح النور سي حسن، أهلا وسهلا.
3: لا يا مخت ليلى مركزين أنت وكل مستمعي إذاعة تطور هذه الإذاعة الشريكة في متابعة الشأن البلدي وكل ما يستجد في حياة المواطن اليومية.
0: يعطيك الصحة، نذكروا ديما اللي بلدية البير الأحمر البلدية الأولى على مستوى النظافة وعلى مستوى وطني، والتجربة الرائدة هذه في النظافة تزيد تحملكم مسؤولية أكبر في أنه تبقوا ديما فطليعة يا سي حسن، وحرصكم ديما على تحسين الوضع البيئي خاصة والمحافظة على النظافة والمحيط. تفاصيل عملكم الأسبوع هذا تفضل.
3: عايشك عشقتي، بالنسبة للأسبوع الفارط هذايا معناها نسق عادي يتم في الرفع اليومي للفضلات معناها أكيد بثلاثة فرق، الكنس اليدوي بالنسبة ممكن تعطل نهار بحكم ثم نهار شوي ريح معناها ما ثمش الإمكانية، كيف كيف دهن حواشي الطريق، صيانة الإنارة. بالنسبة للتدخلات معناها عادية جدا كما أشرت سيادتك في الدخول نتاعك أن يوم 12 مايو 2026 تم عقد جلسة جهوية معناها بتوصيات من السيد وزير الداخلية بإشراف السيد ولي تطاوين حول وضع برنامج الاستعداد لعيد الأضحى المبارك باش تتم المناسبة هذه في أفضل الظروف، وبالنسبة للمواطن معناها ما يتقلقش وما يصيرش اعتداء سافر على البيئة.
0: نعم.
3: بالنسبة في الجلسة هذه تم كما وقع نشره في موقع الولاية أو في موقع البلدية معناها تم تخصيص برنامج استثنائي يتم التدخل معناها قبل أيام العيد وأثناء أيام العيد وبعد أيام العيد.
0: نعم.
3: بالنسبة للإجراءات الاستثنائية هذه معناها تتم في عملية الرفع معناها خلال عطلة يومية العيد معناها بزوز معناها على حصص على وتيرتين معناها مرتين يقع رفع الفضلات إن شاء الله معناها بعد ممكن النص النهار الثاني حتى التاسع عليه الحاج كما هكا. بالنسبة في أغلب البلديات وتعهدوا بذلك بالنسبة ثم دعوة المواطنين لاستعمال الأكياس محكمة الغلق، ثم بربي من خلالكم ومن خلال المنبر هذا وماذا بي تعاونونا في أن نسوق معناها في كل عيد، ثم خسارة كبيرة ياسر في قطاع معناها الجلود يا حبذا المواطن يحزهم وحدهم حطهم في معناها ساك واحدة وحتى ترفعهم البلدية معناها وطول يخسروا
0: ويحط لهم زادة حتى نعرفوا في عاداتنا وتقاليدنا يحط لهم الملح ميسالش وينشرهم باش يشيحوا بالقداب باش ما يتأثروش يعني حتى نعرفوا البكتيريا والدود وغيرها والجراثيم في ساعة تتكاثر والروائح الكريهة، نفرشوها كالجلد ونحطوا عليه طريف ملح كما كانوا يعملوا جداتنا إلى حين أنه يجي وقت أنه يتم رفعه إن شاء الله. ثروة رأي بالفعل، ثروة للجلود هذية والصوف راهي ثروة مهدورة يلزم نستثمروها ويلزم نرجع ويتلموا جلود صحيح، ما عادش نفرشوهم برشا في ديارنا ولو أنه راهم مزينين برشا، ولكن على الأقل ما يطيشوش يتم استثمارها مستغلالها.
3: لا والمشكلة أنه وقت الليلة ما نهتم منها اللمبة منها الأثر الكبير على البيئة معناها يعملوا روائح يعملوا كذا منها حاجة منها
0: ماذا بينا ما يتحللوش الطبيعة صحيح؟
3: نعم. حاجة أخرى بالله عايشك منها هو ثم الحمد لله منها الحالة قدنا لباس، أما ثم منها تفشي في بعض البلدان المجاورة ظاهرة حمى غرب النيل هذه معناها ماذا بينا نتلافه ونتجنبه قدر المستطاع
0: ونستبقه زادة نستبقه باش ما يصير عنا شيء
3: نتلافه قدر المستطاع معناها كل باش يصب الماء اطور معنا في كيما جاء ونخليه راكد ولا كذا, ماذا بينا نجنب العمليه هذه لان معناها يولد التوالد البعوض هذا ومن شان ان يكون ناقل للمرض هذا بحيث ثم نعم. برشا توصيات برشا واحد ممكن تنتواصلوا حتى مع اللقيان في برامج اخرى معنا بحكم ان اذا التطوين اذا ارى شريكه للبلديات معنا في منبرنا معنا باش نوجه الناس ونحسسوا معناها بالوضع معناها متاع الاستباقي كما كنت تحكي باش أي حاجة فيها إفادة للبيئة باش مواطن في ربوعنا الجميلة هذه معناها يعيش معناها فرحة العيد بدون ما يتقلق من روائح أو من مناظر مزرية.
0: هي الممارسات هذه يعملها المواطن, فبالتالي المواطن شريك بدرجة أولى في أنه أولا منسوب الوعي يكون أحسن مما كان في سنوات قادمة فارتة ونحافظوا مع بعضنا على البيئة. أنتم ك عوين بلدية وكإطارات وكمؤسسة مهم جدا يتبقى. العمل اليومي امتاعكم, ولكن زادة ايد وحدها ما تصفقش ويلزم المواطن يكون شريك في الإطار هذا.
3: جهود مشتركة عايش بالله من المنبر هذا عايش كل جميع أعوان البلديات وخاصة مهندسي النظافة كما يقولوا في اللغة هذه نوجه لهم تحية رامي عنه في برشا معاناة وربي يعينهم وإن شاء الله موفقين وإن شاء الله ديما بلادنا جميلة وبلادنا طيبة وإن شاء الله ديما إلى الأمام ونطفح منها الأخر جوائز ونكونوا حتى منها من غير جوائز يكون منها وضعنا البيئي سليم ومعناها مواطن يستطيع فيها العيش. وبارك الله فيكم على تسليط الضوء دائما على الأنشطة البلدية هذه ومشكورين أخت ليلى.
0: شكرا
3: وإن شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك الصحة, نلتقي بك إن شاء الله أكيد في مناسبات إذاعية قادمة مش كان الفقرة هذه ولكن كما قلت يعني عليها مش الاستعداد لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله تكون لكم معنا مداخلات أخرى بإذن الله. نواصلوا ديما معكم بالإيقاعات والأنغام في ورود لحد على مواجهة التطوين وبانوراما.

0: اش جابك قدينا واش لزك علينا؟ احنا حبوكم تجو قدينا ومرحبا بكم من الناس الكل بحذنا في الجنوب الشرقي. رحبوا زادة بعبد الكريم الحمدي فقرة الانفوسبور وأولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم على موجات إذاعة تطوين. صباح النور.
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام. انفوسبور أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للجولة الثانية للمجموعة الأولى من نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم أقل من 20 سنة بالمغرب. أمس المنتخب التونسي ورغم أسبقية التهديف منذ البداية عن طريق القائد محمد منصف الثابتي فأنه ينقاد الهزيمة أمام المنتخب المصري 2-1. منتخب مصري ينجح في العودة في مناسبة أولى في النتيجة ليعدل عن طريق محمد جمال عن بضربة جزاء، ثم في أواخر المباراة أمير أبو العز يخطف هدف الانتصار للفراعنة. مع نهاية اللقاء تم تتويج يحيى جليدي كأفضل لاعب في المباراة أمام منتخبنا. مواجهة ثالثة يوم الثلاثاء القادم ضد المنتخب الأثيوبي اللي انهزم البارحة ضد المنتخب المغربي 2-1. المباراة الأخيرة لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم عشية اليوم بملعب المتلوي، نجم المنجم يستضيف الترجي الرياضي التونسي للتحكيم في المباراة لصدق السالمي. وذاك الربع النهائي بين يومي الأربعاء والخميس القادمين يوم الأربعاء في 33 دقيقة نادي الإصفاقسي ضد الملعب الجيبسي، ونادي البنزرتي ضد الترجي الجرجيسي يوم الخميس تقدم ساقطة للدير ضد شباب العمران، وبعث بوحجلة يستضيف الفائز والمترشح من لقاء المتلوي والترجي الرياضي التونسي. الملعب الجيبسي اليوم على الدخول في طرابلس تحضيري بالعاصمة يسبق لقاء كأس تونس ضد سي اس اس، وأيضا مباراة مرجى الصعود للرابطة الأولى ضد اتحاد تطاوين اللي موعدها مبدئيا يوم الاثنين المقبل 25 مايو في انتظار التأكيد رسميا. خليل ساسي يعلن عن نهاية تجربته مع فريق السيدة قبل نهاية الموسم. الجولة الأولى من برج ضمن البقاء في رابطة الهوات المستوى الثاني. أمس بملعب قصر قفصة زيتونة شماخ تنهزم أمام النادي البامبلي 2-0. ثنائية اللاعب فخر الرمادي أمام الزيتونة فرصة أخرى للبقاء، حيث سيواجه يوم الأحد القادم نادي بير الحفي. اليوم في الجولة الأولى مباراة ثانية تجمع نصر الله الرياضية باتحاد برج السدرية. في فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن رياض بلانور أمس عن استقالته من منصبه كرئيس فرع للرياضات الجماعية. أيضا رئيس اللجنة الطبية ياسين بن أحمد يعلن مغادرته منصبه في الفريق. كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إياب الدور النهائي، فريق اتحاد العاصمة الجزائري يتوج باللقب على حساب الزمالك المصري بعد الانتصار بضربات الجزاء 8-7. نهاية المباراة هدف مقابل 0 للزمالك، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. اتحاد العاصمة يتوج للمرة الثانية في مسيرته بهذا اللقب. مباراة النهائي شهدت تواجد الحكم التونسي هيثم قيرات كحكم لتقنية الفار. المهاجم السابق للمنتخب التونسي عصام الأجبالي يتوج مع فريق الياباني جامبا أوزاكا بلقب دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد الفوز في الدور النهائي أمام النصر السعودي هدف مقابل 0 بملعب الأولى بارك بالرياض. عصام الأجبالي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مسابقة أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026. سيباستيان التونكتي يتوج مع فريق سلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي بعد الفوز امام فريق هارت 3-1. ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عشية اليوم انطلاقا من الساعة 3 بملعب لوفتيس فيرسفيلد ببريتوريا، سان داونز يستضيف الجيش الملكي المغربي بقيادة الحكم الطوغولي جون جاك ندلع. الجولة الختامية لرابطة الهوات المستوى الثاني المستوى الأول المجموعة الرابعة عشية اليوم لقاءات جمعية جربة وصخيرة بتحكيم لأمير المحمدي، أجيم وتوزر بتحكيم لمحمد المجري، مارث ومدين بتحكيم للقمان حاج عبدالله. غدوة باقي المواجهات المهمة على مستوى من سيلعب البراج بعد نصول فريق أمل الرقبة نادي المظلة ضد جمعية ميدون تبول برياضية.

0: هاك مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. الخبر الاول اليوم اللي يهم كل واحد فينا وخاصه الناس اللي تخدم في مناطق بعيده. في ماي 2026 شركه ستارلينك بدت رسميا في تفعيل خدمه دايركت تو سيل، يعني مباشر الى الهاتف. يعني تليفونك العادي اليوم اللي في جيبك ولا ينجم يتصل مباشرة بالأقمار الصناعية من غير ما يستحق الانترنت التقليدي. التكنولوجيا هذه تمثل تحرير حقيقي لمناطق معزولة في كل العالم. اليوم تحثوا على تونس خاصة الفلاحة، الناس اللي عندهم أملاك حاجات اللي يخدموا فيها البرة من مناطق التركيز الديمغرافي، فأنه يصعب عليهم التنقل في كل مرة. هذه الخدمات تحثوا على الـ IoT اللي تتبع المنظومات هذه، درون، سمارت أجريكلتور وغيرها من النشاطات اللي تخدم في جانب تكنولوجي وفي مناطق بعيدة اللي تستحق انترنت الكلها، ولا تنجم تخدم انترنت مستقرة تلقا من ماي. تونس ولت مغطاة رقميا بالكامل. نتحدث على باب أفاق جديدة يخلي المطورين الشركات الناشئة يبنوا حلول تقنية توصل تغطي المناطق هذا وتعطي حلول تقنية مهمة لكل الناس اللي يخدموا وعندهم المجال متاع النشاط متاعهم في مناطق بعيدة شوي.
0: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
3: إيش هاد؟

0: الحار.
1: القصد بيتربي يتهني على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار. توقيتنا الآن 9:15، وكما كل نهار أحد فقرة صحتك في الدنيا اللي ديما تأمنها وتأثثها صديقتنا المختصة في التغذية الأخت خلود دبية.
2: صحتك بالدنيا.
0: صحتكم بالدنيا أكيد، وبرشا ناس تحافظ على صحتها وتحب تحافظ على وزنها من خلال اتباع مختلف الرجيمات اللي نقترحوهم عليكم. أكيد هما من أهل الاختصاص مجربين ومضمونين، ولكن فما زادة اللي يقولك يا خوي نحب نعاون بخلطات، نحب نعاون بأعشاب، نعرفوا على قد ما الأعشاب فيهم برشا فوائد ومنافع، وعنا تراث صحي وغذائي فيه برشا أعشاب حلية وننتجوها، ولكن زادة على قد ما الخلطات هذية والأعشاب هذية وساعات تنجم تكون خطيرة على الصحة، يا إما اللي معناها صحتكم الناس تكون عندها مشاكل صحية، وإلا زادة حتى الاستعمال المفرط أو الخلطات أو الدوزة هذية راي تنجم تعطي نتائج عكسية. احنا كمختصة في التغذية باش تعطينا مجموعة من النصائح والتوصيات فيما يخص الأعشاب الطبية وعلاقتها بتخفيض الوزن. خلود صباح النور، هلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله يومكم مبارك.
0: يعطيك صحه يا لاله. خلينا ساعه نكونوا متفاهمين، ما فماش مشروب والا اعشاب يضعف طول، معناها مباشره نشربه والا نستهلكه باش نضعف، يلزم ديما معاه ريجيم صحي هكا ولا؟
3: صحيح، ما فماش حل سحري، فما كانت تغذيه سليمه هي اللي تعطيك ريزلتا بيه ودائمه، والاعشاب نجم تعاوننا في فتره ما للهيدراتاسيون، لتنقيص الجفاف في الجسم، تعاوننا زاد للنساء اللي عندها الامساك ولا القلق، تعاون معينا فقط.
0: باهي، شنو ما هالاعشاب هذوما، شنو هي الخلطات، وحتى نستعملوها خلينا نقولوا استعمال امن. نعرفوا انه مثلا الشاي الاخضر، نعرفوا النعناع، الكمون، الليمون، خلطه الزنجبيل، فما برشا حاجات يعني الحقيقه نشوفوهم خاصه على الريزو سوسيو والناس تشرب فيهم مؤخرا، الشواغندا، المورينجا وغيرها من الاعشاب اللي ما كناش نعرفوها زاده ولات موجوده. فانتوما كمختصي تغذيه خلود، شنو نصائحكم في الإطار هذا؟
3: اي هو كثرة هذيك الصحة سميت جل الأعشاب الناجحة. أول ما نبدأ باش نحكي باش نحكوا على المورينجا. المورينجا تعتبر برشا جل الحياة، برشا فيتامينات، ملاح معدنية. المورينجا راهي معناها تناسب المناخ،
0: صيدلية متنقلة من شخص إلى آخر، يعني المورينجا صيدلية بالفعل صحية، معناها في برشا منافع.
3: هذيك الصحة المورينجا زاد تنجم معناها تزرعها في دارك، معناها في أصيص، معناها في بو، تنجم تزرع المورينجا، ما تستحقش حتى باش تاخذها وتضرب وتواتي الطقس نتاعنا الميديتراني. سينو المورينجا راهي جيدة جدا للناس كلها. ناخذوا في العادة كيس كبير ماء سخون، نحطوا فيه أوراق المورينجا ونخلاها منقوعة، منقوعة سمو مستحلم، وناخذوا صباح ليك ليك ليك المورينجا راهي ما تضاد وما تجيش مع الناس اللي عندها أمراض الغدة، وياخذوا في دواء الغدة الدبان.
0: الناس
3: اللي عندها الغدة ماشي مع المورينجا والأطفال بالطبيعة، هذوما الحاجات اللي نعيبوا عليها. مثلا الإنسان سبيل عليكم عندها دواء الغدة اللي يخطيها على أخوة وزيد مع المورينجا راهي تلخبط له امتصاص الدواء والبيلون بتاعه وما تناسبش
0: بالضبط. باهي، هذوما ناس ممنوع عليهم المورينجا. اي نمشيو لحاجة أخرى.
3: نمشيو لعشبة أخرى هي الأشواغندا. وما أدراك ما الأشواغندا؟ الأشواغندا هي عشبة صينية ماهيش تونسية. كانوا يستعملها في الناس اللي عندها سبيل عليكم أوجاع، معناها اللي عندها وجيعة باش يهفت الوجيعة عليه، وإلا عندها مثلا وجيعة الرأس الميجرين ولا حاجة ياخذ شوية الأشواغندا. الأشواغندا الحقيقة برشا كلام عليها. أول حاجة لازم كي تاخذ الأشواغندا تاخذها، ننصحك خذها من الصيدلية في شكل أقراص، لخاطر وقت تولي الدوز معروفة. كانت أنت تاخذها بودر نجم تزيد عدوز اللي توفي بلغتنا، وهذا راي نجم يسبب لك خطر. الأشواغندا كثرة الأشواغندا نجم تعمل سمنة نوش، معناه تخليك مرخي بلغتنا العامة، وتخليك تخليك غير ديرك معناها وما تكونش المنافع نتاعها جيده. معناها اشواغندا تاخذها في شكل اقراص
0: كمكمل غذائي معناها موجوده في
3: الاشواغندا جيده للناس اللي عندها ستريس الضغط، الناس اللي عندها مثلا تخمام زايد، معناها يعني ديما القلق الارهاق لونكسيتي بلغتنا هذه هي لونكسيتي الاشواغندا جيده.
0: نعم.
3: لكن ننصح ديما باخذها في شكل اقراص.
0: عندها علاقه بالوزن خلود ولا لا؟
3: لا الحقيقة الأشواغندا هي هو الناس اللي عندهم أنكسيتي معناها الإرهاق والقلق راجل مو يكون الناس تحب تاكل معناها
0: تقول لك اني يكون زاد عندهم الكورتيزول عالي، الناس اللي عندها التوتر زاد ونعرف الكورتيزول يعطل الحرق والا يساعد حتى في ثبات الوزن ولا السمنة معناها بطريقة غير مباشرة عندها دخل.
3: هذيك صح نكمل لك اللي هو الناس اللي عندها القلق والتفكير الزايد تكون عندها جوع عاطفي معناها تسهر في الليل، كي تسهر في الليل تولي تاكل تولي متقلقه ولا متغشه برشا تولي تاكل يولي فما معناها ديما راه حقيقه ديما فما ترابط ما بين الاحساس معناها الاحساس والاكل. علاش الناس يقول لك كان اني نرتاح من ستريس وضغط تو نشد رجيمي ونريح اموري ما نحسش روحي استرسي اكثر. هذا بالنسبه للاشواغندا.
0: المشروبات توا اللي ديما نقولوا راهي معناها تعاون في تنقيص الوزن كما الزنجبيل والحشيش بصفه عامه، النعناع، غيرها من المشروبات اللي نشوفوا يا اما تتشرب ديتوكس والا تتشرب مغلي معناها او مستحي.
3: اللي ثم مشروب ديما نستعمله في العياده ونلقى فيه ريزلتا خارق العاده ما فيش مضار نتول تستعمله، هو تاخذ كاس ماء سخون تحط فيه مغرفه صغيره كمون كعب تحط فيه مغرفه صغيره بسبيس كعب وزيد زوز اوراق رند هذا تخليه منقوع شويه تاخذه كل يوم صباح على الخوات ناجح جدا. نعم. للغازات نتاع المعده لتسهيل الهضم، ناجح جدا للناس اللي تحب تضعف والتعاون في حرق الدهون. امن وناجح تنجم تعمل كير دو كارجور وتقوم. نعم. بعد ترجع الكمون والبسبيس والرند كومبينيزون ناجحه وخارقه العاده.
0: نعم اكيد نصائح كلها مهمه كما قالت خلود، يعني الناس اللي عندها مشاكل صحيه اللي عندهم الغده اللي سيدات الحوامل خاصه فما حوامل يزيدوا في الميزات واللي تاخذوا في مشروبات راهو خطير جدا، فما برشا مشروبات ممنوعه على الناس اللي عندهم مشاكل صحيه. يبقى الناس اللي في صحه جيده يعرفوا الجرعات وليدوس كما قلت خلود يعني مهمين جدا باش تلقاو النتيجه، مش معناها كل يوم نشرب ماء وقارس ولا ماء وزنجبيل ولا ماء وخل معناها باش نضعف ينجم يعمل مشاكل في المعده. فالاستعمال الرشيد والكميات اللي تكون مدروسه بحول الله تلقاو معها النتيجه، وهذه ديما مع نمط عيش صحي ورجيم متوازن فيه كل متطلبات الجسم. يعطيك الصحه يا خلود، شكرا لك ونلتقي الاسبوع القادم مع موضوع جديد في عالم الصحة. نتمنى لكم الناس كل الصحة والسلامة والعافية.

0: في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم.
2: آخر فقراتنا في فقرة في منوعة ورود الصباح، فقرة في الانتظار اليوم. وفي الانتظار اليوم في إطار الدورة الثانية لمهرجان أو تظاهرة جمار، باش يكون الانطلاقة بالعرض المسرحي فلة لنادي المسرح لدار الثقافة بالبير الأحمر، الموعد 10 بالمركب الثقافي بتطاوين، بعدها ندوة النقد الفني آية هوية، وباش تكون مع دكتورة فوزية ديفلا، علي اليحيى، سامح قزدلة، منير القاصر، ومعناها تكريم وذكرى للراحل أحمد حذق العرفة. في العشوية الأمسية الشعرية الأولى اللي باش تكون من تأثير تجريدي العويني، علي بن ناجي، ناصر الدريسي، طيب وعلاق بالمركب الثقافي بتطاوين، وسهرة الحدث عرض شريط النافورة فيلم للمخرجة سلمى بكر في 7 متاع العشية بالمركب الثقافي بتطاوين. انذكر بطبيعة أنه جمر انطلق يوم أمس من 16 حتى 19 ماي في دورته الثانية. هكا تقريبا نوصل معكم إلى موفى حصتنا من ورد صباح لهذا العدد على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. شكرا هدي الغريبي، عادل جميل، كذلك زملائنا في إذاعة بانوراما، مع أجمل تحياتي ليلى صحنون. نهاية أسبوع مريحة للجميع، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. يتواصل اليوم بتطاوين المعرض الجهوي لمنتجات الأسر بسوق الصناعات التقليدية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في العالم، أصيب 6 فلسطينيين بينهم طفل واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف تصعيد العسكري ضد طهران التي أكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز، فيما رفعت إسرائيل حالة التأهب استعدادا لذلك وسط مساع باكستانية للعودة إلى المحادثات. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني لمدة 45 يوما إضافية، داعيا جميع الأطراف للالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية واحترام القانون الدولي. أعلنت السلطات الروسية فجر اليوم عن التصدي لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: قراءة في معرض الصحف العربية والدولية تؤمنه الزميلة فاطمة طليحة.
3: شكرا عفاف. نبدأ الجولة من صحيفة العرب اللندنية. إيران تجس نبض المجتمع الدولي بشأن فرض ملكيتها لمضيق هرمز. ترى صحيفة العرب اللندنية أن إيران تعمل على جس نبض المجتمع الدولي واستطلاع مزاجه ومعرفة ردات فعل دوله داخل الإقليم وخارجه على محاولتها فرض هيمنتها الدائمة على مضيق هرمز الاستراتيجي وتحويله إلى ملكية دائمة لها. وسبق لطهران أن تلقت ردودا صارمة ومواقف رفض واضحة من دول المنطقة والعالم على ادعائها حق التصرف في المضيقة. صحيفة اللواء اللبنانية عنونت مقال هل يستطيع ماكرون معاقبة ترامب على وقاحته. يقول جيرار راديب في صحيفة اللواء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أفريل الماضي سخر من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته زاعما أن زوجته بريجيت تعامله معاملة سيئة للغاية، وأتى ذلك ردا على دور باريس السلبي عبر رفضها المشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران. ويوضح الكاتب أن تباعد الفرنسي الأمريكية بات علنا وأن قضية مضيق هرمز وعدم السماح الفرنسي للمقاتلات الأمريكية عبور مجالها الجوية ليس موضوعا عرضيا، فالطلاق وقع بين الطرفين وما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم ممكنا بل مطلوبا. هذا ما يفسر للبعض المكوكية الدبلوماسية التي يقوم بها ماكرون الهادف تكريس الحضور الفرنسي وربما إلى تطويق النفوذ الأمريكية. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت مقال قمم بكين تضبط نبض العالم. أفادت افتتاحية صحيفة الخليج أن بعد اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التاريخية إلى بكين، ما زال نظيره الصيني يستقطب الاهتمام، وسيستقبل بعد يومين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن النوادر أن تتعاقب لقاءات زعماء أعظم 3 دول في العالم إلا لأمور مهمة تتجاوز العلاقات الثنائية أو الثلاثية لتتصل بالقضايا والأزمات التي يعرفها العالم في الظرف الراهن. نختم الجولة من مجلة ماريان الفرنسية. مضيق هرمز، كيف يمكن لهجوم على الكابلات البحرية أن يسبب شللا رقميا عالميا؟ ترى مجلة ماريان أن الحرب مع إيران خلفت بالفعل صدمة نفطية طويلة الأمد وهي ناجمة عن حصار مضيق هرمز، لكن ثمة خطر استراتيجي آخر يخلق القادة العسكريين وأجهزة الاستخبارات، وهو احتمال حدوث شلل رقمية نتيجة هجوم على الكابلات البحرية. وأضافت مجلة ماريان أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر نفطية بل هو أيضا ممر للألياف الضوئية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادر اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: تطاوين.
1: إذاعة تطاوين.
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. يتواصل اليوم بتطاوين المعرض الجهوي لمنتوجات الأسر بسوق الصناعات التقليدية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تنظم جمعية صيانة الأقصر والمحافظة على التراث بابن خداش اليوم ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة، ويتواصل على مدى يومين. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوبي قطاع غزة. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التصعيد العسكري ضد طهران التي أكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للجولة الثانية للمجموعة الأولى من نهاية أمم إفريقيا لكرة القدم. أقل من 20 سنة بالمغرب، أمس المنتخب التونسي ينقاد الهزيمة أمام المنتخب المصري 2-1 أمام منتخبنا، مواجهة ثالثة يوم الثلاثاء القادم ضد المنتخب الأثيوبي اللي انهزم البارحة ضد المنتخب المغربي 2-1. المباراة الأخيرة لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم عشية اليوم بملعب المتلوي، نجم المناجم يستضيف ترجي الرياضي التونسي. للتحكيم في المباراة لصدق السالمي، يذكر ربع النهائي بين يومي الأربعاء والخميس القادمين يوم الأربعاء في 33 دقيقة، نادي الإصفاقسي ضد الملعب الجيرسي ونادي البنزرتي ضد ترجي الجرجيسي. يوم الخميس تقدم ساقية الدير ضد شبيبة العمران، وبعث بوحجلة يستضيف الفائز والمترشح من لقاء المتلوي والترجي في تونسية. الملعب الجيرسي اليوم على الدخول في ترابز تحضيري بالعاصمة يسبق لقاء كأس تونس ضد CSS، وأيضا مباراة برجة صعود للرابطة الأولى ضد اتحاد تطاوين اللي موعدها مبدئيا يوم الاثنين المقبل 25 مايو في انتظار التأكيد رسميا. خليل ساسي يعلن عن نهاية تجربته مع فريق الصيدا قبل نهاية الموسم. المهاجم السابق للمنتخب التونسي عصام الأجبالي يتوج مع فريق الياباني جامبا أوزاكا بلقب دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد الفوز في الدور النهائي أمام النصر السعودي هدف مقابل صفر بملعب الأولى بارك بالرياض. عصام الأجبالي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مسابقة أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026. الجولة الختامية لرابطة طلوات المستوى الأول المجموعة الرابعة عشية اليوم لقاءات جمعية جربة وسخيرة بتحكيم لأمير المحمدي، جيم وتوزر بتحكيم لمحمد المجري، مارث ومدين بتحكيم للقمان حاج عبدالله. غدوة باقي المواجهات، البنادي المظلة ضد جمعية ميدون، طبولبة الرياضية ضد أمل الركبة، كبلي ضد دقاش، والملعب القفصي ضد الفجر الرياضي بالكتار. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، للقاء.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: من 93 بدينا،
6: من 93 بدينا
7: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
5: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
6: نسمعكم
5: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
6: إذاعة بالألوان،
5: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان،
6: معاكم بديت،
5: معاكم بديت.
8: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت افرح لك ساعة.
5: إذاعة بالألوان مع هادي.

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد لي، نهاركم طيب الناس الكل. نهاركم زين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين، وما كنتوا أهلا وسهلا بكم في إذاعة بالألوان. أفضل الصلاة والسلام، وديما البداية بصلاة على النبي محمد. أهلا وسهلا بكم، بداية يوم موفق سعيد لكم بالكل، نهير باهي، نهير سمح ياسر مع الطاقس هدايا. خليكم متابعونا وتكونوا حاضرين معنا، وانتم ما تقضوا في شوركم، وانتم ما تقضوا في قضياتكم البرة ولا الداخل في الدار. أهلا وسهلا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، تحية تجيكم من كامل فريقنا في الصبحية هذه، صبحية الأحد. تعديوا معنا وقيت باهي إن شاء الله من خلال لقاءات الاستضافات والأخبار والمواكبات. تحياتكم من عند فتحي مقبلي، أثت معنا لقاء تقنيا عادل جميل في غرفة الهاتف، وكل عادة معكم هادية، وبعد شوية تلتحق بنا زميلتنا شعلة المجاي.
1: إذاعة بالألوان على موجات إذاعة
2: هاكم زي لتسمع في إذاعة تطاوين.

0: L'actualité.
1: Alors, Ham, l'actualité pour cette semaine.
0: L'actualité.
2: طبعا الاكتياليتي اليوم مباشرة من جرجيس وين موجودة صديقتنا زميلتنا شعلة مجعي. صباح النور ونهارك أسعد الأيام شعلة.
3: مرحبا بك هادية، تحية ليك، تحية لعادل، تحية لكل الفريق اللي أمن معك إذاعة بالألوان. واليوم في جرجيس فما افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك طبعا استعدادا لعيد الإضحى المبارك جعله الله مباركا على الجميع. طبعا نقطة البيع هذه ينظمها على امتداد 10 أيام المركب الفلاحي والصناعي بشماخ بسوق الجملة للخضر والغلال بقصر ولاد سعيد بجرجيس. فيها عديد المنتجات اللي يختص الديوان في إنتاجها، والمنتجات هذه بأسعار تفاضلية. مثلا اليوم ما نشفش نزك برشا أحوال السوق، ولكن
2: مثلاً أحوال العلوش توا يشحن.
3: أي لا، هي بالنسبة للحوم إلا العجول فقط. توا نرجع على الأسعار، نلقاها فما فارق كبير برشا مع اللي يتباعها لبرا. فمثلاً البطاطا اليوم دينار و700، القرع الأحمر دينار و800، بلطو العظم 6 دينار، فلفل بدينار و500، للبرا تقريبا ب 3500، البصل ب 1750. وكان منذ حين الافتتاح وكان ثم إقبال كبير في الحقيقة في اليوم الأول من افتتاح النقطة هذه. تمت بالمناسبة دعوة المواطنين بضرورة، المواطنين هم اللي دعوا أنه تتوسع النقطة هذه لأن المقر ضيق شوية، وطالبوا بمزيد دعمها بمنتجات أخرى، ولما لا يعني تشريك الفلاحين في عرض وبيع منتجاتهم. أيضا هناك نية في تركيزها بشكل قار بعد العيد تزامنا مع حلول موسم الاصطياف وعودة الجالية التونسية. إذن دعوة للفلاحين أنهم يجوا يشاركوا في النقطة هذه حتى تعم الفايدة، ومعناها المواطنين يقتنوا المستلزمات نتاعهم نتاع العيد بأسعار يعني نجم نقولوا مقبولة.
2: أكيد فما أسوام فرق كبير الحقيقة شعلة، يعطيك الصحة. كديمة أمننا محطات مزيانة عندها فايدة للمستمع اللي يسمع فينا وخاصة في جرجيس، نجم نقولك كان يعطيك الصحة. كيف كيف بعد شوية نسمعوك زادة في فقرة مع الأطفال الصغيرات محلاهم اللي سجلتنا معهم في مدرسة البساتين، طبعا بعد نسمع التقرير متاعك مع الصغيرة الدومة في احتفاء بيوم المربي. شكرا شعلة، نهارك زين. كل أسبوع ديما حاضرة معنا شعلة مجعي بالتفاصيل الجديدة. نواصل احنا معكم الناس الكل، ثم غنية مزيانة باش نسمعوها توا، هي هدية لكل امرأة قصدت بيت مكة، لأنه الغنية هذه تجي خصيصا هي عبير الفنانة هذه اختارها. هي الحقيقة الغنية بصوت فاطمة عيد، ما نعرفش تعرفوها فاطمة عيد ولا، قديمة برشا الغنية لكن في توزيعاتها جديدة مزيانة برشا. رايحة فين يا حاجة من صلاح الدين رفيعي اللي ديما يتابع فينا باهتمام، يقول نهديها لكل امرأة قصدة بيت مكة. وإن شاء الله كل حجيجنا الميامين يكونوا بخير وبصحة جيدة وأدوا فرائضهم وشعائرهم الدينية على أكمل وجه، وإن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل.

هذا شاب مكرم زاد قاعد يحضر في النغم هدايا حجاج بيت الله. هذا مقطع صغير منه شو تسمعوا ان شاء الله الايامات الجايه. واحنا شنو نوصل معاكم تحيه كبيره لكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجات اذاعه تطاوين. نذكر انكم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في ساعه ثانيه وثالثه مع فقراتنا واستضافاتنا. واليوم عنا لما مزيانه مستنسين بها برشا مستمعين يكونوا حاضرين معنا في الساعه الثانيه بقدره ربي. تحيه لكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا الصغيرات. يحضروا رواحهم بعد شويه باش يكونوا حاضرين معنا في فقره مع الاطفال. اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا في الطريق في الخدمه في دياركم. نسلموا عليكم وان شاء الله تكونوا بخير.

0: إذاعة بالألوان. إذاعة بالألوان.
1: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة.
0: من 93 بدينا. ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
2: تبعنا
0: اسمعنا
2: وخلي الموجة عالية.
0: وخلي الموجة عالية.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيون مساجين سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: وأهلا وسهلا بكم، مرحبا. هذه 30 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، نصبحوا عليكم الناس الكل وما كنتوا الصغيرات اللي ينتظروا فينا كل نهار أحد. عنا بنوتة صغرونا محلاها بعد شوية باش تلتحق بنا. قبل خلنا نمشيو للجينيريك ونمشيو للتسجيل اللي حضرت هنا زميلتنا وصديقتنا الشعلة المجعي من مدرسة البساتين
2: مع الأطفال.

0: اكتب اكتب بيدي العب العب
1: أطفال.
2: فلنبدأ التحقيق الآن.
3: شو اسمك؟
4: سيج زمرتني.
3: كيف أنا قسم تقرأ؟
4: تحضيري.
3: شنية تحية تاعك في يوم المربي اليوم؟
4: كلمات شكر وتقدير واحترام لكل مربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كفأتموه. عرفانا بالجميل لأهل العطاء، أتقدم بأرقى كلمات الثناء وصادق الدعاء، يعجز فيه اللسان عن الكلام. رزقكم الله الصحة والعافية وطول العمر. سارة العبيدي.
3: شو القسم التقريبي؟
5: سنة ثانية.
3: قديش عمرك؟
5: 7 سنين.
3: معدلتك باهية في الثلاثيات الأولى والثانية؟
5: إيه.
3: قديش معدلتك؟
5: معدلي الأول 17 وباقي الثاني 17 الأول.
3: عندك هدية أنت للمربي؟
5: إيه.
3: شنية الهدية؟
5: قصيدة شعرية يمنع مدرسة يا غارية يا حنينة.
3: إيه؟
5: يا مدرسة يا غارية يا حنينة، من منالك تروينا وأنت ما نعت علم فيك قرينا. يا مدرسة يا كبرى، أنت القيم والمعرفة والعبرة، أجيال ياسرة منك خذت الخبرة، نشهد على ترجع تتعلم فينا، وانت من نعت علمنا المعتبرة، وات عليك شعر وموازينة. حبوك يا معلم كتغيب حتى قسم يبدأ نظلم، نحس إحساسك قبل ما تتكلم، صوتك حفظنا هدرت وأنينا. مع سيدي ونستي هيك عشنا فيك يا مدرستي، لبسنا الثوب بصدق وانت لبستي ثوب الأم، انت أمنا لي ترعينا. يا مدرسة مديرك ساهر الليالي طوال على تسيرك، ثمر التعب من نتائج خيرك، يعمل بجد وعزم كل ماكينة، يرعى النظافة ويزيد في تنويرك، كل نطفه في القسم كيف يجينا. يا مدرسة يا غالية يا حنينة، من منهر التروينة، وانت ما نار تعلم فيك قرينة.
3: ان شاء الله ربي ينجحك، تستدعينا كيف تنجحي نفرحوا معاه، ان شاء الله ربي يفرحك.
5: عايش
3: يعطيك الصحة.
5: ربي يخليك.
3: عليك شو اسمك؟
6: حليمة خلفة، سنة أولى باء، مدرسة البساتين.
3: عندك معدل
6: 18.
3: ما شاء الله ربي ينجحك. يتعرفوا على بنودة أخرى، شو اسمك؟
6: ميار.
3: ميار، في يوم المربي شنو تقولي للمربين اللي يقروا فيك؟
6: حبكم برشا الربيع.

0: هذه كانت تحية لمن صغيرات مدرسة البساتين في جرجيس لأمنتها صديقتنا زميلتنا جعلة الماجي، يعطيها الصحة كالعادة، محلاهم الصغيرات هذوما. ومعنا بنوتة أخرى اليوم تحضر معنا في الأستوديو، اسمها ولاء جميل. عسلامة يا ولاء.
1: سلام.
0: ولاء، كنت ترفع لنا صوتك شوية وتقدم لنا شوية للميكرو باش نجمو نسمعوك بالكدا. ولاء عسلامة.
1: عسلام.
0: صباح النور.
1: صباح الفل.
0: شو أحوالك؟
1: لاباس.
0: لاباس عليك ولا؟
1: لاباس.
0: أيا نتعرفوا عليك والمستمعين والمستمعات والأطفال الصغار اللي يسمعوا فينا الكل، اللي يسمعوا فيك، شكون ولا؟
1: أمي وأخواتي.
0: أي؟
1: وجدودي.
0: أي أمك وأخواتك وجدودك، هذو ما نسلموا عليهم هكا ولا؟ نصبحوا عليهم. أي وأنت ولا شكون تراه وقداش عمرك وفين المدرسة؟ أعطيني التفاصيل الكل.
1: ولا جمال، عندي 10 سنين، نقرا في مدرسة تمازوت.
0: مدرسة تمازوت.

0: إسماعيل نمسح الداية من الحاجات الصعبة لا
1: الحاجات الصعبة لا إيه الحاجات الصعبة والحاجات الرزينة من قدومش خلوهم للكبار هيك ولا والصغار اللي يسمعوا فينا توش تقولي لهم عطيهم نصيحة ترى
0: ننصحكم باش تجتهدوا وتثابوا باش قدوا توصلوا لأحلامكم
1: نوصلوا لأحلامنا وشني أحلامك أنت
0: نطلع كاتبة مشهورة
1: كاتبة مشهورة تعرفي تحب القراءة والكتابة يا ولا هيك وتكتبي انت تكتبي جبتي لنا كراسة ظهر فيها فيها كتابات متاعك هكا ولا اي شنو تحب تقدم لنا اليوم
0: الكتابات اللي عملته
1: وقديش من كتابة عملتيها ترى مثلا برشا ولا شوي
0: كانت عندي كياسة قبل ما جبتهاش وهذه جديدة
1: وشكون اللي شجع فيك
0: امي وبابا
1: امك وبوك وانت بطبيعتك يعني تحبي القراية والكتابة و تحبي تكتبي القصة
0: إيه؟
1: تكتبي برشا القصة من وقت إيش من عمر
0: من القف الثاني
1: وانتي توفنا
0: رابعة
1: وانتي في الرابعة إذا ولا جاتنا اليوم وجابت معها كتاباتها والقصص متاحة اللي تكتبهم قصص طوال ولا قصار يا ولا
0: فما طوال فما القصار
1: حتى قصة طويلة تقدري تكتبيها
0: نكتب
1: باي والله جميل إذا هذا دليل على أنك تطالعي بالقداء وتقري في برشا قصص هيك ولا
0: إيه؟
1: شنو أمورك في الإنتاج الكتابي
0: بهي
1: قداش تجيبي معادلات في الانتاج الكتابي مدام تكتبي في قصه مدام عاد الانتاج الكتابي حاجه سهله على الله 18 19 هكاك برافو برك يعطيك الصحه وربي يبارك لك يا ولا وباش نخلي لك فرصه توا هكا مزيانه نسمعوا كتاباتك احنا عندنا ركن في فقره مع الاطفال اسمه ركن الحكايه والحكايه اليوم باش تجينا من عند ولا الصغرونه ولا جميل اللي جي بحدانا لليوم
2: الحكاية
1: أيا ولا شنو باش تقرأنا حللنا كل الكراسة المزيانة وكل خط الجميل والتنظيم اللي عند ولا ما شاء الله إذا باش تقرأنا قصة طويلة ولا قصة قصيرة ولا شنو اخترت لنا تقرأ ترى
0: الخوف من المرض
1: الخوف من المرض أيوة إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل والصغيرات الكل خاصة وحكينا قصة الخوف من المرض ولا هاي
3: كانت أمي تقول لي دائما يا ابنتي كني لطيفة حنونة مع أصدقائك حتى يحبك الجميع وبالفعل أطعت أمي فكنت حين تغيب إحدى صديقاتي أذهب لزيارتها ولكن في صباح يوم دراسي جديد خرجت من غرفتي لأذهب عند أمي في المطبخ ولكن حين رأتني أمي صيحت ما هذا الذي على وجهك؟ لا أعرف يا أمي عندما استيقظت في الصباح وجدت هذه الحبوب تملأ جسمي حملتني أمي بسرعة وأخذتني إلى الطبيب وبعدما فحصني قال لأمي إن ابنتك مصابة بمرض معدي ويجب أن تغيب عن المدرسة أيام حتى تشفى صار الذي خفت منه وعدت إلى الدار مهمومة عكفت في غرفتي وأنا كل يوم أسأل أختي نفس السؤال هل سأل علي أحد أصدقائي فكانت في كل مرة تجيبني لا لم يسأل أحد ولم يقبل حتى أن يعطيني الكراسات واليوم قررت أن أعمل بجد فجهزت نفسي وذهبت إلى المدرسة كنت أنتظر أن يهب لي أصدقائي ويسألوني عن صحتي ولكن ما يعني إلا نظرات الاشمئزاز من أعين أصدقائي دخلنا القسم يعني المعلم مهمومة فسألني ما بك هل أصابك مكروه فحدثته عما صار لي فقال لأصدقائي اليوم سندرس درسا عن التعاون وواجب الزيارة المريض هنا نظر أصدقائي إلى بعضهم بوشوشة خفيفة ثم هتفوا بصوت واحد نحن نعتذر منك سامحينا لقد عرفنا خطأنا ونعدك أن لن نتنمي عن مريضك مجددا
1: لا لا لا لا لا تصفيقة كبيرة ما نعرفش كنا شوش نصفق عليك وحدي النص نصفق عليك برافو ولا يعطيك الصحة هذه القصة الأولى اللي سمعناها معاك اليوم وقتش كتبتها هذه القصة ولا
0: كتبتها أنت مجدد
1: وقت اللي مرضت لطف عليك يا ولا هنا العبرة من القصة شنو العبرة من القصة
0: زيارة المريض وعدم التكبر عن المرض
1: عدم التكبر من المرض وزيارة المريض عندها قانون وعندها احترام هكا ولا لازمنا نحترموا المريض ما نعملوش برشا حس والصغار في العادة ما يمشوش يزوروا المرضى لكن كي يبدأوا ليتصغير هكا نهزوا

0: وصغيرات باش يتفرهد معاهم شوية يلعب معاهم شوية، ولكن ما نعملوش برشا فوضى وما نعملوش برشا حسكة ولا هيك. يعطيك صح. باش نزيدو نسمعو حكاية أخرى وقصة أخرى من عند ولا. شنو باش سمعنا آخر ولا؟ قديش من قصة أنت تو كتبت؟ برشا؟ الله أعلم. ومازال مادام باش تولي كاتبة كبيرة، الله أعلم بالحق قديش باش تنجم تكتب من قصة ومن حكاية. شنو باش نسمعو تو؟
1: ضاعت أختي.
0: ضاعت أختي، ولقيتها ولا أخت؟
1: لقيناها.
0: قصة حقيقية ولا من الخيال متاعك؟
1: لا من الخيال.
0: من الخيال. باهي شنو نسمعو إذا قصة ضاعت أختي؟
1: أختي أني ومعيوفة بفضولها وشغبها، ذات يوم قايلت عائلتي أن نخيم في البي، رمعنا أمتعتنا ويكبنا السيادة، وعند الوصول كان المكان بديعا، الجاي وضياء وزهوله يانعة وعشبه كثيف، وجدنا سهلا فسيحا بجانبه غابة كثيفة الأوياق وكثية الأغصان، مي اليوم سيعا ممتعا، سوينا السمك ويكظنا وياء الفياشات الملونة، عندما أردنا العودة إلى البيت جمعنا أمتعتنا والفضل ظلاته. وهنا لم نجد أختي رنيم. قال أبي: أين هي أختك يا آريجو؟ أنا لا أدري يا أبتاه، ربما تكون قد ضاعت بين الأشجار، وربما أيضا تكون قد تاهت في الغابة. أيدف أبي: نعم، فهي منذ وصولنا تريد أن تدخل لها وتستكشفها. قالت أمي: اذهبي يا آريجو وابحثي عنها في الغابة. دخلت وأنا قد تملكني الخوف والرعب، وبعد دقائق من البحث المستمر رأيت أثي أقدام صغيرة، ثم لمحت كوخا صغيرا وفي خارجه امرأة مسنة ومعها أختي يلعبان. تقدمت بخطى ثابتة وقلت: شكرا لك يا سيدتي على اعتنائك بأختي. ثم ناديت أبي فأخبرته بما حدث. تقدم أبي وقال للامرأة: هذه 100 دينار لك، فأنت تستحقينها. ثم عدنا إلى البيت.
0: برافو برافو. إذن هاي جات تصفيقها من عند فتحي اليوم. به قولي لي ألا ولا القصص هذوما وقتاش تكتبيهم؟ هكا في الليل وقت الراحة، في كل مرة كيفاش؟ قولي لي تفاصيل متاع الكتابة متاعك.
1: نكتبها وكانت عبت نخليها نكملها في الليل.
0: تكملها في الليل، وكل مرة تكتبي سطر ولا مع بعضهم هيك الكل؟
1: لا نكتب الأقل صفحة ونص بتالي نجيبش كمل الباقي.
0: به والقصص هذوما الكل تحبي تعمليهم في قصة هيك، مجموعة قصص صغار للأطفال، تحبي تنشريهم مرة أخرى ولا عندك قصص خاصين بيك؟
1: أنا عندي واحدين عملتهم في الحوش لصقتهم ما جبتيهمش.
0: ما شاء الله. العناوين اللي خدمتيهم الأخرين الكل شنو ما مثلا ترى العناوين متاع القصص؟
1: متى سيأت الأينب؟
0: هاي؟
1: والأمير المزيف؟
0: هاي؟
1: حكاية جد المفيدة.
0: به وهذو ما كتزيهم الأنيستك ولا سيدك في المولة في المدرسة يصحح لك الأخطاء، وإلا أنت وحدك تصحيهم الأخطاء متاعك؟
1: أمت نبدأ نعاني نعطيها لي صح يصلحهم لي، وأمت نبدأ معينيش خليهم قدايا نعطي الأمي والبابا.
0: أمك وبابا يساعدوك ويصلحوا لك. هي راهي البنوتة المزيانة اللي طلت علينا اليوم بنت صديقنا وزميلنا عادل جميل، ربي يفضلها لك يا عادل، وهكا تكبر وتكبر معها أحلامها وتحقق الأحلام الكل يا ربي، وإن شاء الله هكا تفرح بها البنوتة يا عادل، لأنها مشروع كاتبة ومشروع ناشرة إن شاء الله. به عندك حكاية خاصة اللي هي حرف ال
1: لا
0: حرف الياء. حرف الياء هكا ولا
1: لا؟
0: حرف الراء.
1: إيه؟
0: حرف الراء. ايوه خطر يقول لي عادل انه عنده حكايه خاصه بحرف الراء، تعرف ان نسمعها نختموا بها هي معاك؟
1: هيتي.
0: يلا سمع حالي.
1: منذ طفولتي وأنا أعاني من حيفية لا أستطيع نطقه، فكنت أعاني من كل أنواع التنمر من أصدقائي، وأنا أتذكر إلى يومنا هذا هذه المعاناة قبلا مع حيف اللام، ولكن بفضل معلمة استطعت نطقه. وذات صباح فتحتني أمي بهذا الموضوع وقال: يا ابنتي أنت عانيت كثيرا وكنت تتجنبين بين الكلمات التي فيها حيفية بسبب مضايقة أصدقائك لك، وأيضا أن حيفية أكثر حيف موجود في قرآننا الكريم. فبعدما سمعت كلام أمي شعرت بقوة أكثر، فصرت أتعمد أن أقول حيف الياء أمام أصدقائي، فصرت أيضا شجاعة وتحسنت درجاتي. وبعد هذا التغير قالت لأمي: انظري كمية التغير، قد صرت أقوى وكونت صداقات في المدرسة. فأما الآن ما رأيك أن ندخلك نادي ثقافي وأدبي حتى تتعلم الوثوق بنفسك أكثر؟ أردفت: نعم فكرة جيدة، هيا سجليني غدا. والآن بعد هذا التغيير عرفت أن الخجل له وقت خاص.
0: برافو، هذه شخصية الإنسان ليصنع من ضعف قوة، وهنا لأنه ولا عندها مشكلة مع حرف الراء، والحرف الراء هذا ما بقاش يعني ما خلتوش عاجز في كتاباتك، لأنه الحرف الراء ولا عندك حكاية مع هيك ولا؟ ومن غادي بدأت الانطلاقة انك تكتب وتعبر على الحاجات اللي تحبهم الكل. برافو، يعطيك الصحة ولا مرة أخرى. برافو، تحية كبيرة لك، نشجعك ونقول لك إن شاء الله المرة الجاية هاك نشوفوك بحذنا كاتبة وناشرة كبيرة، وعليش لا تكتب قصص للأطفال. أنت هذي الكل تعلمته من المكتبة العمومية، تمشي المكتبة العمومية؟ أي، وتجيب قصص معك، وعندك اشتراك في المكتبة العمومية هكا ولا؟
1: عندي.
0: عندك، شنو تقول للأطفال اللي يسمعوا فينا توا كنصيحة من عندك اللي في هم في عمرك ويسمعوا فينا الكل، شنو تقول لهم ولا؟ أي؟ شنو تنصحهم؟ شنو تعطيهم هيك بعض النصائح؟ حبوا القراءة، حبوا المطالعة. اي
1: نقولهم احسنوا الى والديكم،
0: هاي هذيك اهم حاجة،
1: وثابوا شنقدوا تنجحوا.
0: اي
1: وكهو
0: وكهو، يعطيك صحة يا ولا، ان شاء الله ربي يحميك ويعطيك الوقت الطيب. وهذه واحدة من الصغيرات اللي جات بحدنا، وانتم زادة تنجموا تجوا بحدنا وتجيبوا صغيراتكم علاش لا، اللي عندهم مواهب واللي عندهم كتابات واللي عندهم أصوات مزيانة واللي عندهم تحسوا عندهم الموهبة الكل، تحبوا تكونوا تجيبوهم بحذانا علاش ليه في فقرة مع الأطفال كل نهار أحد. فما تحب تعمل تحية لشكون؟
1: لأمي أخواتي الكل، ونبغى نعمل تحية كبيرة لمدرسة التمازوت ومعلميني فيه.
0: شكونوا معلمينك؟ أذكرهم. هاي
1: معلم ستايق غندوق، وأنستي هادية بخشي، وسي الحبيب الطويل،
0: هذوما الكل نسلموا عليهم وديما يشجعوك غادي في المدرسة. يعطيك الصحة. قداش كان معدلك ولا؟
1: 15 مازال 15،
0: وإن شاء الله جاي ولي حتى أكثر من 15. ولي 15 ينزي به، يا راه مش الفايدة في العدد، الفايدة إنه واحد ينجح ويثابر ويشوف نجاحاته وينبي الموهبة متاعه هكا ولا؟ برافو، يعطيك الصحة. أنا باش نختم معاك لقاءنا لليوم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم على حضوركم بحذانا أنت وبابا اللي اليوم هو في الخدمة وجابك بحذانا لليوم، شكرا لك.
2: مع الأطفال.

0: بيدي اكتب اكتب بيدي العب العب
1: أطفال.
2: فلنبدأ التحقيق الآن.
3: هذه فقرة مع الأطفال اللي كانت مع البنوتة ولا جميل اللي حاضرة بحذانا، وإحنا شنوصل معاكم نمشيو الفقرة أخرى كما استنس تونس الكل اللي تسمعوا فينا. جونا تونسي 100% في فقرة بالتونسي اللي ديما تطلع علينا فيها صديقتنا وزميلتنا نجاة خليصة. اليوم باش حكينا على شخصية أخرى من الشخصيات المعروفة في تونس، وهو سيدي بولبابة الأنصاري.
4: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأكثر المال لخجر الجبل لحمر غالي دم بليتها وسيدها لفحل.
5: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان، كل شي يتبدل. تعالوا نحكي لكم
4: زعما شنو تحب تقول. في بالك تونس ثمرة تمرة، تونس حب وإحنا الثمرة، تونس رجال ونساء وعشرة بين، تونس الوين.
5: نهاركم زين الناس الكل. شخصيتنا لليوم اقترن اسمها بمدينة جابس على مدار قرون، حتى ولت تستمد شهرتها من الأثار متاعو. ما يدخل حتى زائر للمدينة إلا ويقصد مقامه تبركا وتقربا إلى الله. ذا عسيتو كي ولي صالح يحظى ذكره بإجلال وتقدير ومكانة كبيرة بين أهل المدينة، واللي يتحدثوا عن بركاته وكرماته. اسمه عنوان مهرجان دولي للمدائح والأذكار، وسيرته تناولتها الأجيال عبر المدائح والأشعار الصوفية اللي تحكي قصص المتزهدين والعارفين بالله تيمنا بمكانته. وهو يعتبر أحد صحابة رسول الله اللي شهد لهم بالجهاد والإيمان والتوبة. يقف مقام الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري أو سيدي بولبابة كما تعرف بين العامة من أهل تونس من فوق ربوة مطلة على مدينة جابس، يخلي المكان يفيض بالروحانية والخشوع. وين ولا من موقع الشامخ أشبه بسلطان المدينة وحاميها من الكوارث والغزاة.

الحكايات والروايات الشعبية والشفوية اللي تناولت سيرة هذا الصحابي والمجاهد واللي تختلط بين تفاصيلها التاريخ بالخرافة والأسطورة، حتى أنه البعض خلع عليه صفة حلاق النبيل أكرم رغم عدم ثبوت أي روايات أو إثبات تاريخية تأكد هذا الشيء. لكن ثابت وفق أغلب المؤرخين وأنه أبو لبابة يعد من بين صفوة المجاهدين من الأنصار اللي شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى غزواته، كيف كان من بين مجموعة من المؤمنين اللي استخلفهم النبي في المدينة وقت اللي خرجوا في غزوة بدر.

هو بشير بن عبد المنذر بن عوف بن عمرو، وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة. نشأ وجيها في قومه في المدينة، وكان يتعاطى تجارة، وتعرف بالبطولة والفروسية منذ الجاهلية، ويشارك في حرب الأوس ضد قبائل الخزرج. أسلم أبو لبابة قبل الهجرة النبوية على يد مصعب ابن عمير، وكان في منتصف الثلاثينات، وشهد بيعة العقبة. وبعد حلول الرسول الأكرم بالمدينة كان من بين الصحابة اللي عهد إليهم بالمهام الصعبة، واستئمانوا في أكثر من غزو على النساء والأطفال، وكان موضع ثقة كبيرة. شارك الصحابي في حياة الرسول في عدد من الغزوات، من بينها غزوة تبوك وفتح مكة، وين كان حامل لواء قومه، كيف كيف خرج في حروب الردة، وصاحب كل من القائدين خالد ابن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح في فتحاتهم في الشام وفلسطين والعراق ومصر. أجمع أغلب المؤرخين المسلمين على أن الآية 27 من سورة الأنفال نزلت في ذنب ارتكبه أبو لبابة خلال حصار النبي الأكرم ليهود بني قريدة بعد نقضهم لعهودهم. فيروي الصحابي أبو لبابة باللسان قائل: فوالله ما زالت قدمي في مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ومن وقتها نزلت فيه الآية. شد نفسه بوثاق إلى سارية من سواري مسجد النبي وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يروب الله علي. علم رسول الله بالأمر وقال: أما أنه لو جاءني لاستغفرت له، وما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وبعد الحادثة هذه بقى الصحابي الجليل 7 أيام موثوق إلى سارية المسجد لا تحل وثائقه إلا لأداء صلاة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الله قد تاب على أبي لبابة، فأسرعوا لتبشيره بذلك، ولكنه رفض أنه يطلق سراحه غير النبي عليه الصلاة والسلام.

وبعد ما أطلق سراحه هاجر الصحابي الجليل أبو لبيب الأنصاري لإفريقيا زمن الفتوحات الأولى في عهد عثمان ابن عفان قبل ما يتوفى في عهد الإمام علي ابن أبي طالب في عمر 80 سنة في مكان يسمى وادي الغيران موجود بجهة مارس. وتم نقل جثمانه إلى ربوة أبي لبابة في مدينة جابس وين موجود مقامه الحالي. ومنذ أكثر من 13 قرن اقترن اسم مدينة جابس باسم الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري، كما ارتبط اسم القيروان باسم عقبة ابن نافع، فبحيث ما يدخل حد غريب المدينة جابس إلا وزار قبره ومقامه، وما تحل حتى مناسبة دينية إلا وأهالي جابس الكل موجودين في هذا المقام. هذه كانت شخصيتنا لليوم، رحم الله صحابي أبي لبابة الأنصاري وجعله قدوة لأهل جابس خاصة وتونس عامة. نهاركم زين الناس.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم 12 من مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم 14 ذي الحجة الموافق 27 مايو 2026. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا بداية من 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أطلقت جمعية مهارات النجاح مشروع ستار تطاوين، وسينتفع من هذا المشروع 100 شاب وشابة من معتمديتي رمادا وتطاوين الجنوبية، ويتضمن المشروع برنامجا تكوينيا في مجالات مختلفة منها بعث المشاريع. تختتم اليوم فعاليات مهرجان ربيع التراث في دورته الثانية، وتتضمن عديد الفقرات الفرجوية بالجهة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أكد أن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة. في الختام شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع هادية في إذاعة بالألوان.

0: دم فتحي.
1: دم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: من 93 بدينا.
1: من 93 بدينا.
5: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم.
1: نسمعكم.
0: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
1: إذاعة بالألوان.
0: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان.
1: معاكم بديت.
0: معاكم بديت.
6: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع هادية عبد.

0: هذا كوكتيل صفوة الفنانة صفوة، رجعنا بها 12 دقيقة بعد الـ11. نهاركم زين، نهاركم فل، مرحبا بكم مستمعين الكل. شكرا أوفي عروس الصحراء اللي متفاعلين معنا، شكرا، تحية كبيرة لكل المستمعين. برشا مستمعين وحفلة محلاها مزيانة ولما مزيانة دقبت عليها إذاعة تطاوين كل النهار، حد مرة في الشهر يظهر لي يكونوا حاضرين بحضنا مجموعة من المستمعين والمستمعات. اليوم عنا تكريم لكل أوفي الإذاعة واللي يسمو في إذاعة تطاوين، وخاصة في برنامج مراحيل اللي بعد شوية يلتحقوا بينا. طبعا المستمعين اللي حضروا بحثنا اليوم في الاستوديو مع زميلتنا صديقتنا فيروز الجباهي.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
2: نلتقي من خلال هذا المذياع
1: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

0: يلا رجعنا معكم، اهلا وسهلا بكم. ولما مزيانة اليوم معنا في الاستوديو نورونا مستمعينا وابائنا وامهاتنا الكبار اللي حضروا بحضنا لليوم، ويعطيهم الصحة ويعطيهم ألف صحة على التنقل وصعوبة التنقل من الجهات باش يكونوا حاضرين لا لشيء، حبهم لإذاعة تطاوين. وعراب اللمة هذه هو سي مصباح بوقديمة طبعا اللي غني على التعريف واللي ديما حاضر معنا في لمة كمن هيك، مساند لمراحيل وكل المواعيد والمحطات الإذاعية اللي يكونوا فيها أبائنا وكبار السن وأمهات والمستمعين والمستمعات، حتى صغار السن توا ولوا موجودين في اللمة اللي دابوا عليها هذه. مرحبا سي مصباح، نهارك زين ان شاء الله، نهارك اسعد ليا.
1: مشكور اخت الهام، بارك الله فيك. الهادي
0: الهادي
1: شكرا اخت هادي على الاستضافه. بصراحه احنا اليوم انا سعيد جدا بهذه اللمه اللي هي منذ 2000 من عام 2000 اللي عمرها معنا 26 عام مع الاخ والعزيز صديق سي جنيدي الجامع. ان شاء الله لبه ان شاء الله تولى بس عليه ان شاء الله مره اخرى بحول الله يحضر معنا. انا بالمناسبه لابد بنتوجه جزيل الشكر الى عائله اذاعه عروس الصحراء تطاوين وعلى راسها صديقي واخي سي طه العنتير اللي ربما يتعذر عليه اليوم لظروف خاصة.
0: طبعا
1: أنا فرحان وسعيد اللي متبني هذه باعتبار المساند الرسمي لهذا البرنامج. ويأخذ الهام هادي، أخذ الهادي دي من احنا على مستوى البرنامج هذا اصبحنا عائله موسعه. بدينا نحضر في الافراح ولا تراح، ولا كما قالوا جماعه بكري بدينا نستحشوا اللمه هذه. اليوم بالمناسبه ما نكثرش عليك باعتبار الوقت ضيق، دهمنا ان اليوم حبيت باعتبار مراحيل هذه منذ احداثها عند عام اليوم حبيت نكرم سيد طه العنتير والأخت فيروز والأخ جنيد الجامعي والأخوة المباشرين يعطيهم الصحة لكل إربحة هم موجودين في البرنامج. سي محمد الغمد، سي عمر الأسود، وسي علي الدردوري، وإن شاء الله مرة أخرى نزيدهم كرموا مجموعة أخرى. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، وتحياتي لكل مستمعي ومستمعي إذاعة تطاوين وخاصة لبرنامج هذا المتميز و مستمعي كذلك مراحيل، وبارك الله فيكم وشكرا.
0: حضور كبير الحقيقه، نحاول هكا نعطيهم شوي شوي الكلمه وبالدور بطبيعه باش في كل مره ناخذ مجموعه معينه.
1: بارك الله فيك، يعطيك
0: الصحه. شكرا سي مصباح. نمشوا للحاج. مرحبا يا حاج.
2: السلام عليكم،
0: شحوالك؟
2: مبروك التباطي حين مهرجان.
0: مرحبا يا سي مبروك،
2: نرحبوا بكم ياسر. نشكر سي مصباح قدامه وجنيد جامعي ونشكر جميع من حضر المراحيل ونشكر إذاعة تطاوين اللي سهر على البرنامج هذا.
0: يعيشك.
2: وإحنا راب الوقت اللي مدينا أبوحة مدينا ما مش سادنا من المكالمات وإن شاء الله عيد مبروك وإن شاء الله تعيد بتعاود حتى الإذاعة.
0: باهي سي مبروك، أنت أول مرة تجيك بحذانا؟
2: لا عندي جائزة أخرى عشان أول مرة.
0: أنا ماذا، أنا مريتكش عاد
2: عاد مريتينيش ما نجيب بك جائزة أخرى وننسى في دمان دي. أنا
0: ديما تقولي فاطمة بوساحة أنت. أنت ديما تحب تسمع فاطمة بوساحة هيك ولا؟
2: إيه وصحيتي هونك توقع
0: هاني اللي عرفتك
2: ما يجيبه البرامجات على خاطر أكد اللي يجي ما تقول يا عم الشوفير برا دب دب
0: دب برا دب دب
2: إن شاء الله
0: يكون لباس.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تمشي هكا كيدك فارغة، أعطينا شوي شعر شوي
2: شعر ذكر ولا مدح؟
0: ذكر مدح كما تحب أنت، لعينك أنت.
2: وعلى محمد صلى الله، وعلى محمد وعلى محمد 10,100 وزياد ادد الله تجعل جبال وجه القاعة جاه الطماعة ورمتهم في بير مهود. صلى الله
3: على محمد صلى الله وعلى محمد صلى الله وعلى محمد 10,100 وزياد صلى الله
2: وجد القملة جد البرغ وثو النملة والراكب زملة وخفافة في الأرض تهمد. صلى الله
3: وعلى محمد صلى الله وعلى محمد صلى الله وعلى محمد 10,100 وزياد صلى الله
2: عايزين ألوان تحلف جتان مالاها في اللبس مجدد صلى الله
3: وعلى محمد صلى الله وعلى محمد صلى الله وعلى محمد 10,100 وزياد
2: محمد ديكم السلام
0: عليكم الصحة يعطيك الصحة ياسي مبروك وشان ربي يشدك بصحتك بحذانا زاد ضيف آخر عسلامة وهلا وسهلا شحوالك سي ساسي مرحبا يا سي ساسي
1: هندوم البرنامج
0: اي سي ساسي منين جيتي يا سي
4: ساسي تحية كبيرة مني ليك
0: يعيشك يفضل
4: نحيي الحضرين نحيي إذاعة تطاوين وظروفك التقنية وكل من يسمع فيه وفيك
0: الله الله الله الله
4: تحية عربية ممزوزة بالوردة ذكية وكل من يسمع فيك وفي ويا هذه ربي خليك
0: عندك قداش عام تسمع في إذاعة تطاوين سي ساسي
4: عندي من عام 2000 ممكن من اللي تأسست هي كنت مع سي محمد مرابط عندي كلمات مع سي محمد مرابط وجبتهم هنا حتى نقول الله يرحم المرحوم خلى بلاصة وفقدوها أهلا وليذا عناسا خلى بلاصة كبيرة تقول فرح محال يلقوا غيره ويا رب في الفردوس يلقى بلاصة والفينة تحية البوغي الديمة اللي لما الفينة ديمة ديمة وشكرا
0: شكرا ديمة مدائبين على هاللمة المزيانة
1: شكرا
0: شكرا يا سي ساسي ربي يبارك لك مرحبا أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: مرحبتين منين جيتنا
1: سمار صالح عبد الرحمن
0: مرحبا يا سي صالح
1: انا حتى انا متابع وفي السماء للبرنامج الاذاعي التطاوين هذه خاصه برنامج هذا المراحيل وكان في الاصل جيندي الجامعي وبعد تبدل المراحيل ونشكره مجموعه اللي ساهرين عليه الكل عبد الاذاعي كل نشكره متجمعين بالشكر وهذا حاجه باهي ياسر ان يحرمنا في تراثنا ويقولوا المثل يقول لك ان الشعوب لا تنسجم الا مع تراثنا احنا يبقى تراثنا ديما ضوء الباديه والخيل والبل والزرع والزيتون وكذا برشا هذا الشباب الصغير هو نوعا ما بعد عليه نوعا ما شوي
0: هو راه حتى حبكم انتم للبرامج هذه هو اللي حبب الصغار والجيل الجديد في البرامج النوعيه هذه الخاصه
1: صحيح وتالي والله كل مره حتى نتكلم شوي في الاذاعه برشا شباب يكلموني ذريت خويا ولا بنويت خويا ولا كذا يقول
0: لك سمعنا الصحه
1: اكتشاف تكون يسمعوا فيها اذاعه تطوير كلهم يسمعوا فيها بصفه عامه
0: وانت تقول الشعر ولا تقول الذكر ولا
1: والله شويه شوي فيها شويه ذكر والمدح على رسول الله ولا حاجه وفذاك هي
5: أتنى شويه
1: على على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ويا
3: ريتني ماشي لا محمد يا ريتني ماشي لا ويا ريتني ماشي لا نوصل بيت الله ونولي لا محمد
2: يا ريتني ماشي لا محمد يا ريتني ماشي لا يا ريتني ماشي لا نوصل قبرة وزور الليلة محمد
3: يا ريتني عازم لا مشوق قلبي خاطري زار املا
2: الله
3: هزيت ما يلزمنا وعندي باش ما يمون العيلة محمد
2: يا ريتني ماشي لا محمد يا ريتني ماشي لا يا ريتني ماشي لحزور قبرة نعوش ما الليلة
3: محمد يا ريتنا نمشولا من فضلك يا خالقي يا مولا جي حاجتي مقبولة والوقفة بعد الخميس بليلة محمد
2: يا ريتني نمشيلا محمد
3: يا ريتني نمشيلا يا ريتني نمشولا
2: نوصل قبرة
1: محمد
0: شكرا يعطيك الصحة والناس السمار كل من خلالك نحيوهم ونمشي دفعة أخرى ومرحبا فتحية مش نخليك لآخر حاجة عسلام شحوالك لبس عليك منين جيتنا وكان تعرف عليك مرحبا يا سي الأزهر اي اي واهلا وسهلا بناس من قردان الكل
6: متقاعد
0: اي
6: 40 سنة في
0: اول مرة تجي بحضنا
6: اول مرة
0: وانا سعيدة جدا بحضورك بحضنا اليوم كيفاش لقيت هاللمة هذه
6: والله ممتازة جدا ممتازة جدا ما كنتش نتصور ربما
0: معاش ضيعها المرة الجاية
6: لا وانا اول فرصة كانت صدفة اني حليت نخرج برا الغابة أي. برا فيها شتلبزة
0: اي
6: حليت راديون نلقى فيروز إجباه
0: أيوة.
6: وأنا باعتباري في عشت 13 عام في ابن خداش أيوة. إجباه وكل نعرفهم
0: أيوة. إلا فيروز هذه
6: وتيازم نتصل بها أتصلت بها وكان من وقتها انطلقت العلاقه بالبرنامج
0: أيوة.
6: خاصه بالبرنامج
0: أيوة.
6: وان شاء الله على كل حال ان شاء الله ربي يعاونكم ويعاون الجميع واشكر السيد مدير الاذاعه وكافه الاداريين وكافه العمل وكافه من يعمل ليلا ونهارا بالليل والنهار في هذا البلد.
0: شكرا لك سي
6: الازهر.
0: تقول الذكر تقول الشعر وجيتنا تحويجه ولا
4: لا؟ لا لا غيري ما عندهاش
0: يا سيدي ما سمعوا
6: عندك الفلوس انا
0: عندك الفلوس انت هو اللي نحبوا تعيشك. هيا رجاء مرحبا يا رجاء شحوالك
7: عسلام اهلا بك
0: مستمع وفية
7: مستمع وفية ليك حتى في برنامجك
0: يعيشك يفضلك مرحبا
7: بقدومي الى اذاعه تطاوين. تحيه للمدير تحيه للتقني كله والفريق الكل المنشطين الكل بدون استثناء.
0: شكرا.
7: من 92 وانا مستمع صغيره
0: ما شاء الله
7: اي بالرسائل بكل شيء. تحيه للمنشطين الكل ما غير الذكر نوف المدني مجيد الحداد هند السعيدي.
0: وش كنت تتوقعي معنا في النوستالجي فقره الذكريات والحنين مع اذاعه تطاوين حسب رايك؟ باش نختبرك تو مستمع وفي ولا لا خاطر انا علمت عليه الجمعه اللي فاتت. اها تسمعي فينا الجمعه اللي فاتت؟ يسالش رجعك تشفي معنا بعد تالي
7: ان شاء الله. تحيه مهم ليك
0: تشرف
7: بقدومي وبرؤيتك وتحيه لمستمعيك وتحيه بالليل تحيه لاهلي في جرجيس نسلم عليهم نسلم على صغار كله اذا تطاوين الكل
0: يعني الله يخليك
7: ويعطيك الصحه.
0: فتحيه اهلا وسهلا المستمع الوفيه من بير الاحمر كي العاده.
8: اهلا وسهلا اختي هاديه فتحيه من بير الاحمر نحيي كل الحضور نحيي اذاعه تطاوين هي تعرفي هاديه هي اذاعتي هي عائلتي الثانيه. نحيي سي طه عنتير اخت سعاده فيلالي خويا منير هلال كل الحضور عائله المراحيل نهنوهم بالعام معناه عام الجنيدي الجامع عام صباح بوقديم اللي هو لمنا في اول لمه واحنا تكررت هيك اللمه في كل عام ما شاء الله كل بعد ثلاثة شهور هنا نلتم وعرفنا فيها الناس كله الاحباب ولينا معناها كان على عائله فهمتي نسر على بعضنا ونجول الافراح في مناسبات ونحييهم الكل الكل كل التقنيين كل العاملين في قسم الاخبار بدون استثناء اختكم فتحيه من البير الاحمر نحيي المستمعين وكل في كل مكان.
0: شكرا. جيب حذانا منا المستمعه اللي ورايا مثال جزيره كواليسنا وجونا في المباشر هذاك هو وبنمشي لعائله المراحيل ومرحبا بكم ونورتونا. فرقة المراحيل هي الحقيقة متكونة من السي الغمد أهلا وسهلا شحوالك لبس عليك
9: الحمد لله
0: دور لي بنفكوك من عند
9: بسارش أن نتابع الإذاعة كل
0: تعالى في العشية وفي الليل في الصبح في كل أوقات وكيف كيف زاد الدردوري أهلا وسهلا سعيد شحوالك مرحبا بكم ضابط الإيقاع بندير والطبلة وكلهم
9: ربي يستر
0: الناس محويجة خلينا نحفلوا لهم شويه الجو مثال شيء

0: نورين إن شاء الله.
1: شكرا. يعطيكم الصحة. وهذا الجو في استوديو نجيب الخطابي دع التطاوين يتحييه فرقة المراحيل. يسموكم فرقة المراحيل حتى يحاربنوا معاكم ويقولوا فرقة المراحيل سي محمد هيك ولا يعطيكم الصحة منورين وابقوا معنا خاطر فيروز هاي في الكواليس حاركة كحد يظهر لي معنا الجنيدي الجامعي باش يكون حاضر معنا ما قبل خلنا ناخذ دفعة أخرى من المستمعين تعطينا الميكرو منا. مرحبا.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: هاي عرفنا بروحك.
2: هادي عبد القادر معي.
1: لا لا لا لا بش احميها ولا احميها.
2: مرحبا. انا مصفر جيلي من حسامر.
1: مرحبا يا سي مصفر.
2: مستمع وفي لذاعة التطاوين.
1: مرحبا نورتنا.
2: وبيك عايشك يا رحم والديك.
1: شحوال حس يا عمر.
2: والله لا بس
1: الكل لباس الحمد لله. اول مرة تجي؟
2: لا ثاني مرة.
1: ثاني مرة
2: لما اللي فات جيت.
1: ماش ضيعها لما حتى ولي استنست بها.
2: لا استنست بها ديما استنوا فيها.
1: ديما تستنوا فيها ان شاء الله ديما ملمومين على الخير
2: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله هكا ديما لمتكم افراح وجوها مزيان ويضري فما شكون تليفون يصوني وهذا كهو الناس كلها. مرحبا سي زين العابدي.
3: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
3: زين العابدين الحميدي عرام.
1: اها.
3: نشكر إذاعة التطاوين وكل المنشطين وإداريين.
1: جيت وحدك اليوم ولا معك المدى؟
3: نعم لا جيت وحدي اليوم.
1: لا معك
3: قبلت اليوم لما لأن اللمي ما كما تعجبني ياسر. قالت لي هي قالت لي توت ما عندك جايزة ماشي لا لا قلت لها يلزمني
1: لا وجايب لباها.
3: لا نعم
1: وجايب لباها.
3: والله غالي
1: يسلموا عليها.
3: يسلموا عليها. بارك الله فيك.
1: يعيشك.
3: نشكر كل الإذاعة من سيد المدير إلى المنشطين. نشكرك أخت هادية أخت فيروز عم
4: مصباح.
3: عم مصباح ديما كل الأخوة والأخوات اللي حضروا بارك الله فيكم.
1: شكرا.
3: وشكرا وتحياتي لأهالي عرام زادة. نهنيهم وكلهم
1: ربي يبارك لك سيزين عبدي. نحب نعطي والله شوي شوي الناس لكل كلمة.
3: كل عام وانتم بخير.
1: شكرا.
3: مسبقا
1: شكرا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أهلا وسهلا.
5: السلام
1: عليكم. شحوالك
5: لبس عليك.
1: لبس عليك.
5: يعيشك لبس.
1: كان تعرفوا عليك.
5: أنا زينب الزحافي من مظلة غمرس.
1: مرحبا يا زينب.
5: وبيك
1: عايش. تكلم فيها ديما زين.
5: هكا ولا نكلم.
1: مرحبا
5: عليك مرة. لا
1: شنحوالك يا زين.
5: لباس الحمد لله. حيشك نقدم تحية لولدي.
1: لما بيه يا عاديو.
5: لا ما شاء الله.
1: بكم فيروز ولا
5: لا ما شاء الله عليها جماعة كل فرح ومش غير فيروز.
1: هاي نحيي الناس لكل حاضر.
5: إن شاء الله عيشك بارك الله.
1: دفعة كبيرة اليوم حاضرة الحقيقة. لما مزيانة
5: نحيي ولدي بلال وبنت ابتسام وراجلها وولدها. ونشكر الراجل اللي جابني للإذاعة بارك الله فيه طول في عمره. وإن شاء الله ونسلم على أخواتي إن شاء الله عيدهم مبروك فاطمة ومبروكة ومرت خوي وولاد خوي.
1: شكرا.
5: عايشك إن شاء الله عيد هنا للجميع وكل
1: به. نعطي آخر كلمة للمستمع اللي حاضر بحذنا خطر جنيدي جامي حاضر معنا في التليفون. ألو عاصي. مرحبا بك.
6: وبيك عايشك صادق ربح من المطوية ولاد.
1: مرحبا يا سي صادق. أهلا وسهلا.
6: اليوم لمة حلوة للأمانة.
1: عجبك الجو؟
6: والله خرقة
1: عالي كيف؟
6: لا ممتاز والله. بالمناسبة هذه أنا رجعت بالذاكرة بوم سمعوا فيه التطويل لعدة برامج خاصة الرياضية. خاصة الرياضية. وأنا عديت الجيش عام 81-82. اليوم عندي 44 سنة جيت هالبقعة هذه.
1: عديت الجيش في التطويل
6: في رمادة. في رمادة ما شاء الله الناس الطيبين هيكم. بس أنا حق وحد مع التطويل كيفاش نهبتوا من رمادة التطويل مش ناخذ الكار الجابس. صدقوني من الكرم نتاعهم والله العظيم اللي يخلونا نخلصوا حتى كاس السيترون ولا كعبة المشي. احنا جنود بالكومبا الناس الطيبين هذم والله اغداء تعرف كأنه واحد تغدى روك يعطوك قبل ما شاء الله عليك الناس طيبة. نحب نحيي إذاعة التطاوين نحيي روح فيروز وخاصة سي مصباح اللي مؤمن بالبرنامج هذا يعطيه الصحة وبركة.

0: في ما نجم كان يقولوا نشدوا على ايدي وتحيات المطويه الى اذاعه
1: تطوير. شكرا لك. تحيه لك سي جنيد يا عسلامه. اهلا وسهلا
2: بك هاديه.
1: مرحبا.
2: تحيه لك وتحيه لضيوف ضيوفك وضيوف الإذاعة اليوم في اللمة عدد اثنين في السنة الأولى لبرنامج المراحل. تبعتكم وسمعتكم منذ قليل يعني. وتحية صديقي في مصباح أما نقول له ما عرفش تغلط في السنة هذه.
0: الغالب يا سي جنيدي
1: ما يتقش فيا
0: تحية كبيرة لك راهو
1: يعيشك
2: يا سي جنيدي ربي الهام
1: الهام
2: الهام الجديد عندها طرف المراحل. حبيت نحييها. تحية لمحمد الغمد وعمار وعلي وكنت نشاهد فيكم. تحية لكم إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: يحييك.
2: وتحية لرفيقة الدرب فيروز الشباهي اللي تمكنت في عام وهي تقدم البرنامج من كسب جمهور كبير إلى درجة أن مستمعي ميعاد أجداد كلهم حولوا مشوا قد المراحل.
1: يعطيك صحة سي جنيدي ربي يبارك لك وشدك في صحتك. وطبعا أنت
2: شكرا
1: قيدوم إلى عطا طويل.
2: تحية لكل الضيوف
1: ولما ما تكمل كان بيك وما تكمل كان بيك. يعطيك صحة على حضورك اليوم معنا وأنا سعيدة جدا عندي برشا ما سمعتش صوتك. شكرا لك سي جنيدي.
2: شكرا
1: ربي يفضلك. نرجع لدفعة أخرى من المستمعين حاب نعطيهم كلمة. تفضل حاجة يبحثينا. مرحبا بيك.
3: مرحبا وبيك أكثر مبروك حلال من البير الأحمر.
1: مرحبا سي مبروك. أهلا وسهلا بيك.
3: نحيي جميع الحضور.
1: أي
3: نحضر هنا من بعيد ومن قريب. نحيي جنيد الجامعي ومصباح من الدائمة مدير الإذاعة وجميع الجماعة اللي نعرفهم. أنا المبروك حلاب مسمع وفيل الإذاعة من
1: ربي فضلك.
3: 2004
1: يعيشك الله يخليك.
3: جيت قبل 5 مرات في الاستوديو نجيب الخطاب ودار المرسات وإن شاء الله كان حيين ما زلنا نحضر فيها.
1: ما زلت مدائب على اللمة هذه
3: إن شاء الله. ونحايش ومصباح وقدمة نقول عروس السحار اليوم بنحايها قابر غرامي بها وهي كنز من التراث جامل فيها تحكي على صيلتنا وكيف كانت أيام النجاح في جهتنا وفي وسع السحاري بصوتها وصلتنا وروعة الغلم والبل تسمع فيها تحكي على ماذينا على أيام على أولاد ضحوا على الوطن وعلينا من أن كان الاستعمار حاكم فينا واليوم ها الخير بين يدينا ويا الله للشهر السعيد يدينا وتونس الخضر السوم يديها عروس السحاري اليوم بنحاياها وقررت باش نجيها خذيت جائز ومشكور من هاديها جيتها بالذمة وجيت ضيف قد أهل الشرف والهمة وعلى الخير يا حبابنا ملتمة وصلوا على المختار شافع الله وقال كلمتي الأخير نختم به
1: ربي بارك لك. شكرا يا تيك صحة.
4: أنا من الله تحية كبيرة
1: إيجا من الميكروسي سمصباحي.
0: الله شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة. بالله تحية كبيرة كبيرة للخويا جنيد الجامعي وإن شاء الله اللم الجاي يكون بحذان لأن حالة بدت في تحسن كبير وراه بميعاد المراحيل هو امتدادا لميعاد الأجداد.
1: يعطيكم
0: الصحة
1: بارك الله فيك. نشوفوا فيروز
0: وسي عبد السلام كبير. بالله تحية كبيرة.
1: يعيشك ربي فضلك. مرحبا بيك.
0: يعيشك.
1: نختم معك أنت شنو أحوالك؟
0: والله لاباس.
1: منين جيتنا؟
0: من العكاريت المطوية.
1: برشا مستمعين من المطوية ومن جابس ومن السركين ومارث الكل كل كل
0: الحمد لله.
1: صحة الحضور.
0: نشكرك وديما نتدخل في البرنامج.
1: شكرا بفضلك.
0: ويسرني فخرا اللي حضرت في الإذاعة أول مرة.
1: مرحبا.
0: وأنا مستمع وفي منذ 2003 مع السي جنيد.
1: عندك سنوات.
0: أنا كنت نبعث له في رسالة مكتوبة.
1: أيوة.
0: ما كانتش الهاتف.
1: توا خير ولا لا؟
0: توا حتى في الدار نتفرج على البرنامج. الحق الحمد لله ونعم بالله. نحيي سي مصباح بوكديمة على راس اللمة هذه اللي عملناها بارك الله فيه إن شاء الله مشكور بطول عمره. ونحيي أخونا الجنيدي إن شاء الله بطول عمره حتى هو وربي يشد في صحته
5: ونحيي عاد الاخت فيروز عاد المنسقه نتاع البرنامج واللي جميع ما تقدم من برامجها وجميع اللي حضروا في اللمه كل
1: يعيشك كيف
5: ونحيي بربي في الاخر زاد حتى ندخل مع اختنا عبد البارون
1: باه وصلت التحيه لكل اللي
5: يحضر وربي يوفقكم وربي يحفظكم
1: يعيشكم احلاهم المستمعين ومحلى حضورهم معنا. وفيروز اهلا وسهلا
6: صباح النور لك هادي
1: بخير برشا حضور ما شاء الله اليوم ولما مزيان
6: ما شاء الله ان شاء الله ربي يفضلهم والاذاعه اكيد تكبر بالمستمعين نتاعها وبالمتابعين نتاعها وبرنامج المراحيل احنا اليوم نحتفلوا بال بلاد الميلاد الاول واللمة ان شاء الله يا ربي ربي يديمها ربي يزيدها وان شاء الله ديما اوقاتنا ولماتنا مع مستمعينا ومع متابعينا تكون اكثر واكثر. عم عبد مجيد ببرديعة من حامة هو وجانا اليوم من سيدي مخلوف قل اقرب شوي الميكرو عم عبد مجيد.
7: عمك عبد مجيد ببريدة عم الحامة مقيم في خلف الله تبع مدنين في جرزيس نخدم فيها ومحب لذاع التطوين قديم قديم ياسر وان شاء الله ديما بالتوفيق وان شاء الله من حسن الاحسن ونعرانا معاكم في كل برامجكم ونقول برنامج جديد والمنشط باهي وغير الوقت ما خلاش من ولاي بي
1: يعطينا
7: الوقت الطيب وتحياتي لعائلتي في الحامة وعندي أصحابي في بنكردان بالغرم التحية والأخت فيروز والأخت جنادي الجامعي وكافة إذاعة التطاويم على رسم سيد المدير إن شاء الله ديما مرقلين
1: نختم بآخر مستمع
6: آخر تحية
7: سيد الموقف
1: شكرا
8: أهلا أختي هادية تحية ليك وتحية للفريق الكامل معك وتحية لفيروز أختي العزيزة ونحيي دارنا كل راجل هادي نور بنتي جميلة وائل
1: ما عرفناش عاد احنا التحية هذه منين جينا
8: بالاحمر
1: اي الاسم
8: الاسم زهرة
1: مرحبا يا زهرة
8: عايشيك نحييه من كل وبارك الله فيكم ونشكر اختي فيروز ياسر واختي سعاد الفيلالي واللي يخدموا اذاعه التطوين كل وان شاء الله عيدكم مبروك
1: عايشيك وشكرا ليك وان شاء الله هكا البرنامج يكبر ويكبر فيروز نتمنى لك التوفيق وكل المستمعين اللي يسمعوا في اذاعه التطوين ومحبيها الكل
6: وشكرا لسعه صدرك هاديه ولانك تستقبلينا كل ما تكون اللمه موجوده تستقبلينا بحذاك في الاستوديو ونخلوا فرصه للمستمعين والمتابعين انهم يتكلموا انهم يعبروا على محبتهم للإذاعة وعلى وجودهم معنا في إذاعة تطوين فشكرا لك من القلب على صبرك علينا اليوم خاصة فنحن أكيد عيلة واحدة ومجموعة واحدة
1: المهم تكون ديما لما مزيانة والمستمعين يكونوا عاملين بون كيف معنا سواء في ديارهم سواء بالحضور بحذنا وأنا مستنسة ناخد تليفونات مستمعين ما حبيت نعطي فرصة أكثر اليوم للحضور اللي بحذنا شكرا فيروز يعطيك الصحة احنا باش نرجعوا طبعا مع تليفوناتكم في الساعة الثالثة وفقراتنا في الساعة الثالثة وضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا ولد الدار في الساعة الثالثة خليكم معنا ما تبدلوش الموجة رجعين نكملوا معكم بعد نشرة الأخبار

Jesus, my God.

0: الأشهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة منتصف النهار هنا في تطاوين، أهلا بكم. في عناوين النشرة: الأربعاء 27 من ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك في الجهات، افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشماخ جرجيس في العالم، ترامب يلوح بالتصعيد واستئناف الهجمات على إيران. تم صباح اليوم افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ينظمها المركب الفلاحي والصناعي بشماخ على امتداد 10 أيام، وذلك بسوق الجملة للخضر والغلال بقصر أولاد سعيد. مدير المركب الفلاحي والصناعي بشماخ حبيب الشامخ تحدث للزميلة شعل المجعي.
3: النقطة هذه تابعة للمركب الفلاحي شماخ ديوان الأراضي الدولية، على غرار شهر رمضان اللي هي كانت النقطة هذه بشهر رمضان حققت الهدف اللي عملناه وعدلت الأسعار ووفرت برشا منتوجات أساسية للمواطن في شهر رمضان. حبينا قبل العيد الكبير هذه تم برشا مواد اللي هو يستحقها المواطن كما الخضر في العيد كما واللحوم والبيض، هذوما إنتاج ديوان الأراضي الدولية. وفرت لنا البلدية مشكورة الفضاء هذايا باش نعرضوا فيه منتوج ديوان الأراضي الدولية من لحوم حمراء سبيسيال مول عجول، والبيض انتاج مركب شماخ، وزيت زيتونة انتاج مركب فيها شماخ، وكذلك انتاج ديوان الأراضي الدولية بصفة عامة من الخضر. الأسعار هي أسعار كما العادة، هي أسعار تفاضلية، وإن شاء الله فهمت النقطة هذه تحقق الهدف اللي هو تعدل الأسعار في الفترة هذه في انتظار دعمها بمواد أخرى.
2: أطلقت جمعية مهارات النجاح مشروع ستار تطاوين، وسينتفع منه 100 شاب وشابة من رمادة وتطاوين الجنوبية، ويتضمن المشروع برنامجا تكوينيا في مجالات مختلفة منها بعث المشاريع. ممثل عن الجمعية لطفي الله تحدث للزميل سعيد العكروت في هذا السياق.
4: مشروع ستار تطاوين هو مشروع يقوم بتنفيذ جمعية مهارات النجاح بشراكة مع منظمة DRE وممول من السفارة الهولندية. المشروع هذا يهدف إلى تعزيز وصول الشباب بمعتمديتي تطاوين الجنوبية ورمادة إلى حقوق المدنية والاقتصادية. باش نقوم خلال المشروع هذا بإجراء دورات تكوينية في مجالات مختلفة تشمل بعث المشاريع والقيادة والمناصرة والتواصل الفعال لفائدة 100 شاب وشابة، 50 بطبيعة من تطاوين الجنوبية و50 من رمادة. بعد باش نقوموا بإطلاق معنا دعوة للشباب المستفيدين من المشروع من أجل معناها تقديم أفكار مشاريع كسواء مشاريع اقتصادية لحسابهم الخاص وإلا معناها مبادرات مجتمعية يكون هدف منها هو تعزيز فعاليتهم في المجتمع في المحيط اللي عايشين فيه. يتم بعد ترتيبهم بطبيعة تفاضليا وتمويل عدد من هذه المبادرات بقيمة 70,000 دينار. المشروع هذا يمتد على 9 أشهر.
2: يعمل معهد المناطق القاحلة بتطاوين بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى على عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح بذهبة ورمادة. مدير المعهد فرح بن سالم:
5: من عدد البرامج في تحسين تأقلم بعض الأصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير اللي هو المشروع اللي يقوموا به صاحبة المعهد الوطني للزراعات الكبرى في الهيبة ورمادة، وكذلك المندوبية الجهوية اللي قمنا فيه بعديد القطاعات التجريبية والنتائج كانت جد طيبة، وخاصة حتى من ناحية الاستهلاك الماء نظرا، لأن أي إنسان بيقول لك تعمل الزراعات الكبرى في مناطق جافة معناها الاستهلاك في الهكتار تكاد تكون ضئيلة وضئيلة جدا. النتيجة عن نجم أعطيها كم اللي يكون في الهكتار 250 إلى 350 ملم، وهذا شيء قليل جدا معناها مقارنة بالزراعات الأخرى وفي المناطق الأخرى. معناها أن قرم آخر من البحوث التجريبية اللي تدعو لها خاصة في برنامج الخوخ البدري والأصناف الجد مبكرة، وصلنا بالمعهد مع الباحثين حتى نتحكموا في كمية السكر في الغلة بطرق قرية عصرية. تزد على ذلك تجربة اللفت السكري.
2: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق 27 من ماي الجاري. وأضاف المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب فإن يوم الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447. تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان غدا بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة في بلاغنا اليوم أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه المسجلة عالميا لا يزال محدودا وفق معطيات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة. في اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة بالذكاء الاصطناعي على منصة تروث سوشيال، ويظهر فيها أنه على متن سفينة عسكرية وخلف سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول إن ذلك كان الهدوء الذي سبق العاصفة. قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو دعا المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث على احتمال استئناف الحرب على إيران. في الإمارات اندلع حريق بمولد كهربائي خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية جراء استهداف بطائرة مسيرة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أكد أن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة. رئيس وزراء باكستان قال للتايمز البريطانية إنه متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. وسائل الإعلام صهيونية قالت إن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى نحو 20. في الختام شكرا على المتابعة. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع هادية في إذاعة بالألوان.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مجرة سحابة ماجلان واحدة من أبرز الأجرام السماوية التي تحظى باهتمام علماء الفلك نظرا لقربها النسبي من مجرتنا درب تبانا وما توفره من معلومات مهمة حول نشأة المجرة وتطورها. وتشير التسمية إلى مجرتين صغيرتين بالمقاييس الفلكية، هما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى، وقد سميتا بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان الذي وثق مشاهدتهما خلال رحلته البحرية في القرن السادس عشر. تقع سحابة ماجلان الكبرى على بعد يقارب 160 ألف سنة ضوئية من الأرض، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى نحو 200 ألف سنة ضوئية، ما يجعلهما من أقرب المجرات المعروفة إلى درب تبانا. ويمكن رصد هاتين المجرتين بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي، حيث تظهران كبقعتين ضبابيتين في السماء الليلية الصافية. وتتميز سحابة ماجلان بكونها مجرة غير منتظمة الشكل، وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز والغبار، ما يجعلها مناطق نشطة لتشكل نجوم. ويلعب التفاعل الجاذبي بين سحابة ماجلان ودرب تبانا دورا مهما في تشويه بنيتهما، حيث تشير دراسات إلى وجود طيار ماجلاني، وهو شريط طويل من الغاز يمتد بينها ومجرتنا درب التبانة، ويسهم هذا التفاعل في تعزيز فهم العلماء لكيفية تأثير المجرة الكبرى على المجرة الأصغر التابعة لها. وتواصل المراصد الفضائية والأرضية رصد سحابة ماجلان بدقة متزايدة لما تمثله من مختبر فلكي قريب يساعد الباحثين على دراسة تطور النجوم والمجرات، ويمنح البشرية نظرة أعمق إلى ديناميكية الكون واتساعه.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة سحابة ماجلان واحدة من أبرز الأجرام السماوية التي تحظى باهتمام علماء الفلك نظرا لقربها النسبي من مجرتنا درب التبانة وما توفره من معلومات مهمة حول نشأة المجرة وتطورها. وتشير التسمية إلى مجرتين صغيرتين بالمقاييس الفلكية، هما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى، وقد سميتا بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان الذي وثق مشاهدتهما خلال رحلته البحرية في القرن السادس عشر. تقع سحابة ماجلان الكبرى على بعد يقارب 160 ألف سنة ضوئية من الأرض، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى نحو 200 ألف سنة ضوئية، ما يجعلهما من أقرب المجرات المعروفة إلى درب التبانة. ويمكن رصد هاتين المجرتين بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي، حيث تظهران كبقعتين ضبابيتين في السماء الليلية الصافية. وتتميز سحابة ماجلان بكونها مجرة غير منتظمة الشكل، وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز والغبار، ما يجعلها مناطق نشطة لتشكل نجوم. ويلعب التفاعل الجاذبي بين سحابة ماجلان ودرب التبانة دورا مهما في تشويه بنيتهما، حيث تشير الدراسات إلى وجود طيار ماجلاني، وهو شريط طويل من الغاز يمتد بينها ومجرتنا درب التبانة، ويسهم هذا التفاعل في تعزيز فهم العلماء لكيفية تأثير المجرة الكبرى على المجرة الأصغر التابعة لها. وتواصل المراصد الفضائية والأرضية رصد سحابة ماجلان بدقة متزايدة لما تمثله من مختبر فلكي قريب يساعد الباحثين على دراسة تطور النجوم والمجرات، ويمنح البشرية نظرة أعمق إلى ديناميكية الكون واتساعه.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: من 93 بدينا،
8: من 93 بدينا
9: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
7: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين احنا؟ نسمعكم،
8: نسمعكم
7: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
8: إذاعة بالألوان،
7: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
8: معاكم بديت،
7: معاكم بديت.
10: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
7: إذاعة بالألوان مع هدية.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حكوا علي دهتا طويل، فرحة ناس ومتعة ناس، دخلت للديار وحبوها كبار وصغار، توا سنين وسنين تخمم فيك وأقرب منك ليك، تهديلك تفرحك وتسهيك، انتي تمنى والباق علينا، خاطرك انتي منا وفينا.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر.
1: من 93 بدينا، ولليوم واحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

0: واحنا معكم واصلين في دعب الألوان في جزءها الثالث والأخير, ولأنه الوقت الحقيقة يتعدى فيسع فيسع معكم مستمعين ومستمعاتنا الكل. سعيدة جدا أني نستقبل ضيفي في هذا الجزء الأخير اللي ديما ينتظروه برشا مستمعين, الفقرة هذه وفقرة النوستالجي وفقرة الذكريات اللي تجمعنا بأصدقائنا وزملائنا اللي كان لهم صولات وجولات على امتداد سنوات من أمام هذا الميكروفون في إذاعة تطاوين وعلى هذا الأثير.
1: نوستالجي
2: الحنين على إذاعة تطاوين,
1: موجات عروس الساحرة إذاعة تطاوين, برامج المساء
3: أصلني على الإذاعة بدي غني وحياتك عالسماء.
1: نوستالجي والرحلة في عوالم الأدب والفنون محطاتها متعددة. نهاركم فل وياسمين ليكم الكل, سلام عليكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة. نوستالجي
2: الحنين
4: يقولوا يا عين ما تبكيش على اللي مات وابكي على الحيين كيف تخاطوا.
5: اي والله طيارة زيد عود.
2: الحنين على إذاعة تطاوين,
0: الحنين على إذاعة تطاوين. اليوم يجمعنا بصديق طبعا من قدماء إذاعة تطاوين واللي كنتوا تحبوه برشا ومازلتوا تحبوه ومازال عنده صيت يعني ومازال عنده ناس تفتقدوا في الساحة الإعلامية, سي محمد الورغمي. طبعا عرفته في عدة محطات إذاعية منها هكذا الدنيا, مدائن عربية, قضايا تربوية, رؤى ومواقف وعديدة الأخرى, المواعيد الإذاعية. طبعا كان عنده برامج يعشقها المستمع, نوعية من البرامج الخاصة اللي نجح فيها وأثثها محمد الورغمي. أيضا كان يكتب في الصحافة المكتوبة, كان طبعا وتوا تسمعوها زاد كيف كيف في عدة محطات خاصة, ولكن اليوم حبيناه يكون معنا في حديث الذكريات وحديث البدايات مع عروس الصحراء, وقتاش كانت وكيفاش كانت وكيفاش كانت الخدمة وكيفاش كانت الظروف وكيفاش كانت يعني التحاقه بالإذاعة, كل هالتفاصيل باش نسمعوها معاه وهو حاضر معنا على خط المنوعة. عسلامة سي محمد, أهلا وسهلا, شنو أحوالك؟
6: صباح الفل, صباح الورد, أهلا بيك هادية, كل التحايا وخالص التحايا ليك ولكل الأصدقاء المتابعين.
0: وأنا سعيدة جدا اليوم سمع صوتك معنا. قديش ليك سي محمد على إذاعة تطاوين؟
6: برشا
0: برشا,
6: ممكن 14 سنة. هكاك
0: 14 سنة, وقبلها وقتاش كانت البداية؟
6: البداية مع انطلاق إذاعة تطاوين, يعني في البداية البداية يعني هو العودة, وربما إلى التذكر بقدر ما فيها من متعة, وربما إحساس بنوع ارتياح بقدر ما فيها من مرارة, ومن ربما شعور بالأسى والأسف, لأنه المراحل هذه جمعتنا بالعديد من الرجال والعديد من الجنود, منهم من مازال على قيد الحياة ومنهم من قضى نحبه إن شاء الله ربي يرحم الجميع. البدايات كانت مع مهندس البدايات السيد الصادق أبو عبان, كان ربما بحسه الإذاعي يتحسس القادمين يتحسس الأصوات ويقدم التوصيات ويتابع, وكان صارما جدا وكنا نشعر بمسؤولية كبرى ونحن نعد ونستعد. يعني لم يكن الإعداد والاستعداد بمسألة هينة وسهلة, بل كانت يعني فيها الكثير من المعاناة والمكابدة ومحاسبة الذات.
0: نعم, طبعا محمد الورغمي منذ البدايات التقطوا مستمعينا مع موجات إذاعة تطاوين نبرات صوتك وسمعوا واستمتعوا مع مواعيدك الإذاعية. كان نرجع معك الأول برنامج خدمته في إذاعة تطاوين محمد.
6: أول برنامج كان رياضي.
0: أيوة.
6: نعم. كان رياضي.
0: لا ما تقوليش كنت في التعليق الرياضي سي محمد.
6: أي رياضي. كنت عندي اهتمامات وما زالت عندي اهتمامات رياضية. كان بعدين البرنامج هذا يبث يوم السبت وقمنا ببعض التعليق على بعض المقابلات. واستضفني خلال عديد النجوم الرياضيين يعني من مدربين. كان يعني وطني أكثر من هجاوي كان يفتح نوافذ على عديد الكفاءات الوطنية في الرياضة. بعدين ولأسباب عديدة ولترشيد يعني المسار اخترت الجانب الأدبي الفني الإبداعي وخليت اهتماماتي الرياضية لنفسي. يعني
0: طبعا احنا نباركوا لك البطولة هيك ولا
6: عايشك هذه.
0: تحية طبعا لكل أحباء النادي الإفريقي ولكلهم. طب
6: هذه التقليم

0: اسمعني هو راهو التقني معاك معاك ومش معاك. لا لا مش حبيب هدية، تحية لي يا حبيب. اليوم معنا فتحي مقبلي، اما قال لك راني معاك ومش معاك، تقني هنا معاك والميولات مش معك.
1: هو على كل هو كان بخير فيه وخلى الامور تمشي، حتى انت ماشي معايا.
0: لا لا انا معاك على طول الخط.
1: يعني مش مشكله، مشكورين جدا على هذه التحيه. طبعا الاهتمامات الرياضيه وربما حتى فهم الرياضه بشكل، يعني انا كنت اكتب في الشان الرياضي مستوى ثاني حتى على مستوى المنتخب، ايتين الافريقي التطوين حتى كانت عندي كتابات في اكثر من صحيفه الصحافه المكتوبه. بعدين اضافه للاهتمامات الرياضيه انا في البدايه وفي النهايه شاعر، واحب الشعر واحب الكتابه وميل الى كل ما هو ادبي فني، فتغلبت الميولات الأدبية الفنية وكان التوجه للبرامج
0: الاجتماعية الأدبية الثقافية ربما اللي عندها طابع خاص وعندها ميزة خاصة.
1: إيقاع خاص.
0: نعم، وانت خلقت لروحك إيقاع خاص محمد هكا ولا؟
1: هو صدقيني لم يكن الأمر مفتعل، يعني أنا نؤمن أنك تعيش ما تقدمه وهذا في كل مجال، يعني إذا كنت لا تعيش ما تقدمه فمن الأفضل أنك لا يعني لا تقدم.
0: يعني المنشط يكون حاضر بروحه بإعداده يعني بالحاجات اللي نجم يعيشها في برنامجه بكل ما لديه، يعني قدم كل شيء عنده للمنشط.
1: نشكر التقنيين كانوا يعيشوا معي البرنامج. ولكن الإضافة نسيت أنه عندما تعلمت المونتاج وهذا يرجع الفضل لخونا عبد السيد ولسي أحمد صديقي أحمد الميساوي وسيل عبيب هدي وكذا، وقتي تعلمت المونتاج في مرحلة ما يعني شعرت أنني أنقل نبضي بنفسي.
0: نعم،
1: وأنقذ توهجي أنقله بنفسي خير من أن يقول للتقني أنه حاجتي بكذا وهذه يجي أشياء. يعني عندما تنقلها بنفسك وعندما تكتبها بنفسك بطريقتك فإنها تصل بشكل
0: أحلى يعني للمستمع،
1: أحلى بشكل وأنت تعرفين يعني.
0: نعم،
2: احتفاء بروائع الشعر وعزفا على أوتار الأغنية، إذاعة تتوين ترافقكم من عبق الموسيقى إلى أريج الكلمة.
3: يا دنيا أنت الحرمتيني من أهلي وسكنت الغرب من غصبا علي، أدق يابا واسأل من عليكم ضعف صبر وزمان خالي، شو أصبركم غروب

0: ومهنا،
1: وكل غريب يتذكره الأم الحبيبة، والد الحبيب، أخواني، أحبابي، أصحابي، جيراني.
0: انحياز لسحر القصيدة وانتصار للنغم الخالد. معنى ومعنى بتوقيع محمد الورغمي.
2: جمعت كل تفاصيلك الصغيرة مترجلا إلى غربتك الأخرى، فاختنق رحيلك داخل العتمة. آه منك، حقيبتك لن تحتمل موتك، وتشبثت رائحة عطرك بالحياة لتمنحني فرصة لقائك من جديد.
3: وبيدور الزمن بينا.
4: هذه بعض الذكريات في معنى ومغنى، كانت عام 2006 تقريبا. سي محمد، هذا هو محمد اللي يعرفوه المستمعين، محمد يعني الورغمي، صوت متميز جدا وبرامج رائعة، يعني أجبرتنا على الالتفاف حول جهاز الراديو لمتعة القصص من الواقع. محمد الاختيارات الموسيقية وموسيقى عبد الحليم اللي حد الآن وين نسمعها نحب يعني مباشرة استمع لصوت محمد الورغمي. محمد كشخص علاقتنا تجاوزت المسطح لتصل إلى درجة الأخوة، يسمعنا يتعاطف معنا، طريقة أخرى من التعامل الحوار اللي خليك ترتاح وتفضفض في مرافق الوجدان في هكذا الدنيا. شخصيا حببني في المطالعة ومحاولة كتابة الرواية القصيرة. تحية كبيرة من القلب لأخونا الغالي وصديقنا محمد الورغمي. تحية جيك من مريم الغراب طبعا، مستمع الوفية.
5: ماذا أضيف يا هادية؟ فكرة تنشيط هي فكرة سفر. سفر إلى رحلة حالمة نروح

0: الموسيقى حكاية بصوته. تعودنا دائما أن نبدأ مشاويرنا الحالمة حكاية.
1: يعني
0: بقي من القصيد حكاية. الليل في النهاية ملاذ المنكسرين والمتعبين، يجدون أمانهم وراحتهم وهدأتهم.

0: محمد الورغمي يقول لكم ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: على إيقاع روائع الموسيقى نلتقي، وعلى صدى سحر.
2: طبعا محمد الورغمي ما هوش يلتقينا الأسبوع القادم، إن شاء الله يلتقينا. عندك شغف ولا عندك حب لإذاعة تطاوين؟ طبعا هذا أكيد مما لا شك فيه سي محمد، ولكن هل من إمكانية عودة للمسطح في إذاعة تطاوين؟ لأن برشا مستمعين يسألوا عليك ويسألوا على أخبارك، يحبك حاضر معنا.
3: والله هو المسألة تتعداني أحيانا شخصيا، لأنه شغف الإذاعة يا هادية.
2: هو مازال متواصل معك شغف الإذاعة؟
3: أنا أقدم مرافق الوجدان على موجات إليسا فيرم. بالمناسبة لي هي إذاعة شقيقة،
2: أي
3: وشغف الإذاعة موجود، وعودتي أنا نعتبرها بيتي وداري إذاعة تطاوين، عدت أم لم أعد، يعني هي البدايات وهي النهايات. وطبعا الإنسان لا يستطيع أن يكون الأم
2: به. أبقى معايا سي محمد، ظهر فيه من المستمعين يحبوا يتواصلوا معاك اليوم في إذاعة تطاوين ويستغلوا الفرصة. نشوف تليفون. ألو، عسلامة.
4: مرحبا.
2: أهلا وسهلا
4: سي محمد. شنو أحوالك أختي هادي؟ شنو أحوالك؟
2: شنو أحوالك يا سي إدريس؟
4: والله عجبتني هيك المقولة تاع الوضع الإشارية تاع إذاعة التطوير، يا سحرة يبكي على الحين، ما تبكيش على اللي مات.
2: أي
4: يبكي على الحين، عندنا ناس حين تو اللي ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله الفردوس الأعلى، لكن الحين إذا كان كيما كنت تحكي ثم عطاء وكذا يرجع لنا ثم حتى مشكل. سي محمد شنو أحوالك؟
3: مرحبا بك صديقي.
4: أهلا بس عليك إدريس معك.
3: أهلا بيك يا إدريس، مرحبا.
4: أنت ذكرت سي صادق بعبان، أنا نذكر لك سي صادق بعبان، معاذ الخضراوي، النجوى القصير، هذا كل من أجيالك تقريبا.
3: طبعا هذه هي البدايات، يعني
4: البدايات مع الزملاء هذو، ما يمكن هند سعيد جات من بعد شوية.
3: أنا؟
4: هند سعيد قلت لك يمكن جات من بعد شوية.
3: من بعد شوية هي بالضبط.
4: من بعد شوية
3: هي.
4: في نوفمبر 93 أنت موجود غادي؟
3: موجود اي
4: موجود غادي. انا اتذكر انا فما سهريه ولو لمسه وفاء ان شاء الله اختي هادي تعديها لها نهار الاحد 7 نوفمبر، هو 93 جاي نهار الاحد.
2: نعم
4: هيك ولا
3: اي
2: ممكن؟ اي
4: لا مش ممكن، نهار الاحد الاثنين 8 9 10 11 12 13 نوفمبر نهار السبت انا جيت الخطاب الله يرحمه وجاكم غادي في منوعه من غير مواعيد، وكان يعني صحيحه ولا وكان هو كان يشجع المؤسسات العمومية، وكان هو مسقط راسه وفما ومعناه، وكان عمل سهرية معناها تلزة جابها القاضي راه. المنوعة تعدت مباشرة من تطاوين. أذكرني وإن شاء الله معناها يا ذكريات، هي فقط ذكريات جميلة جدا. وعلى ذكر صادق بعبان ومعز خضراوي هم ما قعدوش ياسر، قعدوا عام وبعتني انتقلوا قناة 21
2: أي
4: مباشرة، يعني تقريبا عام وشوية هيك سي محمد ما
3: أي أي
2: بالضبط. شكرا سي إدريس، شكرا عايشك يفضل تحية لك. نرجع لك محمد الورغمي، طبعا صديقتنا وزميلتنا شعلة المجعي تحييك محمد، تقول تحية القدير محمد الورغمي. مريم الحرابي تقول تحية لكروان

0: مصدح محمد الورغمي رائع هو حيث ما كان. فكنت تجمعك علاقة خاصة بالمستمعين محمد من خلال البرامج هكا ولا؟
1: أكيد هو من يسكن إليك هادية يعطيك نبضة، والعملية هذه بقدر ما فيها من حميمية بقدر ما هي حساسة بشكل كبير. يعني أنت تنقل نبضة المستمع أو المتابع، تحاول أن تكون أمينا على تفاصيله، أحيانا تحاول أن تتحسس ما طريق الخلاص. يعني علاقة ارتياح، علاقة ثقة، علاقة أمان. وفي النهاية كما قلت أنا أتجاوز ذلك المستمع الذي يبث قصته لآلاف الذين يعيشون القصة، يعيشونها ولكنهم لا يتكلمون.
0: كانت متعبة، متعبة نوعية البرامج هذه يا محمد، وكانت تستمر معك زادة حتى في خارج الموعد الإذاعي اللي يجمعك بالمستمعين. خلينا نشوف تليفون آخر. ألو، عسلامة.
2: ألو، أهلا وسهلا سيدة هادية، وتحية لوجهك الكريم.
0: يعيشك يا سي محمد، مرحبا بيك.
2: تحياتي سي محمد.
1: تحياتي ليك، مرحبا.
2: معك محمد الجريف من جردان.
1: أهلا أخويا محمد، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا. والله البارح حاولت باش نتصل بيك، معناتها عندي بعض الخواطر، لكن نشوف الصدف معناتها. وتحية للسيدة هادية حتى هي ديما معناتها تستمع لكتاباتي، وبارك الله فيها. وإذا كتبت من باب الطرافة، أنا من يشعر من باب الطرافة كتبت شوية على العيد معناها. إيه ما شدي عز شني طلبة العزوز بنقول لكم. حل عيد الأضحى مباركا وكل قلت لي حل عيد الأضحى مباركا وكل من حج هنأته وهناك، فصوصيك فلا تنسى كمالا أنا أنسى وصياك، حين توصي بوجبة دسمة فأنا سيدة المطبخ وما أدراك. فقلت أمري واطلبي طلبات كوامر وعلى هواك، قالت أريد كبشا يزن طنا حتى جميع من يراه يقع في ارتباك، ولا تفكر في جرته ولا تهتم، فأنا صحتي ومالي فداك، وليصفه الشعراء وصفا ويقبضون أجرتهم نقدا أنه حتى بالشاك، كبشا يمتد حبل قديده من مدينتنا وينتهي عند تخوم الكاباك، معه معلقة كأنها دائق بابل بالعراقي بلاد الرافدين هناك، إذا جزأت لحمه بالسطوري يستغيث السطور أن ترحمني أترجاك. عاد باقي حتى تتصل في شيء دبش
0: يزي في البركة، في البركة زي محمد
2: فضفاض كالغطاء غطاء راسل في صنيعة في معمل عند الأتراك، أريد قريرة عطرا وعقدا وعوادا من الأراك، أريد طبغة لشعر رأسي وكحل لعيناي وقبضة من السواك، وأدوات زينة لأكون أجمل من جاراتي سميرة ومنيرة وملاك. ثم قالت مهددة إياك أن تنسى هذا وهذه وتلك وذاك، ولا تبارح المنزل دون استشارتي حتى أعلم أين تطوى قدماك، فقلت معاذ الله أن يقودني سمعي أو بصري معصية، فأنا لست من هؤلاء، فالله يستحي من شيبي فكيف لا أستحي أنا منه وهو الذي سواني وسواك، وشكرا على انتباهكم.
0: لا لا عليك سي محمد، شكرا، يعطيك الصحة من الكتابات الطريفة لمحمد جريم بن قردان. سي محمد طبعا مش نواصل ديما معاك اللقاء، وتعدت المحطات من المواعيد الإذاعية، زادة كانت مداء عربية اللي هي طبعا نوع آخر من البرامج، كيف كيف القضايا التربوية. بما أنك رجل تعليم سي محمد، حبيت يعني تنوع في البرامج متاعك.
1: أكيد، وأول حصة يا هادية أول حصة إذاعية مباشرة
0: أي.
1: في إذاعة تطاوين، لأنه كنا نبثوا في الرواق نبثوا ورود الصباح فقط حدود التاسعة العشرة، بعد أضيفت مساحة من العاشرة إلى منتصف النهار، كنت المنوع الأكبر في الإذاعة. كان لي شرف أن يكون فيها أنا وصديقتي وزميلتي أنا ذاك عوض الهروسي
0: بعدين
1: راضي البكوش مساحن وعشر مسنار. يعني التجارب تنوعت في الواقع.
0: أي نعم.
1: وهي أنا دائما أؤمن أنه ما تقدمه لابد أن تعيشه وأن تحاول أن يكون قريبا أو أن يقربك أكثر إلى المسمع.
0: نعم.
3: رمضان والناس. لأننا ننتظره بقلوب مفتوحة على التواصل والحب، ولأننا نرفض أن يهل علينا مقترنا بالإجهاد والتعب.
4: أنا تنست، أنا كسرت الحانوت الكل، هاي نصب الكل تلكت منه هكا من مربز إلا ما نحسب حتى العشر، ما كانش باش نكسر الحانوت الكل.
5: عش بيك بحشش لازم بالدخان.
4: أنا باش أكمل العطف كل شيء، أنا غفظت كل شيء.
3: نتحاور ونرصد حضوره الفاعل في بيوتنا وحياتنا اليومية. رمضان والناس. رمضان والناس، لمة رمضانية بتوقيع محمد الورغمي.
6: صباح الخير، صباح النور أصدقائي المستمعين. 11:04 ننطلق هذا الصباح في رحلة جديدة مع رمضان والناس.
7: في رمضان والناس لا نتوقف عند طرح السؤال، بل نتجاوز ذلك لرصد الأسباب وتقصي المبررات، سعيا منا لتعديل مواقفنا وسلوكاتنا.
6: من حقنا فعلا أن نحلم. تتعدد المحطات أكيد،
0: تتعدد المحطات أكيد محمد الورغمي، لكن ديما تبقى المحطة الأم هي إذاعة تطاوين، هكا ولا؟
1: أكيد أكيد.
0: هذه من بين البرامج الرمضانية زيدا كانت رمضان والناس.
1: تذكرتيني بها نفسي، تريتي
0: تذكرش الأصوات اللي في الجينيريك.
1: أي
0: تذكر الأصوات اللي كانت خدمة الجينيريك هذه في رمضان والناس ولا؟
1: والله أتذكر الأصوات قوم يعني.
0: اسمع معي، اسمع.
3: لأننا ننتظره بقلوب مفتوحة على التواصل والحب.
0: شكون هذا؟ لا خانتك الذاكرة هنا.
6: في أن نتوقف عند
0: لهنا الصوت.
6: شكرا لزمينا وشكرا لعنتها. تتعدد
0: هذا،
7: بل نتجاوز ذلك لرصد الأسباب وتقصي المبررات.
0: هذا صوت أحمد
1: ميساوي.
0: هاي والصوت اللي قبله هو صوت زينب أبو الوفاء.
1: زينب تحياتنا لزينب.
0: تحية لزينب طبعا. كنت أنت تحضر نوعية البرامج هذية ولا كنت والجينيريكات تسهر على خدمتهم الكل مع جانب الأغاني الإعداد العام للبرامج متاعك محمد؟
1: بكل تفاصيله، يعني حتى بصراحة نص الجينيريك، الموسيقى، يعني هذه التفاصيل الصغيرة كنت أتوقف عندها بشكل كبير وتعجبني الكثير يعني.
0: نعم. وأنا اليوم الحقيقة باش نسألك أهم ذكرياتك مع إذاعة تطاوين، شنو بقى في الذاكرة؟
1: والله ما بقي في الذاكرة أنه يعني احيانا من ذكريات طريفه ولا الغريبه، احيانا تكمل ماضي ساعه نتاع الليل يكلمك شخص يقول لك، معناها مش من باب المبالغات ولا كذا، اذا تم مكالمات انه ثمه اشخاص كانوا على حافه اش نقولش الانهيار. الانهيار والاستماع ليهم، التفاعل معهم أنقذهم من مطبات صعبة. أنا نقول أنه ثم أم يعني تحصلت على الإذاعة وتبعتها من منزل بورقيبة، وابنها كان يهدد بالانتحار، وقصة موجودة هي حتى في الأرشيف متاعي. وربطنا السيرة بين الأم والابن يعني في اللحظة الصفر، والأم وردت فعلها في المباشر أغمي عليها. يعني ثمة ربما حالات كانت مستعصية جدا، وكنا نحاول أن نؤمن الترابط بين أفراد العائلة، بين أحيانا المتشاكين والمتخاصمين، وكنا نقرب، نحاول دائما أن نقرب الهوى. وكانت ثمة يعني تجارب صعبة، نهايتها كانت حلوة وممتعة، لأنه عندما تشعر أنت أهديت حتى بذل صراحة ولا تشعر بالارتياح.
0: نعم. باش ناخذ اخر تليفون معنا لليوم وظهر لي يحبوا يكونوا حاضرين مع محمد والغمي. الو عسلامة.
8: اهلا وسهلا.
0: مرحبا. اهلا وسهلا.
8: نحييك هادية واخذت تليفون والفريق والله ينورك. نحيي الاستاذ محمد الورغني.
0: يعيشك.
8: وهكذا الدنيا معناتي عندي معها قصص في
0: هي حصلت.
8: عبد الله بن قردان.
0: اي سي عبد الله. اي مرحبا.
8: اي والله والله رجعتين ذكرى. نحييك سي محمد.
1: اهلا بيك يا اخويا. مرحبا.
8: اهلا. حتى في مرافق راني غار لي ياسر الحق هيك عندي ربث شوي ساعات التليفون خايب حتى تو برنامجك تو نتابعوا فيها. ونحييك لصدقك ومثابرتك لا اكثر ولا اقل. يعني انسان انسان صادق وانسان مثابر وحتى معناتي الاغاني اللي تجيبهم معناتي الليل تو في مرافي عندهم قيمه وعندهم وزن. يعني تاخذ من وقتك وتعرف معنى الفن ومعنى الكلام. الله يبارك فيك والله يمتعك بالصحيحه. وشكرا شكرا لهذا معناتي الجهاد اللي نسميها كافه اللاميين. لكن عندك عندك قيمه وعندك معناتي طبع خاص. حييك.
0: شكرا سي عبد الله. يعطيك الصحة. تحية لك.
8: يا اسمع يا هادية.
0: ايوه.
8: ايه عاد بين قوسين انا نحييها ام لؤي وجماعة كلها. انا قاعد سمعت يا راه نسمع فيكم انا سكبان عاد.
0: يفيد لك. شكرا لك سي عبد الله. بارك الله فيك ان شاء الله.
8: يعيشك.
0: شكرا ربي يبارك لك.
8: ان شاء الله عيدكم مبروك كلها.
0: احنا وانت ان شاء الله يا رب الناس الكل. سي محمد ما عادش عندنا برشا وقت الحقيقه ولكن حبيتها تكون اطول من هكا المداخله وحبيتك تكون حاضر معنا في المباشر. اكيد ان شاء الله علاش لا مره اخرى تكون حاضر بحذانا. سعيدة جدا اليوم بحضورك معنا في فقرة النوستالجي وحديث الذكريات. خليك من كل ختام الكلمة ليك.
1: شكرا ليك هادية. وربما يعني أن يتذكرك جميل أو تتذكرك جميلة بعد 34 عام مش هاي. يعني أقول شكرا.
0: عفوا.
1: الحركة نسيتني يعني.
0: لطف عليك سي محمد. ليك وحشة طبعا. برشا مستمعين يفتقدوك وأنا كي قلت الأسبوع اللي فات كنت أتذكر قلت لهم معنا محمد الورغم من هالت علي الكتابات والمساجات والحقيقة وحتى الزملاء كلهم يسلموا عليك برشا ويعني يقولوا لي سلمينا على محمد الورغمي. أشرف الكوكي زاد كيف كيف شكرا يا أشرف يقول مرحبا بمحمد الورغمي حسر على ذلك الزمن الجميل.
1: شكرا لك هادية. يعني أعدتني إلى متعة البدايات.
0: نعم.
1: شكرا لربما هذا الصوت الصادق الذي ربما أعد ربط السلع.
0: نعم.
1: بين منتج ومتابعين.
0: نعم. وانا باش نختم لقانا باحب الاصوات اليك. شكرا محمد الورغمي كنت حاضر معنا اليوم في فقره النوستالجي. ان شاء الله علاش لا نعاودوها مره اخرى تكون حاضر بحدنا. تحيه ليك من كامل فريقنا وانا نحيي كل الفريق اللي كان معنا. ليه زي عليكم محمد. شكرا على حضورك معنا وانا نقول لكم شهر طيب.

0: من 93 بدينا
1: من 93 بدينا
2: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم
1: نسمعكم
0: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
1: إذاعة بالألوان
0: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان
1: معاكم بديت.
0: معاكم بديت.
3: شغل الإذاعة علي السماعة سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع هادية عبد القادر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أطلقت جمعية مهارات للنجاح مشروع ستار تطاوين، وسينتفع من هذا المشروع 100 شاب وشابة من معتمدية تيار مادة وتطاوين الجنوبية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم الاثنين 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 ألف هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 47 و400 ألف هجرية الموافق ليوم 27 من مايو الجارية. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. يستعد قصر المعارض بالكرمب العاصمة لاحتضان فعالية الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان المقبل. في العالم، قال الجيش الإيراني أن طهران سترد بأشد قوة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، ملوحا بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل أعلام إيرانية عن 5 شروط أمريكية في المفاوضات بين البلدين. أعلنت بريطانيا أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: من 16 ل19 ماي الدورة الثانية من جمار،
5: الدورة الثانية من جمار، لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي الكرام في عدد جديد من لحن الشعوب. ما كنا نستمع إليه هو ما يمكن اعتباره النشيد الرسمي لفن التانغو، موسيقى لا كامباريستا لجيرالدو رودريغيز، وهي أكثر موسيقى معبرة عن خصوصيات الموسيقى الأرجنتينية محور حديثنا في حلقة هذا اليوم. الموسيقى الأرجنتينية من أغنى التقاليد الموسيقية في أمريكا اللاتينية، باعتبارها تمثل مزيجا من التأثيرات الأوروبية، خاصة اللاتينية الإسبانية والإيطالية، وكذلك الإفريقية من خلال الإيقاعات التي جلبها العبيد الأفارقة إلى المنطقة، مع مزيج من الموسيقى الأصلية لسكان أمريكا الجنوبية، الأنديز أساسا والباتوغانيا. يعد التانغو المثال الأبرز والأهم على الموسيقى الأرجنتينية. نشأ التانغو في أواخر القرن 19 في الأحياء الفقيرة ببيونس آيرس ومونتي فيديو، وهو مزيج من الموسيقى الأفرو أرجنتينية، الميليونغا والموسيقى الأوروبية. ارتبط في بدايته بالطبقات الشعبية المهاجرين والفقراء، ثم انتقل إلى الصالونات الأوروبية في باريس خاصة، فاكتسب شهرة عالمية. التانغو ليس موسيقى فقط، بل هو فن شامل، موسيقى، شعر، غناء ورقص، يتميز بإيقاعه الحزين وكلماته التي تحكي عن الحب، الفقد، الغربة والحنين. إضافة إلى كامباريستا، سنقترح عليكم الآن ثلاث قطع موسيقية من كلاسيكيات التانغو الأرجنتيني، حيث سنستمع إلى خوليو سيزار ساندرس في أديوس ماشيتوس، ثم إلى كارلوس غراديل وألفريدو لابيرا، وكذلك في قطعتين حقيقة الأمر، إيديو وبورونا كابيتزا.

0: الخصائص العامة للموسيقى الأرجنتينية تتمثل في تنوع كبير بين الشمال حيث نجد موسيقى الأنديز، والوسط حيث نجد التانغو، والجنوب حيث نجد موسيقى الباتوغانيا. الخاصية الثانية هي الإيقاعات القوية المستمدة سواء من الطبول الإفريقية أو من الرقصات الأوروبية، مع حس تعبيري وشاعري خاصة في التانغو، حيث تمتزج الموسيقى بالرقص والمسرح، وثمة تأثر كبير بالهجرات الأوروبية التي جعلت من الموسيقى تحمل نوعا من الأبعاد الكلاسيكية والأوبرالية، خاصة تأثير إيطالي وإسباني. أهم الآلات المستعملة في الموسيقى الأرجنتينية من حيث جذورها، نجد أن الموسيقى الإسبانية منحت الموسيقى الأرجنتينية من خلال تأثيرات الفلامينغو عبر آلة الجيتار التي نجدها بكثافة في الموسيقى الأرجنتينية. أما إيطاليا فأثرت عبر الأوبرا والميلودراما الصوتية. إفريقيا أثرت عبر الطبول، الإيقاعات والكومبارسا، والسكان الأصليون تركوا للأرجنتينيين الحاليين آلات مثل آلة الكينا الناي، وكذلك الزامبونيا المزمار، وكل هذا مع بعض شكل ظاهرة أرجنتينية خاصة تمثلت في كما قلنا إيقاعات التانغو، ولكن أيضا في أنماط موسيقية أخرى. أهم الآلات المستعملة إذن هي آلة الجيتار الإسباني، الناي الأنديزي الكوينا اللي تحدثنا عليها وقت اللي حكينا عن بيرو، ثم مزمار اليان اللي هو الزامبونا، وجيتار صغير أنديزي شارانغو، وإضافة إلى الطبول هنالك أيضا آلة نفخ شبيهة بالأكورديون وهي رمز التانغو واسمها الباندونيون. هذه تقريبا هي أهم الآلات في الموسيقى الأرجنتينية. الآن سأقترح عليكم خارج نمط التانغو بعض الأنماط الموسيقية الأخرى التي تميز هذه الموسيقى الأرجنتينية، وسنتحدث من خلالها ربما على أهم الأنماط التي ظهرت في الفترة في الموسيقى الأرجنتينية، وبالأساس سنستمع إلى أنماط تعود إلى الفولكلور الأرجنتيني، وخاصة لفنانة مهمة جدا اسمها مرسيدس سوزا في أنماط من الفولكلور الفلاحي أو الريفي الأرجنتيني.
1: Caminito del indio sendero colla sembrado de piedra Caminito del indio que junta el valle con las estrellas Caminito del indio que junta el valle

إضافة إلى مرسيدس دي سوزا وهي صوت الأرض كما تسمى في الأرجنتين أو ملائكة الأرض والموسيقى، هناك قطعة اسمها كامينو دي أنديو، وهي من الموسيقى الريفية في الأرجنتين. أهم الأنماط الموسيقية إذن في الأرجنتين هو التانغو، هو النمط الأشهر عالميا، وهو ربما التعبير الموسيقية الخاصة بالأرجنتين. من الأرجنتين انتقل إلى العالم، وفي كل بقاع العالم تقريبا الناس تعزف التانغو، ترقص التانغو وتحب موسيقى التانغو، وهي موسيقى حزينة شاعرية ترافقها رقصة ثنائية بالأساس رجل وامرأة بشكل درامي. إضافة إلى التانغو هنالك ما يسمى بالميليونغا، وهي النمط الذي ربما خرجت منه موسيقى التانغو، وهو يعني أكثر سرعة وخفة. الأنماط التقليدية الأخرى هي الكامبيو. الكامبيو متأثرة بالموسيقى الكولومبية مع كلمات ذات طابع اجتماعي، وتستعمل فيها مجموعة من آلات النفخ التي تعود إلى الأنديز تحديدا. موسيقى الأنديز تستعمل آلة النفخ الكينا الزامبونا والجيتارة الصغيرة تشارينغو. بالإضافة إلى كل هذه الأنماط هناك نمط ريفي في الشمال الشرقي سمعنا منه إلى أغنية أنديو اللي هو شامامي، وهو نمط يعتمد فقط على الأكورديون والجيتار. ثم الآن في الأرجنتين هناك الروك الأرجنتيني، الجاز الأرجنتيني، وهو نوع من التمازج بين هذه الموسيقى التقليدية والموسيقى الحديثة. سأقترح عليكم الآن في تجربة لفرقتين موسيقيتين من شمال الأرجنتين مجموعة من الأغاني. سنستمع إلى كارليكوس، وهي فرقة من مدينة سالتا تغني أنماط مثل زامبا مثل تشاكارينا وشامامي. ثم كذلك لوس فرونتيورس، وهي فرقة بلا حدود تقريبا أو فرقة الحد، يمكن ترجمة هذا الأمر هكذا، وهي من شمال الأرجنتين أيضا التي تمزج الجيتار والكوينا في فولكلور أنديزي.

0: سنختم هذا اللقاء مع الموسيقى الأرجنتينية بنماذج من الموسيقى الأرجنتينية الحديثة، وسنقدم ثلاث أغنيات لفنانتين في حقيقة الأمر. الصوت الأول هو صوت لالي، وقدمت مجموعة من الألبومات في الفترة الأخيرة، وهي من أفضل الأصوات الأرجنتينية المهمة، وسنستمع إليها في أغنية فاناتيكو، ثم في أغنية أوبسيسيون. الفاناتيكو صدرت في 2024، وهي يعني من الجوائز، حصلت على مجموعة من الجوائز المهمة كأفضل أغنية في الأرجنتين في 24. نفس الشيء بالنسبة لأغنية أوبسيسيون التي فازت بجائزة العام ضمن جوائز الأرجنتين، وكذلك فازت بجائزة مونيتيرو لاتينو في أمريكا الجنوبية. إلى إضافة إلى لالي، سنستمع إلى نمط من الموسيقى التي تجمع البوب أربيان أوربان بوب، وطبعا بتأثيرات أرجنتينية أساسية، ماريا باتشيرا في نغم ثنائي أو اثنان أو نحن اثنان، هكذا ربما يمكن ترجمة الأغنية.
1: لحن الشعوب.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أطلقت جمعية مهارات للنجاح مشروع ستار تتوين، وسينتفع من هذا المشروع 100 شاب وشاب من معتمديتي رمادا وتتوين الجنوبية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم الغد 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 ألف هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47 و400 ألف هجرية الموافق ليوم 27 من مايو الجارية. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. يستعد قصر المعارض بالكرم بالعاصمة لاحتضان فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان المقبل. في العالم، قال الجيش الإيراني أن طهران سترد بأشد قوة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، ملوحا بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. أعلنت بريطانيا أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الأولى والحرة في لقانا المباشر كيف ما العادة. إذا البرنامج اللي تعودته أكيد معناها استضافاته اللي هي في الحقيقة فنية وغير فنية متنوعة أكيد، لأنه ضيوفنا متنوعين واستضافاتنا كلها في زاوية معينة ما تعودوش بها ضيوفنا، وكذلك ما تعودناش نحن بها باعتبار احنا ما نحكيوش لا على جديد فني ولا جديد على مستوى الكتابات ربما الأدبية ولا الشعر، ولا هي كلها فنون على العين وعلى الرأس، لكن احنا ناخذ في زاوية معينة في نقطة أول السطر مع كل المبدعين رحلة الأمل ورحلة الأحلام ورحلة المحطات المضيئة في حياة كل فنان، في حياة كل مبدع يسجل حضوره معنا في نقطة أول السطر. في كل مرة ضيفنا نكتشفوه من أول وجديد، لأنه نتعرف على أشياء ما كناش نعرفوها على ضيوفنا إلا بعد ما يكونوا معنا في نقطة أول السطر. كما مش نكتشفوا بعدنا ضيفنا الليلة أكيد اللي بتعرفوا عليه بعد شوية، نورنا في نقطة أول السطر. نقطة أول السطر اللي يخرجها تقنيا زميل رشيد بوزاخر، وكيف ما العادة ليلى بعجينا معكم من أمام الميكروفون.

0: الحقيقة نتواصل معكم من خلال نقطة والسطر. أكيد باش نرجع لذكريات هذا النغم الجميل اللي بصوت ضيفي الليلة اللي هو فنان اختار الوفاء للطرب الأصيل. هو واحد من الأصوات التونسية اللي اختارت طريق الفن الملتزم والراقي وبقى وفي للغنية ذات المعنى وللطرب العربي الأصيل. هو عاشق للغناء قبل ما يكون باحث عن الشهرة، تعرف باهتمامه بالأغنية الملتزمة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وكان يؤمن ديما أنه الفن رسالة قبل ما يكون مهنة. ورغم أنه الأضواء الأعلامية ما هيش دايما منصفة ليه، فإنه اسمه دايما حاضر عند عشاق الطرب في تونس، خصوصا عند الجمهور اللي مازال يعتبر الأغنية فن للروح مش مجرد مادة للاستهلاك السريع. وبرز على امتداد مسيرته الموسيقية بشكل لافت في نحت وتشييد ربما خط إبداعي متفرد قوامه الأغنية الملتزمة، خط ما حدش عنه بل كان من أشد المؤمنين بيها على اعتبار أنه اختار أنه يغرد خارج المألوف والمتعارف عليه، منتصرا في كل أغانيه لإرادة الإنسان الحر والوطن والانعتاق والتوق دائما لمعانقة الروح ومعانقة الضوء والحرية. هو الفنان القدير والمبدع والمتفرد اللي نورني ليلى من خلال نقطة أول سطر، وقبل أنه يفتح لنا دراج الذاكرة وكذلك صندوق الذكريات ونحكيه معه ليلى على مسيرة فن حقيقي ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي ومباشر معنا ومع جمهوره المبدع على الدوام. صالح حميدات، مساء الخيرات، نورتني، شكرا لك على قبول الدعوة ونورت نقطة أول سطر موجة إذاعة تتاوين.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير يعني كل مستمعي إذاعة تتوين. نعرف اللي تسمية عروس الصحراء يعني تبقى دائما تسمية اللي على الأقل تعطي نكهة جنوبية صحراوية للإذاعة التي أنا شخصيا عندي فيها عديد الذكريات من الإذاعات القريبة إلى قلبي، لأنها لأنه اهتمامها وبثها للأغاني واهتمامها ذي معناها بالعكس الفنان فيها حاجة إلى أنه يكون دائما متفاعل مع وسائل الإعلام، وهذا طبعا يشرفني. ومبروك البرنامج الجديد نقطة ورجع السر.
0: أيوة نقطة ورجع السر،
1: كل نقطة ورجع السر
0: وهو كذلك.
1: يأتيك
0: صحة، نحن نكمل المعلومة الأولى وبعد نعود ونرجع الأول السطر. هذاك علاش اخترنا هذا العنوان. في البداية بدينا أنت غنيت قلت شكرا أبي، أنا نقولك شكرا على حضورك معنا، نورتنا عنا برشا ما سمعناش صوتك وما كنتش حاضر معنا من زمان. شكرا أبي فيها ذكريات وتنرجعوا لها بعد شوي، لكن احنا تعودنا في البرنامج أنه بدايتنا دائما نرجع للسنوات الأولى في حياتك ونرجع لأجواء المدرسة الابتدائية وأول يوم في مدرستك الابتدائية. كيفاش كان هذا اليوم؟ شو تتذكر منه؟ من رافقك؟ شكون المعلم أو المربي اللي تقابلت معه أول مرة؟ شكون الصديق اللي خذيته صديق من أول يوم في حياتك؟ شو تتذكر من هذاك اليوم؟
1: والله الحق عديد الذكريات.
0: جيد.
1: أولا تاع معناها المدرسة كانت في قلب العاصمة، لأنه أنا ولدت في الجنوب، لكن شاءت الأقدار أنه نجي عمري تقريبا 5 سنوات في تونس العاصمة، وقريت في تونس العاصمة، قريت في مدرسة ناجي عبد الرزاق الشرايبي اللي هي بعد أصبحت يعني اللي تقريبا معهد اليوم وتطور طبعا. وكان اللي أتذكر وأنا كان فيها مدير فرنسي، لأنه مازال وقتها المتعاونين الفرنسيين مازالوا متواجدين في المدارس التونسية. طبعا الأساتذة التوانسة أغلبهم سي عبد الحميد، سي زنيح، مدام سعيدة، يعني معناها سي حسين خفش رحمه، معناها عديد الأسماء. الحق البداية اللي أنا أتذكر منها أنه طبلية يعني اللي ما يوضع على الرقبة يعني كان أبيض يعني وفيه ريبون طبعا، حتى إن نفرز البنت من الولد يعني كان عنا لون الأزرق احنا، لكن الوحدة كانت بيضة هي نفس اللي حط مع الرقبة يعني كان عندها نكهة خاصة. يعني أنا عشت طفولة ودخول إلى المدرسة بلباس بالطريقة الطريقة يعني المنسجمة معك
0: جيد
1: يعني زي الموحد والأجواء هذيك الحميمية اللي اليوم صحيح هي موجودة لكن بشوي بشوي قاعدة للأسف ساعات نحس
0: بأنه ثم نوع ما نوع
1: متسيب شوية فيها
0: صحيح صحيح
1: نعم نعم لكن هذا عشناه باش نقول لك شكون رافقني مما لا شك فيه معناها اخواتي الحق احنا خاطر احنا صغار يعني كنا في الحومه نخرج مع بعضنا الوليدات الصغار اللي احنا في نمشيو سرافة يعني مجموعه كامله مع بعضنا
0: بالتالي
1: كنا ما كناش نتعبوا برشا ولدينا معناها كي نمشيو كنا نمشيو مع بعضنا معناها مجموعه نمشيو وبعد في الرجوع نرجع مع بعضنا بالتالي نتذكر انه خرجنا من الحومه مجموعه مع بعضنا أكيد معناها الحضور للأيام الأولى تكون لازم تكون ثم حضور الوالدين بابا
0: الله يرحمه
1: كان حاضر خاطر حضوره نصوره أكثر باعتبار أنه هو وهو زاد مسنفنا أنه نعمله على رواحنا لأنه هو زاد كان إداري يخدم في الإدارة بالتالي ما نصورش أنا بابا باش يضيع وقته مش ما يمشيش في الإدارة على خاطر باش يهزنا نقراه
0: ولكن لابد
1: من الأيام الأولى ما يخلينا نعمله على رواحنا ما نضيعولوش وقته زاد
0: ولكن لابد من أنه الإنسان شوية يحس معناها الإحساس بالأمان خاطر في وجود ديما الوالدين يلزم يكون فما كسند على الأقل في النهار الأول النهار الثاني وبعد بطبيعة واحد باش يتعود ويستانس ويشوف صحاب ويعمل أصدقاء ويتعود بالجو نتاع المدرسة فماشي واحد من الأصدقاء اللي تعرفت عليه من بداية معناه من وقت المدرسة الابتدائية وحافظته على الصداقة إلى يومنا هذا
1: مجموعة لبس بها عندي
0: جيد
1: يعني عندي نذكر صالح الزاوش مثلا صالح الزاوش هو واحد من اللاعبين وصل حتى للفريق الوطني في كرة اليد احنا فتحوما مع بعضنا عندنا فوزي جولسون كيف نادي الفريقي في كرة اليد معناها فريد الحسايري شكري بن عياد مجموعة لبس بها معنى أسماء تبارك الله كل واحد في مجاله تبا موجود في مجاله بدينا مع بعضنا ولات حومة تفرقنا بشوية بشوية لمحالة لكن معناها ما زال ثم تواصل فتحي والنيش نتذكر يعني من جربة ديما نعملوا عليه جو معناها كان عنده ديما النكهة الجربية وكان ديما صاحب نكتة وساحب فتحي معناها ربي فضله لطفي عاقو حسيلو عديد الأسماء اللي أنا مازلت نتذكرها وقعدنا متواصلين مع بعضنا طبعا بطبيعة الحال هي الحياة المعترك الحياة خطر الالتقاء بعد يجي ربما صحيح. بعد عندي لطفي عطرو سبحان ما شاء الله معناها أسماء كثيرة الحياة الحق ما خلتنا معناها التقينا بعد معناها وقعدنا نواكبه معناها وكل علاقة وكل صحبة هذيك قعدت موجودة معناها ونتذكر أنه عندي عديد الأصدقاء اللي بعد نشوفوا بعضنا وحتى ما نذكرش بعضنا لازم نفكر جي أوقات جي مناسبات ولو حتى بالمصلحة أنا ديما عندي أصدقاء نقول لهم راهو كي نهز التليفون باش نطلب مصلحة منك راهو هذيك تسخير من عند ربي باش نكلمك باش
0: نذكرك
1: بالتالي ما تقولش شبيه صاحبي ذكرني خاطر هذيك مش خايبة في الأخر أنت شنو هو الحياة هذيك هي معناها احنا ربي خلقنا شعوب وقبائل للتعارف لنتعارف يعني في الأخر معناها احنا كي نتعارفوا حتى ولو نقضيوا لبعضنا ونتعاملوا مع بعضنا هو شيء جميل وشيء باهي وهذا كيف يستمر وينطلق من الطفولة ويزيد يقدم القدام حاجة طيبة
0: ما فيش شك في حياتك كنت تحب تطالع تقرأ الكتب
1: طبعا يعني الشغف بالمطالعة
0: كان صديقك معني الكتاب في حياتك
1: والله معناها ككل يعني خاطر انا المدرسه اللي انا معناها تعلمت فيها هي المدرسه اللي فيها استعاره الكتب كان ثم كل كتب ونرجعوا الكتاب واذا كان نرجعوا ناقص ناكلوا ضربات بالمسطره واذا كان مثلا الكتاب ما صحناه ولا عملنا له حاجه لما ثم نتعاقبوا احنا من كل جيل هذاك معناها الجيل نتاع استعاره الكتب الى غير ذلك
0: دونك تذكرش معايا اول عنوان قريته كتاب شد انتباهك ربما بقطع النظر على الكتب معناها اللي قريناهم في المدرسه وفي المعهد وفي الليسي من الكتب هكا اللي معناها كي حسيت روحك انك تحب تقرا تحب تطالع شنو العنوان ربما اللي شدك اول كتاب قريته
1: هو باش نقول لك نذكر اول كتاب ممكن صعب جدا
0: صعب شوية.
1: نذكر اول كتاب لكن انت والمرحله دي كان نحكي عن المرحله الابتدائيه طبعا الكتب كانت نتصور ما تتجاوز معناها النواحي القصصيه ربما فيها فيها خاصه التركيز على اكثر على الاعتماد على اللغه العربيه اكثر من ربما القصص اللي هي مكتوبه باللغه العربيه يعني احنا في جيلنا ما كناش حتى طول اليوم القصص تغيرت يعني ربما ثم حتى بالدارجه
0: اي صحيح
1: لكن احنا كنا نقراو القصص اللي باللغه العربيه معناها لانه ممكن هذا كان زاد ساهم في انه اللكنه نتاع اللغه واعتمادنا على اللغه العربيه كان بالاساس حتى من خلال المطالعه للكتب
0: صحيح.
1: عليها
0: صحيح
1: ما نجمش ما نذكرش عناوين معينه لكن كان ثم سلسله معناها ثم تلقاها مثلا قصص اللي فيها سلسله مترابطه
0: بالضبط
1: يعني خاصه اللي عندها علاقه بالحيوانات سلسله ربما
0: لكن البوليسيه بالكش
1: نعم معناها متنوع بعد طبعا اللي كان نحكي وإحنا المرحلة الابتدائية ربما في المرحلة الثانوية تولي الأمور تطور شوية
0: صحيح
1: اللي ناخذ ونوصلوا قليلة ودمنا وتحسين ونحن الحاجات يعني اللي ربما اللي فيها معناها أكثر خاصة على الأدباء والمفكرين المعروفين وإلى غير ذلك
0: خلينا ندخل شوية عالم الموسيقى وتذكر شيء أول الغنية قبل معناها ما تغني انت وما نعرفوك صالح حميد نعم. الفنان اول اغنيه هكا سمعتها تنجم تكون مثلا في الراديو في الدار الوالده تعمل في حاجه تقد في حاجه ما نتعرف قبل نحن عندنا محلاها هكا السناسه هذيك في الدار التونسيه كلها راديو ديما من 7 متاع الصباح وهو يمشي في الكوجينه وفي النهار الكل معناه هو الرفيق نتاع حسن ربيت البيوت فماشي هكا اغنيه تفيق عليها فماشي اغنيه تسمعها دوما ترجع للدار ولا سمعتها في مكان اخر ربما واول مره معناه تشد انتباهك اغنيه وتحبها
1: نعم هو ثم ممكن هو السؤال انا كنت مثلا ننتظر باش تقول لي اول اغنيه انت غنيتها
0: لا جايين هذيك ما نحب نعرف وقتاش انت
1: كنت بالنسبه للاستماع انا نتذكر كنت متضامن مع امي ربي يطول في عمرها
0: ربي يفضلها
1: كنت مغرومه برشا بفريد الاطرش فريد الاطرش معناها نتذكر هذه الربيع وقت اللي خرجت معناها وخاصه التقسيم مع العود
0: صحيح
1: والاغنيه في حد ذاتها كانت معناها كان عندها وقع كبير معناها
0: صح
1: لنتذكر انا وقتها معناها كنت ما ترفع انه الوالده ربي يحفظها كنت مغرومه بفريد الاطرش حلقه التصويره تاع فريد في الدار يعني يعني دخل باب الدار قال شنو هي هذه نحيوا لي التصوير نتاع البكاي هذه البكاي وطبعا فريد الاطرش معناه معروف يعني في
0: ايوه صحيح برشا اي اما برشا يوسفوا هكا
1: قالت له البكاي هذه قالت له امي البكاي هذاك هو فانا كان عندي التضامن مع الوالده وربما التضامن هذاك رسخ عندي معناها من البدايه على الاقل في الجانب الاستماعي لان الفتره هذيك كانت الاغاني الطويله هذه ونعرف انه نذكر شم النسيم مثل المناسبات الكبرى اللي كانت موجوده في مصر معناها وكل العروض اللي كانت تخرج معناها دوريا وربما ثم مناسبات تخرج فيها معناها في مصر كانت يخرج فيها الجديد نتاع الفنانين الكبار معناها مثل ذلك عبد الحليم
0: خاصه انت على عبد الحليم معناها ما نحكيوش عبد الحليم تونس هو صالح حميد
1: هو في الفتره هذيك راهو الاغاني الطويله
0: اي
1: خاطر الاغاني الطويله ليلى ممكن احنا توا في الجيل نتاعي ان الاغاني الطويله كنا نحفظوها عن ظهر قلب
0: صحيح
1: كان عندنا نوعا ما من الشغف لاولا ساعه الاغاني الطويله في جيلي انا كانت اغاني كلها باللغه العربيه يعني تقريبا ولكن شنو اللي يميزها انه اغنيه تلقاها اغنيه متكامله معناها تلقى فيها مقدمه موسيقيه ومعها طول الاغنيه وانت تعرف انه الفتره هذيك كانت الاغاني الطويله كان عندها دور يعني كبير في بالتالي معناها الأغاني هذه من ناحية الاستماع سيطرت نسبيا على على على على الطفولة معناها والفترة هذيك اللي حتى في الثانوي. يعني أنا نذكر معناها وفاة عبد الحليم جت في فترة تقريبا أنا في السنوات الأخيرة معناها قريب البكالوريا معناها في مازال تقريب زني قبل سنة البكالوريا. بالتالي المرحلة هذيك كان مرحلة الاستماع ومرحلة المراهقة اللي هي جت فيها. ممكن كان عندنا تما محظوظ الشاب المراهق اللي يكون في الفترة هذيك عنده أغاني اللي ترافقه في مراهقته.
0: يعني
1: تلقى نوعا ما ثم معناها سوتيان
0: ثم مرافقة
1: معناها للأغاني. بالتالي حتى الإحساس نتاعك أنت كشاب تلقى الفنان يعبر لك عليه
0: بالضبط
1: الإحساس بالمشاعر تجاه
0: ثم شكون يشاركك الحكاية اللي أنت تعيشها من خلال الأغاني هذيك والكلمات الجميلة. صحيح. وأول مرة صالح حميدات يكتشف صوته أول مرة
1: هنا حاجة ترسخت عندي الحق وأنا متذكرها مليح. هذه كان عمري 10 سنوات وكانت في المدرسة الابتدائية وفي حفل نهاية السنة معناها بون طبعا واحد صغير ومعناها طلعوني فوق الطاولة وغنيت غنيت معناها خاطر كان تم وقتها
0: سمعوك قبل لك
1: كان تم استراد لو كان تم ديتابل وكذا. بالتالي باش ولايد صغير باش يغني في حفل لانه يطلعوا فغنيت. نتذكر وقتها غنيت محمد عبد الوهاب ساعة ما بشوف جنبي.
0: وانت عمرك 10 سنوات؟
1: نعم وانا عندي 10 سنوات غنيت الاغنية هذه معناها طبعا مع حفظ الكلمات وحفظ النغمات والتركيز الى غير ذلك. بالتالي معناها وتحت التشجيع معناها
0: ما خفتش ما رهبتش ما جيكش شويه خوف شويه رهبه شويه تراك
1: ما جبتش ربما معناها الطلعه الاولى لكن هذاك بشويه ساهم. ممكن كان عنده دور في انه معناها الالتقاء بالمجتمع لما تكون علاش احنا اليوم نقولوا راهو حتى معناها الاطفال الصغار لما تحطوا في وسط خاصه اذا كان انت اكتشفت موهبه من المواهب
0: صحيح
1: لازم توفر له الفرصه ولو في معناها في محيط عائلي توفر له الفرصه كيفاش معناها ينقص مك الخجل وكل الشحنه هذيك نتاع الخجل والخوف. لانه هذيك تصنع حتى التردد وحتى حتى التلكؤ في الكلام.
0: صحيح.
1: يعني يعرفوا انه برشا معناها تلقاهم من بالخوف نتاعهم معناها يولي وكوك شويه.
0: صحيح يعاني من مشكله الكلام.
1: بالتالي الفرصه اذا كان واحد جاته فرصه انه مثلا يمشي تنسوا كيفاش يمثل كيفاش يغني قدام الجمهور هذه في حد ذاتها مهمه. انا ممكن كان عندها دور هذه
0: اكيد 10 سنوات ساعة ما بشوفها جنبي مش حاجه سهله.
1: نعم.
0: اي تبارك الله. هذه أول مرة وأنت عمرك 10 سنوات في المدرسة الابتدائية في نهاية السنة الدراسية. يعني أما نتصور كي اختاروك أنت باش تغني أكيد فما شكون سمعك غنيت يعني ماهوش اختيار اعتباطي ما جيتش هكاكا باش نعيطوا لصالح حميدتي غني الطفل الصغير هذا باش نعطيوه غني. صحيح ولا؟
1: صحيح. ممكن نذكر في الريكرياسيون في فترة الاستراحة كنت
0: يعني من وقت أنت كنت مغرم
1: كنت نغني ندندن معناها يسمعوني. بالتالي المعلمين معناها كان عندهم يعني اهتمام كبير. نعرفوا اللي المعلمين كانت مرافقتهم للكلام ذا يعني عندها
0: هم أول مكتشفين للكلام ذا متاعهم. هم يعرفوا شكون التلميذ اللي تبكل عليه عنده هواية في حاجة وساعات حتى هم يوجهوهم ولا ساعات حتى يبدأوا الوالدين ما ياخذوش معناها ما ينتبهوش ربما هما يحكيوا لهم راهو مثلا ولدك تبارك الله عنده صوت حلو ولا ولدك راهو عنده تبارك الله معناها هكا تجارب محليه في الكتابه ولا في الرسم ولا يعني انا نؤمن انه اول مكتشف هو المربي هو المعلم.
1: اكيد.
0: بالضبط.
1: سعيده انا نتفكرها مليح لانه كان زاد عندها دور بعد الفرصه هذيك اللي جات انه انا دخلت الى دنيا الاطفال معناها بناء على كل المواقف هذيك لأنه وقتها في الفترة هذيك اكتشافهم لينا أنه نغني لغير ذلك كان هذا فرصة باش دخلت يعني فكل ربما بين ذفرين معناها النخبة الصغيرة اللي دخلت في البرامج من عدن الأطفال لغير ذلك. فكانت فرصة وغنيت وقتها حتى في بشوي بشوي معناها حتى لين نتذكر حتى أول ظهوري في بعد في المرحلة الثانوية الأولى البداية كان زاد عندها دور. دخلت لل يعني للنوادي الموسيقى بالتالي معناها كان
0: المرحلة هذيك
1: نعم أي. نعم والفرصة الأولى اللي أنت ربما عنوان برنامجك هي لأن الفرصة الأولى تصنع حتى هي الفرصة الأولى يعني هي اللي تصنع الحدث
0: بتبيع
1: لأنك إذا كان اكتشفت أنت حاجة من أول مرة أنت لابد أنك تبني عليها
0: أكيد.
1: تبني على الشيء الإيجابي فك الحاجة هذيك
0: أكيد
1: هذه كان في الجيل نتاعنا عشناها إحنا لأنه لأنه وقت اللي المعلم مثلا ولا المحيط نتاعك يكتشف فيك حاجة من غديك يعمل لك كل
0: يحذر لك الأرضية
1: يحضر لك الأرضية وهذا المهم اليوم لابد أنه نتعلموه باش نجموا نتعاملوا به الأبناء نتاعنا لأنه في الأخر أي حاجة تكتشفها أنت يفوز وتيسر لوكازيون معناها لازم أنت تحاول تلقى الفرصة هذيك وتواصل لأنه ما توخرش معناها لابد أنك تقدم
0: بالطبيعة أكيد وقت اللي باش نسألك معناها في أول أغنية أكيد باش يجيونا ثلاثة أسئلة في سؤال خاطر كي باش نسألك أول أغنية أنت غنيتها أكيد باش نسألك أول شاعر غنائي تعاملت معاه وأول ملحن دونك في الأغنية هذه الأولى أعطينا كواليسها كيفاش جات الفرصة
1: أول أغنية هو إذا كان نمشيو في أول أغنية غنيتها يعني الغيري يعني
0: لا هو إنتاجك الخاص
1: إنتاجي الخاص إنتاجك الخاص نجم نذكر هنا أول ملحن طبعا هو سي عز الدين العياشي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وأنا عز الدين العياشي بصراحة معناها نتمنى لأنه هو في البرنامج في السنوات الأخيرة كان عندي معناها في البرنامج أنه باش نقيم حفل في مدينة الثقافة باش نعمل فيه نوعا ما ريتروسبكتيف يعني على كل الانتاجات نتاعي من بينها باش نرجع إلى البداية إلى كل المراحل والمحطات خاطر أهم حتى بالنسبة لي أنا في
0: البداية
1: في الموسيقى البداية كانت الفترة اللي كان فيها سي عز الدين العياشي هو هو رئيس نادي الموسيقى في في معهد الوردية بتونس ومعهد الوردية بتونس معناها معروف يعني من المعاهد اللي تم اكتشاف فيها عديد الأصوات الفنية وهناك عديد
0: خرجت منه برشا أصوات
1: نعم بالتالي أنا نتذكر مثلا أول أغنية غنيتها باش دخلت للنادي هذا كانت لعبد اللطيف التلباني يعني يا نجمتي حيرانة زي سهرانة زي أنا كانت من الأغاني اللي فاجئت بها سعى الزين لأنه
0: هو أنت ديما تفاجئ سعى الحراو مش هيدي هو المرة تفاجئ حتى وانت عمرك 10 سنوات تغني لي لعبد الوهاب وغنية صعيبة كمنا ديك حتى ديك مفاجئة
1: نعم نعم وبعد في نادي الموسيقى غنيت لفنان كان من أشد المزاحمين مع هاني شاكر الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كانوا كان ثنائي هذا هو اللي كان معناه يزاحم في عبد الحليم الله يرحمه كانوا في الفترة هذيك أصوات جميلة من بينهم هذا عبد الطيف التلباني عبد الطيف التلباني اللي هو مات صغير الحق
0: الله يرحمه
1: معناها الله يرحمه عبد الطيف التلباني كان عنده مجموعه الاغاني وانا احفظت له فالاغنيه الاولى وقت طلعني كل ما هذا بهتين يسمعوا في الاغنيه معناها زيد في العاده وقت الواحد يدخل ويجي سمعنا حويجه باش يسمعك حاجه مثلا
0: اي حاجه
1: متعارف عليه
0: بالضبط
1: موجود انا غنيت لهم اغنيه معناها حاجه شكيتهم في حاجه اختيار صعب معناها
0: شنو كانت ردة الفعل بربي؟
1: والله ما تحب تسمع مطلع منها بس انت
0: بتبيعة
1: ردة الفعل نتاعها هي ردة الفعل نتاعك انت تو
0: يلا يلا يلا تفضل تفضل اكيد المجال مفتوح ليك

0: لا طالع عليه وفيها موسيقى جميلة جدا يعني. كانت هذه الأغنية اللي من خلالها عزيزي العيشي اقتنع طبعا
1: طبعا ما عندوش حل آخر ما عندوش حل آخر غير أنه يقتنع.
0: نعم دخلت الغمار المباريات بين المعاهد ولا المعاهد ياخذ في الجوائز من خلال خاصة في الجانب الموسيقي وعندنا فرقة موسيقية وعندنا بشوي بشوي من غادي
1: دخلت
0: فرقة مدينة تونس من خلال الظهور هذاك في النادي. بالتالي معناها كانت ديكلونشمون تاعها هو أغنية قدمتها أنا اللي هي أغنية هذه تعرف من خلالها معناها عزيزي العيشي على إمكانياتي الصوتية ودخلت غمار المجال الموسيقي. هذه
1: معناها نجم نقول
0: نقطة أولى معناها
1: أكيد بالطبيعة نجم نقول معناها أنه عزيزي العيشي يرحمه هو ربما مكتشفك الأول.
0: نعم سي عزين لا يرحمه لأنه أنا في الفترة هذيك كنت بصراحة كنت نعيش في ظروف صعبة شوية لأنه عندي خويا وقتها توفى لا يرحمه
1: ويصغرني
0: بعامين. بالتالي الفترة اللي مريت بها بعد وفاة خويا يرحمه معناها كانت صعبة شوية فبالتالي معناها دخولي للغمار هذايا
1: عاونك شويه باش تخرج منه
0: هو الشجن اللي لقاه في صوتي بحكم ربما الظرف اللي نعايش وبحكم معناها المشاعر والاحساسات هذيك كان عندها دور معناها في ومهم جدا انك تلقى زاد شكون يرافقك في بدايتك
1: يامن بيك ويرافقك ويواصل معك الطريق.
0: هي الحاجه الاولى اللي تنجم تخليك تمشي في الطريق الصحيح او تحيد عن الطريق نتاعك. نجم تكون مثلا من الضربه الاولى تمشي في مسلك اخر
1: صحيح.
0: مسلك تولي مثلا ما نعرفش انا قولوا احنا تستهويك الاماكن المفيد تمشي تغني في اي مكان وتدخل في الجانب التجاري وتسيب قرايتك وتسيب كذا فانا هذا ما كانش بالحق مع تازين.
1: هذا مش طريقك اكيد هذا مش طريقك اللي انت خذيت عهد على نفسك من اول خطوه خذيت الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه باش تكون متفرد وبالفعل كنت متفرد وحتى ولو انا ديما نقول رغم انه انا اعلاميه ولكن ديما نقول صالح حميدات ياسر يظلم الاعلام ياسر صالح حميدات مظلوم في الاعلام ولكن أغنيه ولكن كل ما قدم معناها ما بخلي بصمة كبيرة برشا معناها إن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك وتقدمنا أكثر وأكثر لكن بالمقارنة معناها لليوم البرشا أصوات تشوفوهم ساعات تبدأ أنت وحدك تتسائل شكون وهذا السيد اللي في التلفزة الليلة نتفرج فيه أنا ما نعرفوش حتى كان أنا إعلامية ونخدم في الإعلام أحيانا والله نتفاجئ بوجوه ما نعرفهاش الأصوات حدث ولا حرج فمعناها تلقى نفسك بالرسمي تسأل في سؤال وينهم الفنانين متاعنا اليوم وينهم الأصوات هذوما اليوم وأنت كينك معناها متنبأ بها الحكاية هذية وين احنا باش نخلطوا فأنت اخترت طريق اللي مشيت ورغم أنه كان صعب ماهوش كان سهل اختيار كان صعب جدا ولكن مشيت فيه وما زلت مواصل فيه من أول خطوة إلى يومنا هذا فكما نقول معناها صالح حميدات الفنان المبدع المتفرد بعد سي عز الدين عيشي الله يرحمه اللي نجم نقول هو مكتشفك كما قلت انت معناها في مجال الموسيقى من الشعراء الغنائيين معناها شعراء التوانسة بالطبيعة لأنه عندك أعمال زادة مع فنانين عرب مع ملحنين تونجيو التجربة هذه بعد شوية شكون أول شاعر غنائي تونسي تعاملت معه؟
0: والله هي أول شاعرة
1: شاعرة
0: نعم شاعرة هي اللي أنا ما نعرفهاش الحق معناها مدام دريدي معناها بصراحة الحق
1: هي سمعتك وهي طلبت
0: تغني لها لا هي اللي عطت الكلمات لسي عزين وقتلت لسي عزين طريقة العمل نتاعو هي طريقة محترفة جدا يعني بالتالي هو خاطر سي عزين هو دخلني فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية
1: فهمتك
0: لأنه فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة في تونس اللي كان يشرف عليها سي محمد قرفي يعني فالفنانين الكل كانوا يحبوا يتمنوا أنه يدخلوا الفرقة هذه
1: أي أنت محظوظ معناها أنت محظوظ إذا أنت موجود فيها
0: كنت نغني فردي أنا وكان رعب الجواد وذكريات ووقتها بعدها زادة جت أمينة فاخت جت تم عديد الفنانين اللي حبوا يدخلوا الفرقة هذه وكنا نعمل عروض شهرية في مسرح البلد يعني كانت الفرقة هذه اللي تمولها بلدية تونس وسي محمد القرفي نجح في إقناع البلدية في أنه تمول الفرقة هذه كما مولت فرقة المسرح فرقة مسرح مدينة تونس فكانت فرقة مدينة تونس الموسيقى أول فرقة يعني احتضنت يعني تنجم تقول الموهبة انتهي عن طريق اجتياز دين العيشي. لأنه بعد ما اكتشفني في النادي الموسيقى وبين المعاهد والمراحل اللي تعديت بها ديك المباريات لغير ذلك دخلني للفرقة، وكانت وقتا نذكرها مباشرة بعد حصولي على البكالوريا يعني ودخلت الجامعة. بالتالي معناها كانت الفرقة اللي هي معناها دخلت بها غمار الكلمات. أنا بالنسبة لي أنا ما كانش عندي علاقة أنا بالشعراء،
1: فهمتك.
0: بالتالي كان سي عز الدين وقتش ولت عندي علاقة بالشعراء، وقتلي أنا وليت ننتج لنفسي، وليت أنا بعض ألحان لحنها أو أنه ولت عملية الانتقاء أنا نقوم بها. لكن في المرحلة الأولى
1: يعني في شكل كأنه سي عز الدين يرحمه هو اللي تبنيك فنيا.
0: طبعا تبنيني هو يجيب بالضبط. هو يعني يختار ويعرف أنا شنو الذوق نتاعه، هو ذوقي أنا خاطر ما عنديش ذوق قدامه هو، لأنه في الأخر ونعرف أنا أتذكر أول أغنية غنيتها في فرقة مدينة تونس مثلا حان سيازين عايش وانتي برنامجك أول
1: وين كنت بشنسلك توا أول وقفة على المسرح، دونك جاوبني.

0: ليس الحميدات وهذا يفخر لنا والصوت التونسي هذايا، ولكن ما فماش اثنين ينجموا معناها يختلفوا على انه وقفه صالح حميدات على المسرحيه وقفه عبد الحليم حافظ. يعني حتى التو المقطع شفت اللي غنيته تو طالع الصغير اللي غنيته لنا، بالفعل راهو انت غمض عينيك وتسمع صوتك فقط كأنه عبد الحليم حافظ يغني مش صالح حميدات. وطبعا كما قلت نرجع ديما صالح حميدات فخر الأغنية التونسية، ومانيش نلغيو في الشخصية الفنية التونسية المحترمة، ولكن صدقني صوت عند ليبي بأتم معنى الكلمة.
1: الحمد لله، هو معناها لهنا هي مدرسة في نهاية الأمر،
0: ما فيش
1: وحتى الملحنين معناها من المقتدرين كانوا معناها بيعرفوا يلحنوا بطريقة من غير ما يسقطوا في أنهم يعملوا الكوبي كولي ولا شيء، يعملوا
0: صحة.
1: حاجات يعني
0: واحد.
1: لكن كان ثم روح، هي روح شرقية معناها، وهذوما الملحنين هذوما اللي كان من بينهم سي عز الدين العياشي الله يرحمه، وكان زاد سي حمد بن عثمان اللي كان حتى الموشحات، سي حمد بن عثمان لحن موشحات مثلا، تم قي روانيات هذه موشح قدمها فرق مدينة تونس، معناها الكورال قدمته كذا، معناها رائع، معناها لحن سي حمدي معناها على طريقة الموشحات كما مال الكاسات اللي موجودة المعروفة عربيا وعديد. فهناك ملحنين مقتدرين في تونس، راهو يلزمنا ما نعرفش انا الذاكرة الفنية والموسيقية نتاع تونس. نرجع كلام اللي قلته انت قبيله، للاسف انا قبيله ما حبيش نقص عليك، لكن مش نقول لك راهو الدعاجي الله يرحمه انا نقول لهم راهو لازم تعملوا له صمبه في تونس، لانه نحبوا ولا نكرهوا الفنانين في تونس راهو ما نعطيهم قيمه الا بعد ما يتوفوا. معروفه هذه معروفه. عم الهادي جويني نتذكره، انا كنت صغير قريت في ابن شرف، معناها كنت نتعدى من باب سويقه وقت نروح، واحنا مثلا ما نلقاوش الكار ولا حاجه، من ابن شرف نمشي نروح على ساقيه نقص على باب سويقه، ومن غاديك نهبط حتى لتونس نسكنوا. فكنت الهادي جويني معناها بالقفه نتاعو ويتعدى ويمشي، معناها ولا واحد يتلفت له ولا كذا. الهادي جويني بعد ما توفى الله يرحمه ولا الهادي جويني ولا ياخذوا له في الاغاني نتاعو والموسيقى نتاعو ولا دونك احنا شعب للاسف عندنا ذاكره قصيره جدا، عندنا احنا لا نهتم بالمبدعين نتاعنا، عندنا اشكاليه كبرى في التعامل مع الابداع،
0: وعندنا ثقافه تكريم الموتى زاده.
1: الاشكاليات الكبيره اللي نعيشوا فيها كمجتمعات وكشعوب، ربما كي نقارنوا انت تو اليوم كي تعمل مقارنه تقول علاش الفنانين المصريين معروفين اكثر منا، لانه السينما جابتهم قربتهم، لانه الاغاني وبعديد العديد الاشكال الثقافيه والاهتمام الاهتمام الكبير بهم وانه يخدموا لهم على الصوره الى غير ذلك. احنا لا، احنا يلزم انت تتعدى تعمل ان باساج هكاك كيما جاء، وبعد كان حب ربي في الاخر باش يجي نهار يتذكروا والله كان في السنوات كذا فنان وفنانه اسمه كذا واسمها كذا وتقدم كذا. هذا وكانما هكا معناها كانما يلزم تكون العمليه هكاك، هذا يلزم يصلح،
0: يلزم اكيد ما في شك. مهرجان الاغنيه ليك معاها اكثر من ذكرى، فخليني نسألك في معناها المهرجان هذي أو أول دورات المهرجان، أول حضورك في مهرجان الأغنية، ونعرف حضورك في السنوات متاع معناها قمة نجاح الأغنية التونسية، وعندك معناها حضور مميز ومتميز في مهرجان الأغنية في أكثر من دورة، ذكرياتك مع المهرجان.
1: أول دورة المهرجان الأغنية كانت سنة 90 سنة 90، وكانت الدورة الرابعة لمهرجان أغنية تونسية. أول أغنية شاركت بها كانت مع مجموعة عشاق الوطن، والأغنية هذه كانت بعنوان الغارة. هذه تحكي على غارة حمام الشط، وكان حدث كبير، وكان الدكتور فتحي القاسمي معناها اللي هو أستاذ حضارة عربية وأستاذ متميز، دكتور معناها يكتب جيدا، نحب نحييه بالمناسبة كل إتحادكم. معناها فتحي القاسمي صور تقريبا الحدث بالقصيدة
0: من خلال القصيدة.
1: من تحت أنقاض العمارة بين أكوام الحجارة أبصرت عيني الحزينة شارة النصر المبينة بين هاتيك الرمال عند بحر لا يزال يذكر أطوار غارة سلبت منا العذارة سائر في الدرب أقسم يا وطن لست أرجو غير حبك كلا لن فيك لا أخشى القساوة والمحن أنا قد عشقتك في السريرة والعلن أنا قد كفرت بمن لأرضك قد رهن من حالف الأعداء أو قبض الثمن. بالتالي أغنية كما هذه في المسرح البلدي في تونس عام 90 صنعت الحدث، أغنية كانت في معناها رائعة جدا، تنفيذ كان رائع في

0: بالموسيقى فرقة الإذاعة والتلفزة معناها. وثم لي دو سولو نتفكرهم بالكدايه نتاع شلول الجلاسي نتاعو بالناي وبالكمانجه بشير سالمي. كانت معناها دو سولو ما سمعتش منهم انا بالحق.
1: وكان تجويزه مهرجان الاغنيه. نعم. كانت حاجه هايله برشا.
0: نعم هذا كان اول ظهور في مهرجان الاغنيه. وكان كان ظهور طريف لانه لاول مره تدخل الاغنيه الملتزمه في مهرجان الاغنيه.
1: اي صحيح.
0: وكان ثم معناها تخوف كبير وكان ثم تردد وثم اشكاليه لانه عام 90 كانت الامور مش واضحه برشا معناها. كانوا خايفين.
1: صحيح صحيح. كان ثم شويه تضييق.
0: نعم كان ثم برشا تضييق. لكن في الاخر معناها اللي فرض نفسه هو القيمه الفنيه للعمل.
1: ذكر
0: عبد الحميد بالعجيه الله يرحمه لما سمع الاغنيه بالسولفيج يقرا في الاغنيه معناها يقول من فيها قال لي ابداع اللي تمشي من دوها. قال لي الاغنيه هذه قلت له سي عبد الحميد عملناها معناها صدقني معناها وليكزيكوشن تاعها بالموسيقى كانت رائعه جدا. بالتالي معناها الظهور الاول كان سنه 90
1: أول مشاركة كان سنة 90 وبعد جيت أكيد مشاركات أخرين.
0: نعم
1: وحضورك نعم. كان جميل جدا. يظهر لي زادة شكرا أبي من واحدة من سهرة مهرجان الأغنية.
0: مهرجان الأغنية طبعا ذيك ذكرها ممكن في الألفينات.
1: أي صحيح.
0: الألفينات صحيح. الأغنية ذيك شكرا أبي عبد كيف العادي لا يرحمه يعني لحنها. كلمات صديق أحمد الشايب اللي أنا نحب نشكره على تكريمه لأنه في رمضان السابق معناها أحمد الشايب هو كان يشرف على مهرجان يعني جميل جدا اسمه قناديل باب بحر في صفاقس. معناها هو تم تكريمي في سهرة رمضانية معناها والحق كانت متميزة معناها
1: جيد. احنا ماذا بينا نعرفوا اول تكريم وبعد نمشيوا للتكريمات اللي بعد جات. لكن اول تكريم في مسيرتك الفنية صالح تذكروش؟
0: والله
1: نسيت شوي
0: نسيت. ممكن بالنسبة لينا الحق كل حضور معناها ومشاركة كان بالنسبة لينا يعد معناها كان
1: تكريم.
0: لكن التكريم اللي هو قاعد ثابت هو كان في الحق
1: التكريم تحدثت عليه مؤخرا.
0: اي تكريم ذاك في رمضان يعني طبعا كان في صفاقس تكريم مشكورين عليه بصراحة. نحب نشكر صديقي أحمد الشايب معناها لأنه صار فيه نوعا ما التركيز على مسيرتي كاملة يعني تقديم لكل المراحل اللي عديتها. لكن ثم تكريمات أخرى اللي كانت عندها خصوصية مثلا تكريمي في مهرجان الأغنية المخصص لغزة
1: دورة فلسطين
0: في مدينة الثقافة كان هناك تكريم مهم بالنسبة لي أنا في السنوات الأخيرة عمناول معناه في المسرح في دار الأوبرا مسرح الأوبرا مدينة الثقافة. لا أتذكر تكريمات أخرى لأنه ما خبيش عليك ليلى أنا راني أولا ساعة معناها بعيد على أجواء التكريمات. علاش؟ لأنه ربما لهنا الحضور الفني مربوط معناها بعديد المسائل من بالتالي صحيح. التكريم عنده نكهة أخرى. أنت لما تكون أنا مثلا اليوم نعتبر روحي مكرم يعني وقت اللي نشارك في برنامج اللي هو مثلا المنشط يعطيك الحظوة نتاعك يعطيك القيمة نتاعك كذا هذاك التكريم ماهوش مناسبة يعني يتم الإمضاء فيها بحضور بشكل معين بقدر ما هو فرصة يعني تنجم تكون نقطة تبرز يعني الماضي والحاضر والمستقبل عن الشخص هذاك. هذه الأهم بالنسبة لي أنا.
1: وهو كذلك أول تعامل مع ملحن ماهوش تونسي يظهر لي مع نصير شم ولا عندك ملحن آخر
0: بديت معه؟ نعم صحيح نصير شمة. وكان احنا تقابلنا في بغداد وتواعدنا معناها بعد ما تقابلنا وطلعت على الأغنية معناها صامتا
1: أعلن حبي
0: يعني إبراهيم زيدان يعني اللي هو شاعر تقابلت معه في بغداد. روحنا وتعهدت مع نصير وسجلناها في استوديو لوتي بوشنايق الأغنية
1: وهي موجودة عندنا. أي
0: نعم كانت أول أغنية معناها نصير يلحنها غناء يعني لأنه كان معروف يلحن الموسيقى فقط.
1: أي. في حياتك كلها سالح نصايح يعني إنسان اللي يأخوها في حياته تذكر شيء أول نصيحة في حياتك من عند شكون خذيتها وربما نصيحة يعني ما زلت تمشي بها لتوا معناها وتصير بها في حياتك؟
0: نعم معناها وأغلب النصائح أنا نأخذهم من المحيط نتاعي، المحيط القريب طبعا عائلتي معناها بابا رحمه معناها ماخذ برشا أنا من بابا خلتك. شنو اللي ماخذ منه؟ ماخذ منه التعويل على النفس يعني أنه بابا علمنا أنه من نكونوا دائما يعني نعملوا على رواحنا مثلا كيفاش ممكن كل المكابدة ونوعا ما انك تحرص على انك تنجح بامكانياتك تحاول كيفاش تعمل على روحك معناها هذه حاجات تعلمتها معناها من المحيط نتاعي القريب. طبعا الحياة هي مدرسة في كل خطوة مثلا تعلمت برشا حاجات في مرحلة الدراسة تعلمت في مرحلة العمل زاد من عديد الأشخاص اللي استغلت معاهم مثلا لليوم معناها نعترف لهم أنه ناس تكونت معاهم لأنه كونوك لأنه يخليوك معناها تتحس أنه بالحق أنت هما بجنبك وزيد معناها يخليوك معناها تخوض التجربة ويتبعوك بطريقة أنه ما يحسوكش أنه خايفين منك أو غيرين منك حزينك إلى غير ذلك. وطبعا هذوما قلة معناها للأسف ما همش برشا
1: صحيح.
0: لكن النصيحة بالنسبة لي أنا الحق خذيتها من عديد الناس ومن اليوم والبارح وبدوة دائما الإنسان يحتاج إلى نصائح وإلى لأنه في الأخير إحنا راهو
1: ما أنا إلا بشر
0: لا ندعي في العلم فلسفة
1: وهو كذلك. أول قرار مهم خذيته في حياتك صالح تذكر؟
0: أول قرار خذيته ممكن في علاقة ما بين الغناء والموسيقى والعمل أنه ما خليتش العمل ما خليتش المجال الغنائي يسيطر على حياتي الخاصة وعلى العمل نتاعي. بالتالي كنت معناها عامل
1: نظمت أمورك يعني
0: نظم أموري لدرجة أنه معناها معروف معناها صالح يقول لك الهاوي المحترف
1: أي. صحيح
0: لأنه هاوي لكن دخلت غمار المهرجانات وليت نخف الجوائز معناه وانا هاوي بالتالي وليت قلقت المحترفين علاش لأنه يقول لك هاوي يخدم يدبر في راسه من هنا ولكن هاوي داخل هاوي معناه يزحم فينا بالتالي معناها دخلت بعقلية أنه الهواية هي قمة الاحتراف بالتالي عملت مساحة ما بين مسافة يعني ما بين الحاجتين هذوما كانت حاجة مهمة معناها قرار خذيته ما خدتش الأغنية التجارية بصراحة ما كنتش معناها مسألة أنه نعيش بالفن ذيك حاجة حاجة معناها كانت بعيدة عليا طبعا ما عمري بخممت فيها وإلى اليوم معناها نحاول كيفاش الانتاجات الفنية نتاعي اللي عندي نحاول كيفاش نخرجها معناها بتاريختي هذا هو معناها الإنسان هو الحياة تستمر
1: وهو كذلك ما فيش شك. هو الحقيقة برشا نقاط ما زلنا حابين نرجع بها أول السطر ولكن الوقت خاننا وتعدى بسرعة لكن إن شاء الله يا ربي في مناسبات إذاعية قادمة تكون معانا نرجع لحواراتنا العادية لأنه سعيدة جدا أنه نعرف جديدك ونعرف وكنت سعيدة أكثر بعودتك للساحة الفنية التونسية اللي أكيد بلاستيك ديما موجودة ديما وديما أحنا ننتظرها. رحلة على درب الفن مشاها خطة ثابتة فنان القدير وضيف صالح حميدات اللي من خلال نقطة أول السطر فتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق ذكرياته وفتح لنا قلبه كذلك وتحدثنا معاه على برشا نقاط اليوم تعرفنا عليها مع الفنان صالح حميدات. نشكرك برشا صالح ياخو بخاطر كاتيك ألف صحة ونلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة.
0: يعني الشكر موصول لك انت لكل مساعديك وحاتم يعني وكل معناها الزملاء اللي معك يعني في انجاز هذا البرنامج الجميل في دار التطوين.
1: يعطيك الصحه. شكرا لك. نلتقي ان شاء الله في مساحات اذاعيه قادمه. كل التوفيق لك ان شاء الله. يعطيك صحه. شكرا لك رشيد بوزاخر في الاخراج الفني.
2: أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمانا محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر

0: وجهك ويألم قد ما الدهر وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهلا كيفك بك تعال يا مزيان كيفك بك تعال.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت اليوم بمنطقة المي من معتمدية ميدون جربة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في إطار السوق التضامنية التي أطلقتها ولاية ميدنين. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو الجاري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. قال مسؤولون بمجال الصحة إن غارات صهيونية أودت بحياة 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم الأحد. أعلنت السلطات في أبو ظبي اليوم الأحد عن اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية إثر هجوم بمسيرة دون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. نهاية الموجز في أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أطلقت جمعية مهارات النجاح مشروع ستار تطاوين، وسينتفع بهذا المشروع 100 شاب وشابة من معتمديتي رمادا وتطاوين الجنوبية. تم صباح اليوم افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك، ينظمها المركب الفلاحي والصناعي بشماخ على امتداد 10 أيام، وذلك بسوق الجملة للخضر. يستعد قصر المعارض بالكرم بالعاصمة لاحتضان فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف إفسا أفريكا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم. أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق على شمال القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 17 مايو 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض نسبة للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الريح من قطاع الشمالي من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا إلى 25 عقدة، معها برد تجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب أحيان كثيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس الريح شمالية غربية تتجه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب أحيان كثيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج جابس الريح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص في نهاية الليل من 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب، الطقس سحب أحيان كثيفة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم الغد، على شمال تونس الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح من قطاع شمالي من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محلين قليل الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتخبى بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر متموج، الطقس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الصباح والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نزور فيها قرية أولاد أبو بكر في ضيافة الأستاذ الهادي المنذري أبو بكري الذي سيحدثنا عن جزء من تاريخ قرية أولاد أبو بكر. سي الهادي أبو بكري أو سي الهادي المنذري، خلينا أولا وإحنا اليوم في قصر أولاد أبو بكر، قبل ما نتحدث على قصر أولاد أبو بكر، شنو السر في لقبين اثنين في عائلة واحدة؟ علاش أنت وواحد من أخوتك المنذري والبقية الأخرين أبو بكري اللي نعرفهم أنا وعندي بهم صلة باعتبارها فوزية أبو بكري الروائية وفاطمة أبو بكري ما شاء الله عليها تحقق الدكتوراه، يعني عائلة مثقفة وعائلة منتجة مبدعة. علاش أنت مقيم هنا في قصر أولاد أبو بكر وهم غادي يقيموا في تونس في قليبي بالتحديد؟
1: أستاذ ضاوي، المسألة حصلنا تغيير اللقب هذه تعود إلى أمور سياسية أكثر، في 68 تقريبا الرئيس بورقيبة وقتها أصدر قرار بالنسبة للآن ننتقده على كل حال سياسيا، تفكيك العروش تفكيكها، عرش صغير احنا بيعد تقريبا في وقت ذاك 3000 واحد ولد فيها 200 لقب، حد ما يعرف حد داي من الطرائف الموجودة. عمي أخو الوالد عنده 3 أولاد كانوا موجودين حيين أحياء، ولد حافظ على لقب أبو بكري، الثاني ولا منذري، والآخر جاء لقب آخر الناظر، ثمانين جاء أولاد عم ما يعرفوش بعضهم من حيث اللقب. احنا أنا إخوتي اللي مولودين في قليبيا تسجلوا في قليبيا، مش ملهمش التغيير هذا. التغيير اللي صار هو في قم الأسر عندنا، ما نعرفش جهات أخرى وين ولا تفت عدد جهات ألقاب جديدة من السقراطي للمكاوي، ترى ما نعرفش أشياء ما ندروا عليها. أنا جاني لقب المنذري من ما أذكره أيضا، أنا كنت نقرأ في الشرقي وكذا هكا ورجعت بلقب أبو بكري وعينت أستاذ في جهة الكاف، ومطلوب مني ملف ترسيم بعث للمعتمدية في قوم الأسنة، بعثوا لي مضمون ولادة لأني حاشبي. فوجئت بالفعل، والله كاني ساقة سيد ضاوي، فهمني إنسان كان في هوية كان في كذا، وأصبح نلقى روحي منذري باعتبار منعزل للغاية كذا، ما جبت عم شيء. قابلت اللقب بعد ما ظل، وإلى الآن أقول كل مرة أحمله والله بشار البرد يقول كالدم اللي في جسدي، والله بفعل ما نعترف قبل بكري أطبق هذا إداريا وثائقيا منذري.
0: لكن تو المنذري هذا كيفاش يعني يا أخي، وقع نحتها ولا ثم أصل
1: يلوحوا في الألقاب؟ لجنة، عملوا لجنة في المعتمدية، لجنة في المعتمدية مذكور تاريخها هو، فهمني عندنا في المضمون الولادي بيخش عملوا 1000 ولا 100 لقب عندهم بدي يوزعوا فيها اللي يجي هكاكا
0: كما اتفق.
1: أي واحد معناها برشا كما هذا الفرابي مثلا أمول القهوة وولد عمتي هم كلهم عائلة كاملة فرابي، وولد عمه مكاوي
0: مش معقول هذا هو
1: مشتى كلنا تو عرفنا ما يعرف حد، كل حد لقبه الا كذا انت باعتبارك كبير شويه نعرف هذا كفلان ولد ابن فلان وكذا، فهمني لقب هذا بقى هو شائع وكول.
0: وتو المعروف سي الهادي، المعروف يعني ما هو شائع على الاقل بين الناس في موضوع تغيير الالقاب ان تحسين الالقاب، يعني مثلا الأعور ولا الأنور، مثلا نبهيم ولا مش عارف شنو، أما هنا في الحالة هذه
1: مرار خربة ولا تزهرة
0: زهرة،
1: أي بالضبط هذا هنا الغرب القابل
0: الأمر هنا ما لا يستقيم. إذن
1: لا ما عندهمش أي عائلة هنا مشوا يحلوا مضمون القب جي سقراطي، إلى أنه واحد يخدم الفحص هذا عندنا، فهمت بعث لما تمد قال بجهر بشني سقراطي
0: سقراطي
1: إيه جاب له عدول ما تمد زمان شوية ثقافة متاعه وكذا، جاب له كتب له هو أنه سقراط فيلسوف يوناني كذا، باش الرجل اعتد بها وفرح على
0: شفت
1: كيف معناها ما ثماش معناها بحيث تقول العرش كل هنا احنا تقريبا حاليا يمكن 4 نفر العرش ولد أبو بكر تو نتحدثوا بعدين على الأصل اللي نهبته وننزلوا هنا تو حدي بعضهم عائلات حد ما يعرف لقب الاخر شنو هي بالنسبه لنا كبير نعرف نقول فلان بن فلان وفلان كما هذا فهمي بن طاهر بن نصر مثلا، اما هالصغار يقول لك لقب جديد ما يدري عليه منين جاي
0: أنا قبل من نتصل بسيادتك توا الصباح معناها عملت دورة في القصر. يبدو أن ما وقع من تشتت في الألقاب وفي هذا انطبق أيضا على القصر. يعني توا كيف يقول واحد قصر ولد أبو بكر، كنت أنتظرنا هنا باش نلقى قصر كيف ما قصر الفرش وكيف ما قصر ولد سلطان وكيف ما قصر ولد الدباب، لكن لقيت أمر مختلف. لقيت القصر اللي يبقى إلا معناها ربما بقايا درست من غرف متناثرة، رغم أنه القصر كبير. تو أنا حتى ثم جهة من الجهات قعدت نحسب فيها حتى بالخطوة، يعني تجاوزت 60 و70 متر من حيث المساحة الوسطى، يعني مساحة القصر في الداخل. شنو الشيء اللي طرأ على القصر حتى وقع له ما وقع وحتى تشتت بهذا الشكل كما تشتت الألقاب؟
1: أستاذنا الفاضل، أولا القصر جاء في فترة متأخرة. أول غرفة أنشئت فيها القصر 1919، هذا جاء بعد أن نزل أولاد أبو بكر والكثير من أحداث الآخرين، أولاد يحيى برشا هنا موجودين لحيوي، نزلوا من الجبل. إحنا كنا في قصر حداد غادي طمني، ضاقت بهم
0: الأرض
1: والأرض والكو، ضاق بهم مجال المجال زمان المجال. ووقتها كانت عام في فترة من فترات الباي أعطاهم فرصة الأرض هذه بتاع توازين يشروا منها ويعمروها. بالفعل هذا نزلوا هنا، كنا اجتمعنا وكنا في الدائرة هذه هنا. القصر هذا يعاد في الوقت هذاك من 1919 برشا يبنوا يبنوا يبنوا يبنوا. تغيرت الحياة عام 50 وعام 60 خاصة 70، لا عاد فلاحة ولا عاد
0: هو معد للخزن. أكيد
1: هو معد للخزن. كنا قبل نخزن الزيت، أنا عندي غرفة هنا بكل حوابي وكذا، كان الزيت وكان القمح وكان الشعير وكان وهذوما بذهام عاليين كل من اللي تبطلت هالفلاحة، ولا عاد جمل ولا عاد اللادة ولا عاد الحرث ولا عاد وقع الاستغناء عن الغرفة، ما عادش عندها قيمة، هارو كلها فاضية وفارغة فهمني. وفي الوقت هذاك عرشنا هنا عرش أبو بكر محدود. ثم جو خرشنا وغدو بن غدير ويحيى بن نوح، ثم شوية بقى القصور الأخرى قديمة ياسر. قصر الحداد مثلا عندنا فيه زوج غرفة على غادي أفهمني، قديم ياسر، الناس ما يلقوش حتى وين يبنوا، كم يكمل وعنده قيمته القصر هذاك، مش كيما هذا قصر غادي ثانوي.
0: أنتم من نزلتوا كما قلت من قصر الحداد من غادي، وين سكنتوا؟ يعني عملتوا مساكن حول القصر؟
1: مراحل ياسر هذه بالفعل تبقى على كل فروع عرشنا. من احنا كنا في تو نحكوا عليها بعد شويه، سنه الحدادين، سنه حتى اسمها سنه ابو بكر، تبعد على القصر الحداد تقريبا نص كيلومتر او كيلومتر. كنا نسكن في الجهات هذيك، اولا صعوبه كل شعاب وتو كتمشوا غادي تعجبك ماشي جدا، كانوا ساكنين غادي
0: وكانوا في غيران ولا
1: غيران. حوشنا تو حوش جدي، انا جدي هذا اللي توفى 1812 ولا كاكا فهمتني، جدنا تو موجود خاصة حوش هش في الغيران في الارض محفوره.
0: كيف نقولوا حوش يعني بالمعنى هذا التقليدي هو غيران، مجموعه غيران.
1: مجموعه غيران الحوش معناها غيران وشارع، احنا نسموه شارع امتداد ذاك الواحد، كانت حياتها كتم معناها. ومن ثم من حديقة قصر حدادة انتقلنا كل حد، ثم جماعة مشوا بيض الخيل عرشنا، ما قلت لك ذاق المجال الجغرافي والحيوي وكذا، وذاقت بهم لأن جدي أستاذ ضاوي، جدي أنا توفي بداية القرن هذا، بداية القرن 19 1900، يذكر أن أولاد أبو بكر كاملين أربعة برم مش بعضهم كل هذا في بقى اللي قلت كان سنة الحدادين هذه، وقت اللي تعرشت وكبرت العرش وكثرت العائلات، كل العائلة مشت البقعة، ثم اللي وادي الخيل، وثم بقى احنا نقولها شعب الكلي، ثم اللي احنا في قصبة جملي، ثم هذه تاريخية جيرة قمارة، واحنا وفي المرتفع كبير، ثم قصبة متاع القصبة، تعرف معروف القصبة القصبة فهمني، كما هي قصبة تونس وقصبة الجزائر وكذا، غسل الكاكة تبقى ما اكتسبتش أهمية تلك.
0: هي الحصول والقصبات وهذه كلها والرباطات
1: للمراقبة فهمني، احنا نسموها القصبة جدي مثلا. وبعد ذاق المجال في هيك المنطقة ذيك وشرف الحياة زادة في جبل وكذا، انتقلنا لهنا
0: عندما اقتربتوا بهنا من القصر، يعني بنيتوا حول القصر بناية أو عملوا غيران أو خصاص
1: البناء هي احنا نسموها موضة غرف 62 و60 بعد فرنسا وبعد كذا، وقع حفر حوش غيران فهمني، الغرفة بدأت كان عام 60 وهكاك راهي انتشرت شوية فهمني، بعد قبلها ما كانش ناس كل في عيشان معناها اللي في طرف جبل واللي في طرف ظهرة، العيشة كانت بالشكل هذا العيشة كانت بالشكل هذا. وتسعيش أنهم مازالوا مرتبطين بالفلاحة، احنا نسكن هنا ونمشوا لحدي قصر الأحداد ده نجيبوا القرموس ونقط الزيتون ونفعوا ونحثوا ونفلحوا، فهمت؟ تو انقطع كل شيء، المهام لكل شيء هامل هون.
0: تو لا تقريبا استوفينا حديثنا ولو عموما على الموضوع متاع القصر وما هو عليه الآن. حقيقة مفاجأة، نفسي شخصيا تفاجأت بأن القصر هو شكل آخر، يعني هو طريقة مختلف تماما.
1: يعني حتى جيت الفلاحة
0: يمكن كان نقول كلمة
1: السياحة حاولوا يعملوا منها يعني ممر من سياحي، ما مشتش أمور بشير، لأنه كما قلت أهميته ما يشبك الأهمية الكبيرة.
0: نجم نقول قصر مهمل فقط، الناس ما يعرفوش قيمة القصر، فبدوا يبنوا كل واحد كما هو.
1: الحاجة للغرف اللي هي موجودة تو ما عادش فارضة روحها، ما عادش الحاجة لها، الغرف كلها فاضية
0: تماما. أنا حتى لاحظت أن السقوف متاع متاع الغرف اللي هي كاميرا تو المعروف قبل في القصور الاخرى، ثم كتابات ثم نقوش ثم رسوم، هذه كلها مبنيه باللوح بالخشب واضح، يعني ما فيها حتى شيء، لا كتابات لا شيء، ربما ولا ثم كتابات من برا لبرا من الشارع،
1: لا حتى ما يتابع
0: الشباب الصغير
1: بيئه ثقافيه، ثم شيء وخرباتنا اباتنا احنا اباؤنا ما نحكوش على اجدادنا، اباؤنا كلهم اميين، ما ثماش يكون باش فهمت هالجيل هذا توه كاتب لك فيب وكاتب كذا وعادش بحيث
0: هذا هو اذا القصر على ما هو عليه.
1: نعم نعم انا حتى قرن عندي من زمن تو يمكن لها
0: تقريبا. باهي شكرا، اذا هذا الجزء الاول من حديثنا تاعنا. الان بنتحدثوا على اولاد ابو بكر، اشكون هم اولاد ابو بكر؟ من جت التسمية متاع أولاد أبو بكر، وهل أنهم هم قبيلة منفصلة بذاتها أو جزء من قبيلة كبيرة؟
1: أستاذ الأمر هذا يجرنا الحديث عن جدنا الأول اللي هو جد الحداد. الحداد كما تعلمون هم أولاد يحيى أبو بكري دبارة دبير وأولاد سعيد، هذوما الفروع
0: أربع أحداد،
1: أربع الحداد أربع فروع اللي هم قصرهم يجمعنا قصر قبل الغادي.
0: وجدهم الحداد هذوما شكون جدهم عليه؟
1: جدنا احنا نعود اليها، جدنا ابراهيم الحداد، ابراهيم الحداد هذا توفي 1620 هكا كتقريب الحداد. جدنا ابراهيم له حكايته، نشأ في ليبيا، ابوه احمد السبع سيرج مان توسع شويه بي. احمد السبع ابوه جدنا ابراهيم
0: من السباع، يعني من قرية السباع.
1: السباع اللي جات يمكن لأنه مغامر صحراء ما كذا سبع ما نشعر جات حكاية لقب سبع وبر
0: خاطر ثم في ليبيا رأي قرية أو مدينة سباع
1: يمكن شي سبع لأنه عاش في ليبيا.
0: إذن أغلب الظن أنه يعود للمنطقة هذيك.
1: كان مع أخته في غمراسل كما تعلمون هذا أكيد، بنصير سموه منصور بخليفة، عنده أولاده موسى وسليم وزيد هيك ولا هذوما الماسي اللي سموهم النصير في قمرسل، الماسي اللي هم أولاد موسى معروفين منهم عرفونا بقول ومنهم كذا، وأولاد زيد اللي هم منهم عبد المؤمن ومنهم هبهب ومنهم خلفته ومنهم بس عروا شيء وقريدة، فهم؟ وأولاد سليم، فهمت؟ أولاد سليم عندهم أراضي هنا هملة تحت مكانة الأولاد هذا. جدنا أحمد، إحنا جدنا نقولوا جدنا أحمد ونرجعوا جد أبو إبراهيم أخوهم معاهم كان من عرش إما من أولاد منصور بخليفة، يعني هذه أمور مش واضحة، فهمت؟ المهم سي الجد أحمد هذا أبو إبراهيم لسبب ما ارتكب جناية قتل مش معروفة ما نش عارفين، اضطره إلى الهجرة إلى بلاد طرابلسية، ما كانش ليبيا قبل البلاد طرابلسية، فهمت؟ فر معناها يمكن فر بحياته معناها كهو يظهر يعني سبب أو لآخر. اخوته هنا يمكن ناقبين عليه، ممكن كانوا خايف منهم هو ولا ما نعرفش، عاش غادي زوج غادي هذه ترهونا كاكا يمكن، وانجب ابراهيم جدنا واخته شهيده. شهيده هذه بنذكرها لك حتى لانها هي عمتنا جدت اولاد شهيده، ام اولاد شهيده اللي في طويل تو.
0: ايوه
1: هكم قلنا اخواننا تو الكبار اللي يعرفوها الان يعترفوا مش جيل صغير هذا ما عاد فهمني. ابراهيم هذا نشأ واشتد عضده كما يقولوا كذا، وقت اللي كبر بوه إما هرم ولا مات ولا كذا، المهم أعلن أباه بأنه باش يحب يروح لبلاده، يحكي له على غمراسة ديما وكذا والفرش هو ملاكه كلها في فرش تقريبا. وقت اللي بوه كبر هو وكذا قال له بروح لأولادي، قال له أمامك ما اعترفوش بيك وكذا، وست بس ستواجه عاصفة من الخلافات كذا. ومع ذلك جاء. طبعا ما كانش سفر مفرد قبل، جاء في قافلة. القافلة يمكن فيها جماعة من متطوعين من الدويرات، يمكن فيها جماعة جماعة من اللي سامش اللي يسموه ولاد الشهيدة. وقت اللي روح جاء في القافلة، أخته خطبها واحد من ولاد الشهيدة، وبقى ثم حضر زفافة وتم شرقه من السفر وحده. بوه يصيح أنه ثم واحد حداد في الفرش عنده المعلومات كلها على أرضنا وبعض حجيج يمكن عنده، وقصده قصده في الفرش فبدو تخفيته حتى يمكن مازال، واستقر هناك وتزوج ابنته سمي الحداد. هذا شو ولا إبراهيم الحداد
0: تو يعني اللي فهمت أنا ربما يكون مش صحيح، هو أن اسم الحداد هو مهنة الحدادة كان
1: نسبة إلى صهري الذي وجده حدادا، هو الشخص اللي قصده مغادي يبتهر الحدادة حداد. إبراهيم جاء هنا لاقى صعوبات كبيرة الواحد مع في انتزاع أملاكه، في انتزاع أملاكه، وترتب عليها هذه علمكم بين الحداد ده اللي هو أولاده زوز معارك شعبة المعارك في غمراسن كدور كذا، يقول لك على شعبة معارك
0: شعبة معارك معروفة ياسر
1: بالاسم، شعبة معارك بين الحداد ده وبين حمدون. الحداد اللي هم أولاد يحيى، وجوا معنا حتى بعض الاتياس أولاد يحيى وأولاد أبو بكر ودبارة وأولاد سعيد. طيب استرجع الكثير من أملاكه في كسر الحداد وفي الفرش فرش تولتو عنا في أراضي تولتو عنا فهمني. هذا إبراهيم أنجب أربعة أبناء، يحيى جدنا أحنا جد اسمه أحمد اللي خلف أبو بكر بعد ذلك سمينا باسمه، وإبراهيم اللي هو دبارة، ونصر لم يخلف لا عقب له. أولاد الأربعة هذوما أولاد إبراهيم الأربعة كانوا أحياء 1624، اشتروا سانية الحدادين، هذه أول حجة عندنا تقريبا عندي منسوخ الحق. 1624 كانوا موجودين، وقت أبوهم توفى بلها بعشرة خمس سنين كذا. ومحمد اللي هو أخوه يحيى وأخوه إبراهيم أنجب أبو بكر الأول، احنا نسموه أبو بكر الأول، وأخوه سعيد أولاد سعيد وولد أبو بكر. احنا تو نسبتنا إلى أبو بكر الأول اللي توفي 1118 توفى أبو بكر الأول. أبو بكر طبعا أولاده وأحفاده ما خلفوش إلا وصلوا أبو بكر الثاني اللي هو في القرن السابع التاسع عشر الثامن عشر. أبو بكر هذا هو خلف برشا أولاد اللي هم منهم ولد أبو بكر، هم أربع عروش أربع بطون أربع فرق فهمني. تو مش نذكرهم من خطر أولاد
0: الأربعة شكون
1: سالم وإدري سالم إدري محمد إدري عمر سالنا أولاد بكر.
0: لا هم نحب الأربعة شكونهم يعني أولاد بكر.
1: إيه سميهم لك. إيه بكر الثانية نحكي لك اللي مات في توفي في جربة بالطاعون، هذا يا سيدي توفي 1784 في جربة بالطاعون فهمني. بكر الثاني هذا بكر الثاني اللي خلف لنا محمد، طب جماعة نسموهم التياب احنا جماعة التياب، وخلف لنا عمر إدري عمر هذا ما توكثرهم في مدينة طاهر الحارث بك اسمعش بيه وكجماعة ذوكم فهمني. و فرحات فرحتي عرش فرح كبير ياسر. وسالم سالم واخوهم الكبير خلف هذوما الاولاد برش فرعنا منهم اللي ساكنين هنا كل احفاد هذا تو فهمني. و
0: احفاد الاربعه اولاد ابو بكر الثاني،
1: ايه اولاد بكر الثاني الاربعه اولاد بكر الثاني الاربعه راهو عنده الخامس محمد ما لم يخلف لا عقب له حتى هو. الاولاد الاربعه هذوما عاد توزعوا في هالمناطق هذه وكل سكنوا هنا فيها فهمني. الفرق بين أبو بكر الأول وبكر الثاني زوز أجدود لا ذكر لهم، معنى ما لا خلفوش ياسر، خلفوا ولد بركة اللي هو بالواحد بالواحد ما ثماش غيرهم. هذوما عاد كانوا كما قلت لك كنا هذوما ثلاثة تو محمد ولد أبو بكر الثانية هذو كلهم كان سكنتهم القصر غادي، يعني القصر أبو بكر قصر الأحداد ده همني. من غادي فرحات هذا يعدوا ولد فرحات هبطوا البرشة منهم حتى البلادي هذه جماعة من الياجور كتفكر برشا قاعد نسحبوا هنا كلهم موجودين برشا موجودين برشا. وهذا سالم اللي هم منهم أنا مثلا علي وكذا فهمني كيفاش. التاريخ اللي في القصر عادي يدور حول أبو بكر هنا بركة ولد يحيى برشا نصف من الأحداد الآخرين ولد يحيى في غمراسن في قصر الأحداد أكثرهم ولد يحيى في قصر الأحداد ومجموعة منهم كبيرة هنا في الجهة هذه سموها دير العرفش.
0: ودير العرفش
1: بسوفاهم هذا هذه تاريخ تقريبا باختصار تاريخ
0: تقريبا يعني هذا هو التاريخ نتاع عبد البكر. يعني علاش كانت تقوم حياه الناس يعني تو الحداده كانت ربما مهنه يشتغلوا منها ولا
1: لا لا لا الحداده حصلت وقفت عند الشخص اللي هو في الفرش قصده جدنا ابراهيم قف اعطاه بنته يمكن زوج من بنته ولا كان سموه العداد
0: بالتالي ابناء ابو بكر هذوما يعني علاش كانت تقوم مع حياتهم
1: حياتهم الغربه طبعا كما هو الناس المعروفة الغربة الجزائر وتونس العاصمة وكذا اللي هي مات الفطاير معروفة جدنا وهذا كذا كلهم واللي مات جدنا أبو بكر في جربة وفي غادي مكان يبتهن في الفطاير
0: كان فطاير
1: حتى هو فطاير حتى هو أما كانت تحت معاناة والفلاحة ما سلموش فيها فلاحة متواضعة السور كله الشعر وحيث نزل الغيث يسافر في الصحراء فهمتي انا بالذات في سواء في حسيني هذا ربيع كامل عديناه في حذي بن قردان غادي مشينا حتى لرجلينا حصار كامل موسم كامل موسم كامل
0: وهو باباك الله يرحمه استقر في
1: الوالد الوالد مولود عام 7 هو 1907 وفطير طبعا مش خدمه اخرى في شبابه خدم في تمشي سيدي بوسعيد اكيد ثم حاولت فطير في سيدي بوسعيد خدم فيه الوالد عام 1935 من هناك كان صانع وكذا خذي سير المهنة يمكن قصد ليبيا خدم غادي وبعدين كذا زوج من ثمز مرة أخرى بعدين جهز أمي هنا ومشينا حسنا لقليبيا احنا غادي معه سنوات وأصبحنا عرش غادي في قليبيا وإخوتي يسموا مجموعة كاملة عرش منهم محمد فمصطفى فوزية طاهر الله يرحمه وتوفوا وفاطمة كما قلت قاتل في تونس سوا وأنا وخوي الاخر هنا باعتبار امنا من الجنوب من هنا طبعا جينا مع امنا عشنا حتى توفت واستقرينا هنا
0: شنو السر اللي يخلي ربما شنو السر اللي يخلي والدك يعتني بتربيه ابنائه وانت تبارك الله كلكم اساتذه وانت استاذ عربيه واختك فاطمه حتى هي عربيه فوزيه هاي تكتب الروايه وبالتالي يعني شنو الشيء اللي خلى والدك ربما يعطي قيمة للعلم وبدل أن تكونوا فطيرية كيف هو بدل أن تأخذوا مسار مهني نتاع العائلة خليته مسار آخر هو مسار التعلم والمعرفة.
1: والد رحمه الله كان أنا دخلت المدرسة متأخر كبير شوية وخوي مصطفى كيف كانوا عامل قرار أنه ما يدخلش أولاد المدرسة مدام فرنسا موجودة عام 56 استقلال تونس دخلنا المدرسة أنا وخوي الكبير هذا اللي في خوي اللي في مصطفى اللي في قليبيا و تجب تقول أنا تو بداية القراية أنا واحد قريت
0: أنت عم الشا مولود
1: أنا مولود عام 46 أنا متبقى في الإدارية 46 الإدارية 49 فهمني ما تغير كل شيء تغير مو كل شيء تلقى تاريخ جديد عطونا فهمت وهذا كان فعني ياسر هو
0: أنت تو الشيء اللي أشرت له مهم جدا هو أن في وقت من الأوقات يعني الناس هنا كانوا يقاطعوا في ما يسمى بالليكول فرانكو عرب يعني كانوا يعتبروا أن التعلم في مدرسة فرنسية هو معناها يمثل خطرا على الناشئة باش ما عادش ينسوا ما عادش تفكروا دينهم باش يمشوا في اتجاه متاع تغريب
1: وهذا هو الفكر اللي كانت عندهم أنه الكافر المستعمر كافر
0: كافر
1: قاوري وتولي أولاده هم باش كذا يستنى حتى تولي مدرسة قرآنية وحيزة زيتونة غيرت الأمور على السياسة غيرت مرتجاهم فهمني وأقبلوا على الدراسة وقت على التعليم على مدارسنا الجديدة أما قبل كانوا بالفعل مع ثماش قليل اللي دخل ولده ونشأت مدرسة في البير الأحمر هنا عام 51 يمكن البعض منهم بعث أولاده مع 103 ويخرجوا كوم ثماش إقبال كبير على الدراسة وبطبيعة الحال المدرسة انتشرت عاد وكذا الولد ثم المدارس هذا في قليبيا يسجلهم
0: ربما هذه زاد معناها من محاسن الهجرة أن والدك لقى وسط ناس متعلمة لقى مدارس لقى ربما خلاه ربما كان عاش هنا قد يكون الأمر مختلف
1: يختلف الأمر أكيد في غادي معنا كل شيء متوفر المدرسة بجنب الدار أو في الحومة والإمكانية الناس كل تقرر في أولادها هذا بعد الاستقلال فهمني فدخل بالفعل بالواحد اللي يوصل وقت المدرسة يمشي يدخل فهمت. وكان جينا كل أولادنا كله إخوتي كل قاريين تقريبا طبعا أكثرهم من ابتدائي أو شيء من سنوات ثانوي فهمني. العبد لله تقريبا أول واحد استمريت في الدراسة تقريبا هكا وبعدين خدمت الشغل تبغي يحكي على روح الواحد
0: مسار شيء لا مسار
1: أنا من جت فترة في عهد نحن برشا حتى الأجيال تمشي ضحية قرارات سياسية أو زغية فهمني. أنا في قريت في مدرسة بن لحمة العامين هنا ابتدائي فهمت عربية صافي وكنت من الحق بقاري في قدام ممتاز في القراية معنا. وبعدين هزني الوالد قليبيا سنة ثالثة ابتدائي في قليبيا. وقت اللي دخلت مع سنة ثالثة حطني المدير مع ثالثة وجاء معلم فرنسي فرنساوي نسمع كان في الأولاد يقول له ما له يتحدث كموتا بيروتيج كذا كذا كلا جوتي وهديني عمري بسمعت كلمة فرنسوية كانت عقدة الفرنسية صاحبتني عمري كامل وعرقلتني حاجة برشا في دراستي. عاد مهم في بعد ما اخذت الشهادة أنا في السيزيان في نقر في جابس أسرى التلميذ تقريبا كنت 49 وقت 49 أسرى التلميذ وما دوبلتش وقت اللي شاكوا بروباتوار ما كانت بكالوريا فرعين كان كان من المتضرر كنت متوقع عارف روحي يعني من دوبل عام جاي إن شاء الله ننجح عارف إمكانياتي وقت فرنسوية وحن وقتها إلا المعري عملناها بالعربي امتحان البكالوريا بالعربي فهمني والبقية كل المواد الفرنسية كل المواد بعد المهم كنت ننتظر أنا بشي يسمع بشي يبتعوني بالرسوب
2: إشهار. تعتزم شركة نيوني المسعة جنسوسة المتخصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28-986-108-50-533-606.
1: كنت متوقع عارف روحي يعني من دوبل عام جاي إن شاء الله ننجح عارف إمكانياتي وقت فرنسوية وحن وقتها إلا المعري عملناها بالعربي امتحان البكالوريا بالعربي فهمني والبقية كل المواد الفرنسية
0: كل المواد
1: بعد المهم كنت ننتظر أنا بشي يسمع بشي يبتعوني بالرسوب إكسكلي أبدي والله وكادي شك جابوني لبرا وكان صدمة كبيرة لأني بالفعل كنت عندي إمكانيات ونجم نقرأ وكذا قريت معلم أي باك المستوى هكا قريت معلم وذاقت بيد الدنيا وسافرت لفرنسا وبعدها مشيت لسوريا. محمد خوي تركر وقتها هنا قلت له يا كبير لما لقد راح وحلت عليا فهمني باللي وين هم في تونس عاد مهم وفوزية دخلت غير وقت الطفلة ما زالت مش ما وش مساجة باش يبعثوها لتونس باش قرأت في القرنبالية وكذا ولكن باش تتوظف في تونس العاصمة وكذا هذه صعبت عليهم فهمني لم يحدث ذلك وتغيرت الأمور عاد بعد كنا كاكا انخرطنا في التعليم وفي وكان مجال جو في دارنا في بلال حتى في المستوى السياسي وقت دارت فيه ثلاث اتجاهات أربعة عركة في الدار والله دارنا غادي في خليبيا معنا محمد اتجاه آخر وحده فهمت وكل حد عاد والناصر
0: محمد أستاذ فلسفة عاد ربو ما رأي يتفلسف شوي عليكم ساعات
1: لا مش والله بدون فخر مهدت التاريخ لإخوتي في الطموح وكذا قرأتي أنا تقريبا أول واحد أخذ بكالوريا في أبو بكر أول واحد أخذ الجامعة وكاكا معنا هي وبدأت تعتو معات فيها إخوتي كل توا الحق واعيين مثقفين أولاد إخوتي توا عندي بنت خويا حبيب هذا الطائري في قريب الوحيد الوحيد هذا في طائرته خليبيا بتو جيلي معناها اختصاصية في التغذية وكذا معناها وفد من فرنسا جاء يهني فيها ويحضر لها في التخرج بتاعها بحيث عندنا شوية تنوشة ثقافية
0: معنا باباك آمن بموضوع التعليم وعلم أولاده
1: ما كانش متعصب كان مخليه كل حد في طريقه فهمت تعب شوية تعب كان ثقلات العائلة غادي أكثر معنا فهمتي.
0: بهي الآن تقريم تفضلي.
1: لا بقولك معنا بالنسبة لي أنا من الجنوب هنا وخلت في جات مربت شوية إهمال كامل.
0: بهي أنت بعد أنت بعد ما مشيت لفرنسا بعد كيفاش عملت؟
1: أنا وقت اللي ذاقت بدي المعلم جيت ما يشمهنه.
0: احترام للمعلمين طبعا.
1: احترام كامل طبعا لا لا لا معلمين ده فهمني لا أنا ك
0: يعني لا تلبي لا تلبي طموحك
1: كدرجة مش حتى معلم كامل وقتها مونيتور
0: دزيان ماردر
1: مونيتور دزيان دقري مدرب صنف ثاني هات إيش بنولي وقتها. المهم عزمت الذي ومشيت لفرنسا مغامر وناوي من هنا يا العراق يا سوريا يا مصر. وفي فرنسا اتصلت بال ملحقين ثقافيين ثلاث ملحق ثقافي المصري العراقي السوري العراق مغرية والسوري هذا كيف كيف كان القنصل وقتها أخلاقه عالية ياسر وحكيت له ما هو حتى الجاهل عنده قيمة حكيت له من مشكلة عندي نعيش وين عنده باسبور ما فيش سوريا قد يضحك علي قال لي يا أخي عربي حتى بالهوية تفضل دخل عجبتني كلمة هذه على خاطر بيت سوريا ومشيت لسوريا وقت اللي ماشي ما عندي حتى حضرة ما نعرف حد في بالي يمكن أنا أول واحد تقريبا يغزو الشرق والله وقت اللي طلعت بي الطائرة قبل ولد عمي ده موجود هنا قبل خير فهمني في طيارة بورجية طلعت بي الطائرة هيك الطائرة كانت ضربتني الحيوط والمشي والهاج والمشي والله بالفعل يا الفلوس ما عنديش برشا وما نعرف حد وين نهبط هذيك الأفكار اللي جتني وقتها لو أنها جتني وأنا قبل ما نركب اللي بطلت يمكن ومع ذلك غادي الحمد لله وفقنا فهمني وقت جي محمد خويا لقاني رئيس اتحاد الطلبة غادي فهمني وتعرفنا عاد معاه
0: أنا انشطت سياسيا غاديك
1: شت ياسر حتى هنا ماني توقفت برشا هو اللي خلاك
0: لا لا ميسالش احنا تجربتك مهمة راي اسمع شوف السيرة هذه راهو يعني المؤرخون يقولون أن كل سيرة ذاتية هي تاريخ كيفاش اعطينا تجربتك في كيفاش وليت رئيس اتحاد طلبة؟
1: لا ما طلب انا خذيت بكالوريا غادي انا ساقيت الثالثة ثانوي غادي خذيت بكالوريا دخلت الجامعة وثم نشاط سياسي غادي كبير ويمكن عندي نزعة هيك في المقبل حتى نقمة وثورة
0: عندك ميل للقومية يعني؟
1: ايه اكيد وعدم رضا على الوضع بتاعي وكان الحق فلقيت مجال غادي وثم شوي اندفاع اندفعت وعندما وقت اللي شديت رئيس اتحاد مش انا اول واحد شدوا قبل الواحد قبلي ولكن كان رأي هذا انا اندفعت اعلنت التظاهرات تظاهرات معنا ثقافية وتنديد جي وفد الكتاب العرب هنا تبع العرب الوفد التونسي هو اتحاد مؤتمر
0: اتحاد الكتاب العرب
1: اي مؤتمر تبع العرب في دمشق جو الوفد التونسي ابراهيم صمود وعلي من المطوية هذا اسمه برج معبر وجعفر ماجد برج معجو هذا عملنا لهم سهرة ونزلت انا عاد وقت الطلبه في تونس عاملين حاله في مظاهرات عاد نحملهم كل مسؤوليه ما شيء المفروض ما عندنا
0: هنا علاقتكم وقتها كانت بالسفير نتاع تونس في سوريا لا في دمشق
1: لا ما تم السفير وقت العلاقات مقطوعه من عام 65 السفير الوحيد في بيروت صلاح الدين عبد الله
0: ايوه
1: صلاح الدين عبد الله بعث لي ولا عميد السفاره العرب شيء وشيء يذكر وقت اللي معلم انا خرج باسبور رئيس المركز بالشرطه ولاد بيقروا عندي كمعلم عاد طبعا من روحي ذكي شويه انا ما انا قاري حساب في الباسبور اشتطل بشيء من الدول طلبت شويه كذا وقلت له لبنان ما حبش نقول سوريا وكذا كنت اعرف قلت له بطل لازع مني فهمت شويه قال لي يا سيدي تحط لبنان رحم الله يفوت الباسبور لبنان بوابه الشرق فهمت هذا رئيس مركز ما حطيناهاش فهمني
0: نصحك
1: يعني اي نصحك علاش اعطوني باسبور في ثلاث دول تقريبا ليبيا والجزائر طاليا يمكن والله الكو فهمني بحيث مش عارف
0: يعني كان تأثير حقيقة يعني الجانب السياسي كان مؤثر جدا حتى على جواز السفر حتى على وين تمشي وما تمشيش يعني ما هو مفروض أنت مش تخرج يعني العالم كله تنجم تزوره
1: إيه لو درنا الحمد لله لو درت
0: نحكي هنا على علاقة السلطة بمنظورها بالمواطن
1: طرف نحكيها لك بزيش أنا وقت اللي باش نمشي سوري لأول مرة فكرت نمشي عبر بالقطار قطار شرق سريع أما باش نتعدى على سويسرا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا وهذوما كل أنا توقعت هكا يلزمني فيزا نتاع عبور على الأقل مشيت رديت بالسفارة نتاع بلغاريا خذوا مني الباسبور قالوا لي بعد نص شهر والرسم التاكس فهمني بحسبة كبيرة وقتها كذا فروع مش عارف كداش جبت في الفلوس معايا الطيب الرقبلي معايا هو كان معايا انا وياه ندور في باريس ولقيت الامور هكاكه وانا ما عنديش باسبور انا علاش ما مشيتش البر لان هالدول ما عنديش في الواحد
3: الباسبور نتاعك.
1: قابلتني مكتبه مشيت خذيت بوتاي ونكر تشين وباعتباري معلم كانت عندي ستيل وحبر فرغتك والله يا موجود عندي شاهد فرغتك الحبر وعمرتها بالكونكر تشين وشديتك الباسبور عبيتها بالدول أول الى برشا دول حطيت تدور الايام ويوفر باسبور وانا مشيت نبدل فيه في سفاره بيروت القنصل علي كمون الله اكيد الله يرحمه شو بالي وقتها ما كان معمول له شيء يخافوا منا مش يخافوا ها يقولون حساباتنا الطلبي الله يديك يا وليدي يقول هذا باسبور تلعب به هكا تو هكا وهذا يدي والله قلت والله غالب انت بالزيتونه معناها ما عنديش كذا
0: انت اضافت بلدان اخرى للباسبور بالحبر الصيني
1: بالحبر ورجعت للدار بعدين خذيت لام شفره لام وكان السطر اللي عاملينه هم هيك خط نحيت بشوي بشوي تعدت اموري كلها ما فقوش بيه لا اضرب اي دوله والله ومخاطره هذه مخاطره كبيره نرجع عاد لحديثنا في سوريا وقت اللي هبطت شويه بشويه تسنت مع جماعه كذا دخلنا اتحاد نحضر اجتماعات الاتحاد فهمني يا سيدي وكان زو سخون ياسر وقت اول مده ساعه حافظ اسد عمل الحركه التصحيحيه نتاعه انقلاب هذا كان حدث كبير بالنسبه لنا الجيش تحل المدينه وبالذات انا بقى كلاشنكوف في صدري هنا بعد مشيت معناها جهل مني شرطي شاد ممنوع المرور انا كنت قلت له المسؤول هنا عندي صحابي حاشك لي الوحده مشي والله بقل حركه مش بحيث الجيش مسيطر على المدينه وجو لطيف وبعد جت تيلول الاسود بلا بشوي جت تيلول الاسود حركة كبيرة جنوب لبنان جبهة الشعبية عاملة فهمني وحركات يسارية بتاع اليابان بدر ماينهوف الألمانية بدر ماينهوف والجيش الجمهوري الأحمر في اليابان والألوية الحمراء في إيطاليا اسمها وثم حتى الجامعة السورية كانت تجمع بارشة من اليساريين الفرنسيس يقروا غادي فهمني هذا جو هذا
0: كله العالم كان في مخاض
1: جو
0: يعني.
1: هذا لقيت في مجالي أنا متدفعت فهمت وترشحت للاتحاد وشديت عام رئيس اتحاد فهمت ساعدت برشا كلام الحق لله هذا تو مثلا كانت الامور عاد مسهله برشا عاد
0: شكون اللي معك وزير في الاتحاد
1: وزير التربيه تاع سوريا مرتين ندخل للبير ونقعد معاه ونحكي عليه في مشاغل الطلبه عندنا مشاغل الكلام ذا
0: مشاغل الطلبه التونسيين
1: اي مشاغل الطلبه التونسيين اي اللي معايا والله ما نعرفش ابو بكر خلفته مش عارف اللي وين مشيها قبل ما ريتهاش ما توفى
0: الله يرحمه
1: يوالي زين الزويله صديقي الله يرحمه توفى علمي بها هكا بقيت علاقتي به حتى قبل ما يتوفى سنوات سمعت به توفى فهمني يقولوا انا سهت ابو بكر تايب تو في جربه ايوه هذو مش معناتنا تقريبا مش في الاتحاد لا ما شدوش
0: أيوة. عرفت عليهم
1: لا بس كانوا مع بعضنا وكذا أصدقاء وكذا بحيث كانت حياة ثرية ياسر أنا في هيك الأثناء وقت

0: جوني بعض رؤوس كاتهم قدموا شوي وكذا، اتفقنا نحتل السفارة.
1: أيوة.
0: اعتصام السفارة 5 ماي 73 عملنا تلقى وكذا، حتى الدعاية اللي عملوها الملتقى في دار أبو بكر بناكل كسكسي، عملنا كسكسي هذه الطرفة بعد. وبالفعل جوما ثم انطلقنا للسفارة.
1: كلمة السر يعني.
0: كلمة السر. انطلقنا للسفارة واحتلناها، وللأسف بقرار رغم اللي ما عادش الاستحاد كنت عنصر لقطتني الأعين أي تقرير مشى مفسد عندي. وقت روحت هنا مباشرة وقتها كانت كهربة فولكسفاجن صغيرة هيك بيبي هيك الكريبة كانت كما تكسب
1: ما عرف
0: أكو تستنى فيها في المطار تحت الضوء، دخلوني دهاليز وكذا، ما قعدتش ياسر حق اللي يمكن خفف عليا شوية. أنا تعرفت أنني عملت وعملت وعملت إيمان مني وانطلقنا، ونظر الانطلاق من البيئة تعبة ويمكن لقيت تبرير وكذا. أكو يجي نص شهر وكذا عادي قالها باسبورك مش فهمني، وهذه عطلتني بعدين الوقت اللي مشيت كملت عام هاي كملت قرايتي وراها هنا ما حبوش خدموني ولا. والخطأ أني وقت تزوج جبت مرة معي مغادي
1: سورية
0: وكانت مسؤولية عائلية، والوالد والأخ أمورنا ما هيش لها كل معنا فتايش نتاعب ما هيش فن عام تعذبت فيه ياسر، ونمشي للصفاء للوزارة لا وجال للتعيين، وتعدل عام الدراسة دخلنا فيه شهرين بديت نوع جد يعني مثماش نور دي سمود الله يكرم الخير زارنا حتى في سوريا ونعرفوه واحد من ثم قريبي وغيره. مشيت وعد قلت له هذا أستاذ بالله راهي حكاية حكاية خبز حكاية أكل خبز الحكاية فيها وفيها وفيها وظهروا يعني ما جماعة مش ناوي لي ما عنديش من عمل. مشيت حتى القاسم بسنين وقت ولي نابل الله يرحمه توفى في نابل وقت ذا قال لي قال لي بجد حتى عندنا مسوي إجازة سبحان الله ويقعد ملوح والله وما كهو بعثني تروني المهدية في رئيس مصحة ولا شنو ما زال هي أعمل مطلب كلموني عليه بعد وقت انقر يعني هذا نودي صمود الله يرحمه ما كسرش نسميها ولي النعمة يعني. قلت حتى قلت له وانا مدة معينة قال لي برا الفلان فلاني في الوزارة تلقى عندك إن شاء الله حاجة باهية. بعثوني وين يا أستاذ؟ فرحت أنا قلت مهما كان عندي مرأة المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية تكون في معتمديات مدن صغيرة فيها الضوء فيها الماء مؤكد. هذا اللي مد الجواب هذا خالد قزمير في الوزارة كاهيت وزير وقت مدولي قال لي تنزل مندوب الجهة وانت مندوبية بتاع باجة. شيت المندوبية باجة سر الجواب طبعا حلوه غادي قال يا سيدي انت معايا في بني مطير. بني مطير ايش فيها؟ فيها نسموها قبل قرية اطفال بورقيبة نجارة وبني الدنيا ومشكة رضينا بالهم ما ثماش غرفة ما ثماش دار وتسكن ما ثماش أنا تعذبت ياسر ياسر ياسر كهو بعد الواحد اللي نقل
1: وانت بالعائلة يعني
0: مش عائلة تقعد خليت في خليبي العائلة أما نمشي ويجي وداية معناها الشعر فيها ثار عاد اللي جيت أنا في بقته معلم ومشا معلم في القرية هذية الجماعة اللي ثم قايمين وكذا قالوا له يا صايس مصارحوا قالوا له هكا ساكو بلاستيك جاي واحد النايم تخرج من كذا وراه في جرته كذا ومسؤولية عائلية ومسكين متعذب ما لقاش وين يسكن فهمني تطلب باخذ ارجع باخذ. بالفعل كان نزع انساني والله ليلته مشتوش نزع انساني مشى للمدير نتاع المدرسة هذه قالوا له ما نقلتي ما يستاهل اعطيني الجدول بتاعك. والمدير هذا فرح بها لانه انا جاي واحد مشترك وجاي بالإجازة وجاي هكا وجيت انا قالوا لي جماعه هكا دبرتها راه صاحبك رجع وانت هكا دبرت امورك شوف بقى اخرى خير لك ناسبك. وبالفعل جيت لك المدير قال لي هاي وقع ما عندكش بقعه هنا. مشيت المندوبيه الجهويه في باجه قالوا لي مازالوا بقعتين بقعه في غرد ما وبقعه في تجروين. قلت له مع التجروين هي اطمن لك حتى في الاسم كما انا ذهبت. وكان الامر كذلك وانتقلت الامور حق بعد المراه اشتغلت ولا استاذه وامور باهيه الحمد لله
1: حسنت الامور
0: بعد حسنت الامور الى حد.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: تو حاليا علاش تقوم حياة أهل ولد أبو بكر يعني
0: الهجرة هكا أستاذ تو هنا هاي تسمى الفترة بتاع اللقاء تلقى شابين من الديانات 5 و7 و8 منها الشباب عشرات 50 60 دفعة واحدة هذا بشوها السنين هذه فتحوا لي مكان مجال تاع صربيا كانت صربيا فحابة

0: بس ما قاعد تحدث هنا كله تو اكثر من فرنسا اولادنا كل برا تو انا مثلا عندي تو اولاد برا
1: يعني اولاد ابو بكر فرغت بالشباب نتاعها
0: غربه غربه يا اما في تونس اما فطاير ولا مطاعم ولا فهمتي وكهو والموظفين ثم ما مش بشكل كبير نسبه كبيره كان الهجره وتحيه كان في الصيف احنا هنا تقعد اللي حياه اخرى يروحوا مع الخارج فهمتي والحياه تو احنا بالنسبه لنا نقولوا لا هنا حتى انا متقاعد يعني عندي راتب اللي عايشين هم جماعة الخارج مع فرنسا
1: يعني نجموش نحكوا على أعلام من أولاد أبو بكر توا مثلا أذكر أنني زرت أولاد أبو بكر أنا في 95-96 والتقيت بشاعر عبد الرحمن فيما أعتقد أو من هذا القبيل شاعر شعبي فماش شعراء شعبيين أخرين فماش أعلام يمكن نتحدث عليهم في أولاد أبو بكر
0: لا يسعوا ذلك شاعر أنا الطاهر حداد أنا معروف في طويل ياسر وغادي الملحون وقصيد المقصد تبقى التو ظهروا برشا وان كان احنا ظهر هذا اللي يبرز طب ولا مهندسه ولا يعرف كان برا يخدم كان برا ما عندناش شكون يستقر ويفيد المنطقه احنا اول واحد وصل مستوى كبير نائب الجيد في فرنسا خليفه ابو بكر يقول بالطويل كان الناس يعمل حاجه جهه كامله لا بروحه ويتزوج وكذا ما لا ما وعي ما هناش اما تو كلنا عاديين ما ثماش حد اللي تنجمت
1: تو عاد عندكم مدباء عندكم يعني كتاب عندكم تو اخواتك واخوك كل الناس تكتب والناس والحمد لله رب العالمين
0: هذوك زاد يسموها نبعات حتى مش من ما همش انها ما عموما
1: شكرا سي الهادي ابو بكري المنذري بارك الله فيك انا المنذر ابو بكري
0: حتى انا حريص على هذه حريص انا المنذر ابو بكري تذكرني زمان
1: ايوه شكرا سي الهادي المنذري ابو بكري على هذه الفرصه السعيده اللي تحدثنا فيها على أولاد أبو بكر على الأصول على التركيبة السكانية على رواية تأسيس يعني كيف تأسست القبيلة هذه ما يمكن أن نسمى قبيلة وإن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله
0: شكرا جزيلا
2: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق عبد الرحمن ابن خلدون
1: كانت أول زيارة لي إلى قرية أولاد أبو بكر تعود إلى 30 سنة مضت وكنت وقتها في استضافة الشاعر المرحوم عبد الرحمن البوبكري ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهدي هذه الطائفة من أشعار المرحوم عبد الرحمن البوبكري إلى كل أهل قرية أولاد أبو بكر
3: اللي حبيبك صافي يتمم معاك الصدق كي لا وافي حبيب العادة اللي يحفظك بالعز كيف أولاده تبع هواه فكر دوم ورادة صديق الرضايا نفس به عرافي حبيب الهمة مو حاي كان يطيحك من فمه وقت الدحام عليك يدفع دمه يعليك بين الناس شهر خافي حبيب هواوي في خلطة لازم تكون فضاوي يسمعك بالفال جرح عداوي يا نفس عزي أفهمي وظرفي حبيب الحيلة لا تقصد من البعد لا تشكيلة ينكر طريق الحق في تاويلة أكسر بدولة باش تبدأ عافي حبيب العادة حبيب الزمني بالواجب لا نفهمه ويفهمني نكسر بدولة فوت لا يلزمني ونرتاح من لقرح نبدأ جافي
4: تعرفون أن عمر 80 هو عمر الحكمة ولذلك فإن القصيد الأول يقول اللي حبيبك صافي يتمم معك الصدق كي لا وافي القصيد الثاني يندرج حتى هو أيضا في هذا الإطار بحيث أن شاعرنا الذي بلغ 80 كما ذكرت يتحدث عن ساس العقل يعني ساس العقل والعرف عند قيمة والصبر هو واجب الإنسان والكد باجتهاد يلزم ديمة والحب يركب كان بالأحسان
3: ساس العقل والعرف عنده قيمة والصبر هو واجب الإنسان والكد باجتهاد يلزم ديمة والحب يركب كان بالإحسان الكد هو نجاحك بلا مال ما تلقى حبيبا صاحك الأحباب جملة يهربوا من ساحك تجفاك حتى الأهل وجيران وسع بالك وطرق طريق الخير ينهض حالك مع الناس جملة يشكروك أفعالك والصدق هو الساس يا فلان بعينك شاهد في حظ الاجتماع دي ما جهد مع دولتك والشعب تم العهد قلبك سليم رحيم بإطمان
4: ما دمنا نتحدث عن ذاكرة هذا الشيخ الشاعر، الذاكرة أكيد فيها وقوف على الأطلال، وهذا الوقوف أحيانا يكون بعيدا شيئا ما. ذلك العهد الذي نتحدث عنه شاعرنا الآن هو العهد الذي كان فيه ينعم بحياة البادية بكل ما تمثله لفظة البادية من معاني الحرية والراحة والاطمئنان والعزة والكرامة والفروسية والسخاء والكرم. مطلع هذا القصيد يقول: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي.
3: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي. بيت الشعر ما عاد عند كارة، اليوم نسكنه في باب بالسكارة. حل السباب نصب في البلارة، رخصة القربة سكنت الريفية، وكان نجعنا يركب على الصبارة ويرفع رحيله فوق من عوفية. كان الرحيل مسيرة وعند مخازن في القصور الخيرة، زيتة وقمحة وثروتة وشعيرة، يتبع قدال السير والمعفية، والأخوات لاجاد الكريم بخيرة، يوم فرح عيد الزاز الشوية. يتم الطرب والراحة، وأولاد تعنى بالتعب نفاحة، وينقش مناج العادة الرسمية، من الفجر بعد العصر لا نتياحة، يحصد ضحاف وقيلة وعشية. البل والغلم حيوانة، ويرعى سرير الواسعة واركانة، رجاجيل تصبر لردك دخانة، وكانوا ضراري يلبسوا سامية، وديما نسلح وزنته مليانة، ياكل الصيدة طيبة مشوية. كم نجعنا في فنة، الدوار ناصب والركوب حصلنا، يزيد يلبخوا خلفان قسامية، والصوت من الأبعاد تسمع لنا، تطرب تغني بنتنا اللي فيه.
4: أما القصيد الرابع فإنه لا يخرج عن منظومة أفكار ما سبقه من القصائد، حيث يذكر الشاعر بكثير من الحسرة والأسى أيام النجع في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته. يقول في المطلع: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، في فج خالي ناصبات بيوتا.
3: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، وفي فج خالي ناصبات بيوتا. يسكن الفج الخالي، وكل صقر متكوبس على خيالي، والبل ترعى في صحر ورمالي، وين القدال مخبلة منبوتة، وين القدال مخلط، في وين طاح السيل ماهم جلت، يردوه لا جاهم عدو مسلط، على الخيل ديما سروزهم مقنوطة، وقت الربيع يربع، المرحول يمشي والبنات تتبع، معاهم ضراري يفقوا المشبع، ورا الزاق با يلحق يهون بموتة. وين هدبهم متبني، بناويت تلحق للحليب تغني، لهم عوايد يشكروا المثني، أهل الكرم وبيوتهم منعوتة. بيت الشعر يبنوها، وبيها فجوج الواسعة سكنوها، وهم رجال الصبر اللي قدوها، يعيشوا مع الغزلان في المهموتة. الشاوي الحليب مضاقة، صياد فهل حبت للصاقة، في الجري متعبرة معاها تلاقة، ينقز الرتمة فوق مش عطوطة. في أوقاتنا العصرية تبدل نمط اللبس والعقلية، والأحوال ساعة هي والأيام دي ما صرف ما يستوتا. العلم عنده قيمة، والصدق تبقي الأخلاق كريمة، والعقل ثابت وزنت بالقيمة، حتى تتقب كنت مثبوتة. كان نجعنا يرحل ويش بالخوتة، لو شعبنا في غاية لا نرحل ولا عاد مشي ثنايا، الناس جملة يركبوا الجراية، ميتور يطوي الأرض يدفع قوتة. ربي يدوم علينا، يسعد معانا الحال ويهنينا، الخيرات تكثر والمطر تجينا، وكل عام صابة واحدة مثبوتة وسلام.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل الهادي المنذري البوبكري، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس أن مشروع تهيئة وإعادة تطوير 8 شواطئ وحمايتها من الانجراف البحري بتمويل إيطالي ما زال في مرحلة إعداد الاستشارة ثم الدراسات. اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة 35 من شهر التراث بجرجيس، حيث نظمت دار الشباب لموانسة على امتداد يومين تظاهرة ثقافية بالشراكة مع فرع الاتحاد الوطني للمرأة وفرع الكشافة وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي وبلدية المكان. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. يستعد قصر المعارض بالكرم بالعاصمة لاحتضان فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف إفسا أفريكا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 جوان 2026. دوليا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه اليوم الأحد بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. ذكر موقع أكسيوس اليوم الأحد نقلا عن معلومات مخابراتية سرية أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة وبدأت في الآونة الأخيرة دراسة استخدامها في استهداف القاعدة الأمريكية في معتقل غوانتانامو والسفن العسكرية الأمريكية. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول علي، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسيا، وتعالى يوم سلم علي وسامحني، وتعالى قول لي إيه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوق الدلال، ولا ده بختي ومكتوب علي أعشق الشيء المحال. سيدي أنا إمتى اللقى؟ إمتى يعود بنا السفر؟ سيدي أنا فات كم سنة لكن ده من طبع الوفا. سيدي أنا

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. مساء في تطاوين لتوفير قرابة 40,000 هكتار لفائدة مشاريع زراعة الكبرى. الأربعاء 27 من ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك، والسعودية تعلن الثلاثاء 26 من ماي وقفة عرفة. وزارة الصحة تؤكد أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا. وفق البنك المركزي التونسي، الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يغطي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من ماي الحالي. إلى تفاصيل الأخبار. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع زراعة الكبرى والمروية بالجهة. وقد تم خلال الجلسة النقاش وتبادل آراء بخصوص توفير رصيد عقاري على مساحة هامة يمكن أن تصل إلى حدود 40,000 هكتار يتم تخصيصها في بعض مشاريع في لحية تهم زراعة الكبرى والمروية بالجهة، وذلك بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا. انطلقت أمس السبت رسميا أشغال المشروع الأول لتطهير بمعتمدية رمادة باعتمادات تفوق 45 مليون دينار، يشمل مد شبكة لتطهير بكامل الأحياء وإنجاز محطة للتطهير والمعالج للمياه ثلاثية العباد. رمزي زرقان معتمد رمادة يتحدث في متابعة للزميل خميس بطان.
1: في معتمدية رمادة انطلق منذ أيام قليلة المشروع الذي طال انتظاره، مشروع إحداث شبكة تطهير ومحطة تطهير تهم كامل مدينة رمادة باعتمادات جملية تقدر بقرابة 46 مليون دينار، 46 مليار من المليمات. بالطبيعة الإنجاز المشروع هذا يندرج ضمن التسارع المشهود خلال الفترة الأخيرة في تفعيل وتسريع في المشاريع المعطلة والتي تلقى بعض الصعوبات. المشروع هذا نعوله عليه معنا في تحسين جودة الخدمات المصدية إلى المواطن، تحسين الوضع البيئي، وخاصة تثمين المياه بحكم أن عملية التصفية أو تطهير المياه وتنقيتها ومعالجة نتاعها باش تتم بأحدث تكنولوجيات.
0: انطلقت اليوم بمنطقة الماي من معتمدية ميدون جربة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في إطار سوق التضامنية التي أطلقتها ولاية مدين، وهي نقطة بالاشتراك بين معتمديتي ميدون وأجيم. مبروك منصور عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بميدون يتحدث في متابعة لزميل لميا بن غالي.
2: استقبال كبير من الفلاحين والمواطنين. حاليا عندنا 8 من معتمدية أجيم و8 من معتمدية ميدون، وثم اقبال من فلاحين، قد ثم برشا فلاحين مازال لقد ثم اقبال، معناها الفلاحين قاعدين يجون اليوم يحبوا يقيدوا معناها باش يبدوا معنا في النقطه هذه. دعوه مفتوحه لكل الفلاحين وكل المواطنين المنطقه وجزيره الاحلام جربه.
0: أكد المدير الجوي لوكالة حماية وتهيئة شارة الساحلي بجابس أن مشروع تهيئة وإعادة تطوير 8 شواطئ وحمايتها من الانجراف البحري بالتمويل الإيطالي ما زال في مرحلة إعداد الاستشارة ثم الدراسات. أكثر تفاصيل مع المدير الجوي للوكالة عصام تليبي الذي تحدث للزميل هندرزك.
3: هذا رو مازال باش ياخذ شويه وقت على خاطر فما برشا اجراءات من استشاره من دراسات، وشنو هو اللي باش يكون المشروع اللي باش يتم انجازه. هو الاكثر باش يكون في اطار حمايه من الانجراف البحري والترمل، فحاليا في اطار اعداد دراسه ويلزم يتحول للجانب الايطالي باش ياخذوا في المواقع باش يتم تحويل الاعتمادات والانطلاق في الاشغال. مازال ياخذ شويه وقت بالطبع.
0: في دنيا ثقافة يصدر ستار مساء اليوم على فعاليات الدورة 35 من شهر التراث وبعمادة المونسة التي تزخر بتراث وموروث حضاري متنوع، حيث نظمت دار الشباب المونسة على امتداد يومين تظاهرات بشعار المونسة أصالة لا تنطفئ. أصالة تتجدد بشراكة مع فرع الاتحاد الوطني للمرأة وفرع الكشاف وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي وبلدية المكان. ألفة الخصخصي مدير الدار الثقافة المونسة تحدثت في هذا الإطار لزميلة شعلة المشعي.
4: تتحنا النشاط بالمعرض متاع الحرفيات، الورشات عنا ورشة الخط العربي، ورشة الرسم، عنا ورشة صناعة الطين، عنا ورشة الكونكريت، عنا مسابقة في الأكلة الشعبية، ومن بعد باش نبدو في العروض. عنا العروض العرض متاع المدوري، عنا الفرقة الموسيقية، وعنا تنشيط جماهيري معناها باش يكون وبجوائز فورية معناها في نفس الوقت. عدد المشاركات هما نحن المعرض بديناه أمس عن 9 إلى 10 عارضات.
0: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة طوين. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الإضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من ماي الحالي. وأضاف المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم اليوم على حد هو تم 33 من شهر ذي القعدة 1447 هجري. من جهتها أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم أن غدا الاثنين الموافق ل 18 من ماي هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق للسادس بالعشرين من ماي، والأربعاء 27 من ماي هو أول أيام عيد الإضحى المبارك. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب غدا بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح القانون لتنقيح بعض أحكام المجال الجزائية ومقترح قانون تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد خامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه المسجل العالمي لا يزال محدودا وفق معطيات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مشيرة إلى أنه تم إخضاع المخلطين العزل والمتابعة الصحية. وأضافت أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من ماي 2026، مقابل حوالي 23 مليار دينار 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% ونسبة 4.1%. من جهة أخرى سجلت الأوراق والقطع النقدية المتداولة تطورا بنسبة 19%، ومرت من 23.6 مليار دينار بتاريخ 14 من ماي إلى 28 مليار دينار حاليا. في المستجدات الدولية استشهد 5 فلسطينيين واصيب اخرون اليوم بغارات صهيونية على عدة مناطق بقطاع غزة، في حين اطلقت قوات المحتل النار بشكل مكثف على جنوب مدينة غزة وحي التفاح شرقي القطاع. ومساء امس استشهد فلسطينيان اثنان واصيب 3 اخرون جراء قصف شنته مسيرة تابعة للمحتل الصهيوني على سيارة في مدينة غزة وفق ما افادت به مصادر للأناضول. يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا واسعا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي للمحتل الصهيوني على عدد من البلدات الجنوبية والبقعية بالتزامن مع عملية تفجير ونسف عنيفة ومنهجة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الدمار. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براك للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التصعيد مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فالأثناء تتواصل التحذيرات الأمريكية والصهيونية التحسب لاحتمال انهيار المسار التفاوضي مع إيران. ذكرت صحف صهيونية أن التنسيق مستمر بين واشنطن والكيان على أعلى مستوياته، وترجح تقديرات صهيونية أن يلجأ ترامب إلى تنفيذ ضربات محدودة تستهدف بنى تحتية مثل محطات الكهرباء والجسور بدلا من الانخراط في حرب واسعة. هذا ونقل موقع إكسوس عن مسؤول صهيوني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو بحثا في اتصال هاتفي الملف الإيراني. في المقابل قال أبو الفضل شكرجي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم، قال إنه من إذا نفذ ترامب تهديداته فإن الولايات المتحدة ستواجه سيناريوهات جديدة وعدوانية ومفاجئة وستغرق في مستنقع من صنع أيديها. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. مساع في تطاوين لتوفير قرابة 40,000 هكتار لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى. الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك، والسعودية تعلن الثلاثاء 26 من مايو وقفة عرفة. وزارة الصحة تؤكد أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا. وفق البنك المركزي التونسي، الاحتياطي الصافي للعملة الصعبة يغطي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الحالي. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار المساء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مجرة سحابة ماجلان واحدة من أبرز الأجرام السماوية التي تحظى باهتمام علماء الفلك نظرا لقربها النسبي من مجرتنا درب التبانة وما توفره من معلومات مهمة حول نشأة المجرة وتطورها. وتشير التسمية إلى مجرتين صغيرتين بالمقاييس الفلكية، هما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى، وقد سميتا بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان الذي وثق مشاهدتهما خلال رحلته البحرية في القرن 16. تقع سحابة ماجلان الكبرى على بعد يقارب 160,000 سنة ضوئية من الأرض، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى نحو 200,000 سنة ضوئية، ما يجعلهما من أقرب المجرات المعروفة إلى درب التبانة. ويمكن رصد هاتين المجرتين بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي، حيث تظهران كبقعتين ضبابيتين في السماء الليلية الصافية. وتتميز سحابة ماجلان بكونها مجرة غير منتظمة الشكل، وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز والغبار، ما يجعلها مناطق نشطة للتشكل نجوم. ويلعب التفاعل الجاذبي بين سحابة ماجلان ودرب التبانة دورا مهما في تشويه بنيتهما، حيث تشير الدراسات إلى وجود طيار ماجلاني، وهو شريط طويل من الغاز يمتد بينها ومجرتنا درب التبانة. ويسهم هذا التفاعل في تعزيز فهم العلماء لكيفية تأثير المجرات الكبرى على المجرات الأصغر التابعة لها. وتواصل المراصد الفضائية والأرضية رصد سحابة ماجلان بدقة متزايدة لما تمثله من مختبر فلكي قريب يساعد الباحثين على دراسة تطور النجوم والمجرات، ويمنح البشرية نظرة أعمق إلى ديناميكية الكون واتساعه.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك لليوم لحد مواصلين معكم من تو إن شاء الله حتى للثمانية. مرحبا بكل نختار موجاتنا أو اختياراتنا الموسيقية، بعدها نكون في فقرة الترند، خليكم معنا.

نبدو بالنبض متاع الشارع التونسي. الفيديوهات المنصات التواصل الاجتماعي اللي في انتشار كبير لمقاطع وفيديوهات على الفيسبوك تيك توك الكلها وغيرها من المنصات الكلها اللي تنقل تخوف تذمر ممكن فما زيت حالة من القلق عند التوانسة مع تصاعد الوجود المكثف للمهاجرين جنوب الصحراء وتسجيل اعتداءات مناوشات مرتبطة بهم أو في علاقة بهم. نذكروا كيف كيف الفيديوهات هذه عندها مدة لكن في الأيام الأخيرة انتشرت برش. نذكروا اللي أمس السبت التخوف هذا أنتج عليه وقفة في القصبة, وقفة احتجاجية تنظمت الوقفة هذه في العاصمة أمس السبت, رفع فيها المتظاهرين شعار رفض التوطين ورفض التشجيع على الاستيطان وطالبوا بالترحيل الفوري للمخالفين. ذكروا كون العملية اللي في أرقام ولت كبيرة برشا مع مجموعة من التخوفات, منها التخوفات متاع الاستيطان, منها التخوفات متاع الجانب الأمني, منها التخوفات الصحي. نذكروا اللي العدد الكبيرة اللي قاعدة تدخل هذه اللي فيها شكليات كبيرة ما يعرفهم شكون, هل هم ناقلين لأمراض مع المواد اللي قاعدين يستخدموا فيها بكل الوسائل بدون حتى قيود. فإنه العملية فما عدة نقاط ما زلت مش واضحة في الحكاية هذه, وكعليش فما حتى تحركات كانت في البرلمان وتفاعل نواب الشعب في البرلمان من مع التخوفات هذه, واللي صار بشأنها توجيه أسئلة شفهية للحكومة حول تداعيات الملف على السلم الاجتماعي وعلى التركيبة الديمغرافية. عديد المواقف اللي كانت في هذا الإطار. ذكروا في المقابل فإن وزير الداخلية أكد خالد النوري أمام البرلمان إنه تونس نجحت في إدارة الملف هذا رغم التعقيد الكبير اللي فيه, وأعلن رسميا إنه صارت عملية تسهيل عودة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي للبلدان الأصلية متاعهم منذ انطلاق البرنامج هذا بموجب تعليمات رئيس الجمهورية. ممكن لو كنت حاطه في بعض الأرقام والإحصائيات الجنسيات متاع المهاجرين المتواجدين اليوم في تونس جنوب الصحراء, أبرزهم من الكوت ديفوار, تحاطه ساحل العاج, من غينيا, السنغال, مالي, موجودين من عدة جنسيات جنوب الصحراء. رغم غياب الإحصائيات الرسمية للعدد الإجمالي للموجودين في تونس اليوم, لكن تقديرات الراقبية تأكد مثلا أكثر من 20,000 مهاجر غير نظامي تمركزين في مناطق كما العامرة وجبنيانة وصفاقس وحدها. تخيلوا 20,000 في منطقة العامرة وجبنيانة, واللي هذه واحدة من المناطق اللي أكثر تضررا بالوضع متاع المهاجرين هذا. عدة فيديوهات منتشرة من المناطق هذه, برشا مواطنين يتشكوا من الإجراءات اللي قاعدة صايرة, وخاصة التخوفات اللي صايرة منها الأمنية ومنها الصحية والمخيمات العشوائية والغابات والزيتون اللي قاعد يتحرق ويتقلع. فعدة مخاطر وراء التداعيات هذه. ذكروا منهم تخوفات الناس وكلها منطقية, معناتها تحثوا على ناس بدون وثائق رسمية ما همش معروفين منين ولا كيفاش وصلوا, اللي مثلوا ينجم يكونوا مخاطر أمنية. نذكروا اللي صار تسجيل عدد من القضايا والشكايات اللي في علاقة بالمهاجرين جنوب الصحراء. نذكروا كيف كيف فما ضغط مستمر على المستشفيات العمومية ومخاوف جدا من انتشار أو عودة أمراض وافدة منقولة عبر الحدود دون رقابة طبية مسبقة. نذكروا اللي الناس هذم اللي ما همش قاعدين يخضعوا للمراقبة الصحية اللازمة. كيف كيف فما ضغوطات كبيرة على مثلا سبيطار هادي شاكر في صفاقس, قاعد تعرض الضغط كبير, عدد كبير من الولادات
بسبب أو في علاقة بالمهاجرين جنوب الصحراء، نظر لأنهم يتمتعوا بحسب المنظمات الدولية بعدة خدمات مجانية، وكعليش يكون الوجهة الأولى هم المستشفيات العمومية. ذكروا كيف كيف كونوا مجموعة من النقاط الناس الصحيح. فما برشا فيديوهات منتشرة في الأيامات الأخيرة، وقفات احتجاجية، البرلمان يتحدث، نواب الشعب يتحدث، وزير الداخلية يتحدث، العملية والتاخذ وعي كامل بالنسبة للمواطنين. اليوم يزمنا نكونوا أكثر دراية بعدة نقاط يزمنا ناخذوها بعين الاعتبار. صحيح هم منتشرين اليوم في بعدد كبير في صفاقس العامر جبنيان، كيف كيف في تونس في العاصمة، وتقريبا كل الولايات موجودين فيهم بطرق أو بأخرى، قاعدين ينتشروا في كل الولايات، وهذا اللي يسبب معناتها عدة نقاط يلزم مواطن يكون في باله بيهم باش ما يدخلش معاهم في إشكاليات لقدر الله. نذكروا أولها كونوا عملية الكراء العقارات وتوفير المساكن لهم، هذا بالنسبة لشخص ما يحملش وثائق إقامة قانونية حط صاحب العقار تحت طائلة القانون، ردوا بالنا في العملية هذه، وأنه الإيواء يساهم بشكل مباشر في توطينهم بأعداد كبيرة. نشوفوا فيهم في بيت واحدة تلقاهم أعداد كبيرة قاعدين، فيديوهات قاعدة تتنشر. كيف كيف نتذكروا اللي التشغيل متاعهم غير قانوني، كونوا العملية هذه النشاط اللي غذي اقتصاد موازي شجعهم على الاستمرار في البقاء، في الاستمرار العمل بطريقة اللي تنجم تعرض صاحب الشخص اللي قاعد يقوم بالعمل هذا بحكم اللي قاعد يشغل في أجنبي بدون ترخيص، عرض العدد من المسائلات والردوبين، خاصة من جانب اللي ممكن يكونوا معناتها مسلحين، ممكن يكونوا حاملين لأمراض معدية. فالعملية يلزم ناخذ العملية بكل وعي بكل جدية. الأرقام الأساسية متاع الحرس الوطني الشرطة 193-197 تعرفوهم، وإنه أي شبهة وجود عدد من المهاجرين غير النظاميين في أي عقار في حومتك في بلاصة تشوف في أنشطة مشبوهة اللي معناتها تشوفها غريبة، فإن العملية متحاولوش كونكم توجهوهم، وإنما العملية يلزمها تكون تحت إشراف الدولة وهي المسؤولة الأولى والأخيرة على حماية أمنك وأمن العائلة متاعك وكل التفاصيل والمؤسسات العمومية والخاصة. إن شاء الله جاي خير. نذكروا اللي عديد المحاولات اللي قاعدين نشوف فيها في إطار توعية المواطنين بالنقاط هذه والناس اللي قاعدة تخدم فيهم وترد بالها، خطر العملية راي خارج القانون، كيف كيف الناس اللي تسكن فيهم راي خارج القانون، وهذا الكل اللي كيف كيف نتحدثوا على ممكن تتسبب في إشكاليات أخرى. من النقاط كيف كيف اللي نتحدثوا فيهم بعد شوي إن شاء الله نذكروا اللي الامتحانات قريبة، المفتي الجمهوري أعلن رسميا على شهر ذو الحجة، كل التفاصيل كيف كيف الأخرى اللي تمنا إن شاء الله باش ناخذوهم بعد الترتيحة الموسيقية هذه. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعين الكرام. مفتي الجمهورية يقول الاثنين إن شاء الله هو مفتتح شهر ذو الحجة وعيد الأضحى بش يكون نهار الأربعاء 27 مايو. إن شاء الله ربي يتقبل منكم وإن شاء الله ربي يتقبل من حجاجنا الميامين. هذا اللي تم إعلانه حسب سماحة المفتي هشام بن محمود حسب البلاغ اللي صدر أمس السبت. كيف كيف نذكروا في بلاغ آخر لوزارة الصحة بعد سمعنا برشة معناتها إشاعات على خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بانتشار هذا وجود الفيروس هانتا في تونس. بلاغ صادر اليوم على وزارة الصحة اللي تبع فيه مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحة الدولية المختصة تطور الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، وأكدت كونه إلى هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس، وأنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة. من جهة أخرى فإنه غدوة الاثنين تحدثوا في علاقة بالقراية انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلامذة المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية، امتحانات الأسبوع المغلق سيمان بلوكي، هذه المرحلة الثالثة والأخيرة للإعدادية والتعليم الثانوي بالنسبة للسنة الدراسية 25-26 واللي تتواصل حتى نهار 23 ماي اللي جاي إن شاء الله. نذكروا اللي العملية اللي برشا عائلات تونس الأيامات هذه مركزين على التحضير متاع أولادهم، فترة مهمة بالنسبة للعائلات التونسية. وفي هذا الإطار عديد المختصين دعوا إلى زيادة التركيز للصغار من خلال مجموعة من النقاط مثل راحة النوم، النوم بكري، الأكل، الشرب وغيرها من الحاجات، وخاصة والأهم هو الابتعاد عن السلبية والدعم النفسي مش الضغط النفسي، الدعم. فما فرق كبير ما بين الضغط والأولياء يبدو يستنوا في النتائج من تو بضغط كبير ممكن زيد يوتر اللي قاعدين يعدوا في المستويات الثلاثة هذيك. علاش نتحدث على دعم نفسي مهم بالنسبة للتلامذة حسب عديد المختصين. حديثنا كيف كيف باش يكون في علاقة ب تعرفوا نهار الجمعة اللي فات 15 مايو، من كل عام هو ذكرى سنوية للتهجير الشعب الفلسطيني وتدمير القرى والمدن متاعه بعد أو بعد مهد الاحتلال البريطاني للصهاينة بوجودهم والإعلان على وجودهم عبر تمهيد الوضع لهم عام 48. النكبة اللي تشير إلى عملية التطهير العرقي اللي أدت إلى تهجير أكثر من 800,000 فلسطيني من ديارهم وتحويلها إلى ملاجئ وتدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. الواقع الحالي يجي في الذكرى هذه في ظروف بالغة القسوة، ظرف صعيب برشا يتعدى بها هنا في فلسطين وخاصة في غزة اللي قاعدين يواجهوا فيها الحرب الطاحنة وحصار خانق، تجويع مستمر، وضع صعيب برشا لهنا في فلسطين. هذا الكل خلى الفلسطينيين يرتبطوا بالذكرى هذه متواصلة ويعيشوها حتى لليوم إن شاء الله ربي ينصرهم. جهة أخرى نتحدثوا على مهمة الربيع هذه اللي كسر الحصار على غزة، هذا الموجة الداعمين والموجة المحركات البحرية المدنية، هذا التنظيم اللي انطلق من إسبانيا موجه أو متوجه بالأساس إلى غزة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع وأدخال المساعدات الطبية والإنسانية اللي نتحدث تحتها مجموعة من التحركات هذه، أسطول الصمود العالمي بالتعاون مع تحالف أسطول الحرية، حملات دولية وعديد الناس المشاركين. نذكروا الانطلاق كان من أفريل، من 4 أفريل من
إسبانيا، والتجمع صار في إيطاليا في صقلية، ثم انطلقوا نحو غزة، وكانت المواجهة الأولى مع المحتل الصهيوني في البحر أو في المناطق الدولية تقريبا في جنوب اليونان. شوفوا البعد متاع التخوف متاعهم وين عرضوهم، ولكن لليوم تحدثوا على تحرك آخر تقريبا 54 قارب من ميناء مارماريس التركي، هذا يجي في جنوب تركيا متجهين إلى البحر الأبيض المتوسط. نذكروا اللي رغم الإيقاف متاع المجموعة الأولى، لكن ما زالوا في مهمة، عدد من الأطباء، المسعفين، النشطاء المدنيين وغيرهم من الناس اللي موجهين من كل تقريبا العالم الحر، أكثر من 70 جنسية، عدد كبير من المشاركين. والمرة هذه كيف كيف تركيا تكون بعدد أكبر، المرة هذه اللي ذكرنا بأحداث سفينة مرمرة، ممكن كل التفاصيل اللي هم توفوا اثنية خارجين من جنوب تركيا من يوم أمس ومتجهين إلى فلسطين إلى غزة، إن شاء الله ينصرهم، إن شاء الله ربي ثبت أهلنا، وإن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله جاي خير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم في شبابيك. حديثنا توب يكون على غلاء الأسعار بالنسبة للأضاحي. أسعار وكما شفنا الشوارع المختلف في الولايات التونسية مكتظة بالنصب اللي تبيع في على ليش الأضاحي في الساحات الخاصة بهم، في الأسواق الخاصة بهم، كراها بحابسة، عديد الأجواء اللي في علاقة بالعيد. لكن السنة التكلفة ماشي وتغلب، برشا ناس عبروا على تذمرهم من الأرقام والأسعار والتكلفة متاحهم اللي غالية السنة برشا على برشا ناس. أضاحي الأسعار الأضاحي في الأسواق اليوم نتحدثوا على منظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تقول كونه الأسعار العامة تتراوح ما بين مقلش من 800 دينار وتنجم توصل لزوز ملايين و500 حسب الجودة وحسب الحجم. الحجم المتوسط تقريبا من 1200 إلى 1700. هذه الأرقام اللي جرت عديد النقاط والإشكاليات، منها نقص القطيع وتراجع عدد الرؤوس مع نتيجة ممكن الجفاف المتواصل في المواسم اللي تعدت وصعوبة متاع عملية الإنتاج. نذكر كيف دور الوسطاء أو ما يسمى القشارة. منظمة إرشاد المستهلك تقول كونه الأسعار الحالية في الأسواق تحكموا فيها الوسطاء بشكل كبير، وين يعتمدوا في تسعيرة مغايرة على تسعيرة الفلاح، وأنه التكلفة متاع العلوش أقل من هذا، وأنه الفلاح باقي هو اللي يتكلف الخسائر هذه، وإنما القشارة هو قاعد يربح في الأسعار. من جهة أخرى نذكروا اللي رغم تراجع في أسعار الأعلاف مؤخرا إلا أنه التراكم ممكن تاع المصاريف اللي هو يساهم في غلاء الأسعار، رغم اللي برشا ناس تشوفها كون أسعار ما هيش منطقية. الدولة تحاول من خلال النقاط كسر احتكار الوسطاء وتخفيف الضغط من خلال النقاط الرسمية والمجمعات المهن المشتركة للحوم الحمراء. نقاط بيع بالكيلو تقريبا 27 دينار للكيلو للأضاحي اللي يقل وزنها 45 دينار، 45 كيلو، سمحوني نعاود، 27 كيلو اللي قل من 45 كيلوغرام، 27 دينار كيلو، اللي أقل اللي ما بين 45 كيلو و 65 كيلو بيعوا فيه الكيلو ب 25 دينار و 800، اللي أكثر من 65 كيلوغرام العلوش الكيلو متاعه ب 23 دينار و 800. رغم اللي النقاط هذه مش موجودة في الولايات الكل، في بعض الأماكن موجودة، ممكن بقية الولايات مركزين أكثر على الأسواق المحلية متاعها. حبيت نعمل جولة على الأسعار في الدول العربية الأخرى، جولة ما بين الجزائر، المغرب، السعودية، الأردن، مصر، نشوف الأسعار هل هي كما في تونس غالية أو أرخص بالنسبة للأضاحي متاع السنين. إن شاء الله بالنسبة لتونس كما قلنا ما بين 800 دينار حتىش لزوز ملايين ونص، وفما حديث أو أرقام تتحدث اللي على ليش نجم يفوت الرقم هذا، تحدثوا حتى على ممكن 3 ملايين في تونس أو أكثر. الجزائر الدينار الجزائري تعرفوه عندهم الأرقام الكبيرة، نتحدثوا على 60,000 دينار جزائري أو 130,000 دينار جزائري، معناتها نتحدثوا بفلوس تونسي جو ما بين 1,400,000 إلى 3 ملايين سوم العلوش. في المغرب تقريبا 3,000 درهم مغربي إلى 7,500 درهم مغربي، تقريبا ما بين بسوم تونس يجي ما بين 930 إلى 2,300 بالنسبة لسوم العلوش. نذكروا اللي المغرب عام الأول كانوا حسب الأوامر متاع الملك متاعهم معيدوش، هم قطعين أو الملك هو اللي عايد عليهم حفظا حسب الرواية متاعهم للسلالة متاع العليش والعدد متاعها. السعودية 1,200 إلى 2,600 ريال سعودي، تقريبا في تونس جي ما بين مليون ومليون ومئة مليون ومئتين. الأردن نعرف الأردن أرقامها، معناتها الأردن واحدة من أقوى العملات العربية، ما بين 170 إلى 300 دينار أردن، في تونس تجي تقريبا بين 750 إلى مليون
و300 تقريبا العملة متاع الأردن، واحدة من أقوى العملات في العالم العربي. بالنسبة لمصر تقريبا من الأرخص الأسواق الموجودة، رغم مصر تعاني من تضخم كبير برشا، تحدث العلوش ما بين 7000 جنيه مصري إلى 15000 جنيه مصري، معناتها سوم العلوش. فلوس تونس يجو تقريبا 460 دينار إلى أغلاها ما يوصل المليون. بالنسبة للأسعار اللي في مصر، معناتها ملاحظة عامة، القاسم المشترك في كل الدول هذه هو ما بين المغرب العربي والخليج أو مصر، هو حالة استياء عامة من غلاء الأسعار والتوجه المتزايد نحو معناتها الحلول اللي نجموا شكون يعاون شكون اللي يتشاركوا، خاصة مش كان العلوش، معناتها الضعن ينجموا يختاروا يتشاركوا في البقري في قعود في حاجات أخرى اللي تنجم ممكن تخفض من التكلفة ولو نسبيا. مواصلين معكم في شبابيك مع الأستاذ ضو بن سالم، بعد شوية تكونوا مع موجز 7 متاع الأخبار، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري قد يصل إلى حوالي 40,000 هكتار لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من المخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. دوليا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس إلى 2988 شهيدا و9210 مصابين. أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم بمسيرة قرب محطة براكة للطاقة النووية وقالت إنه تصعيد خطير تحتفظ في موجاته بكامل حقها السيادية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسوس في مكالمة هاتفية بأن الوقت يداهم إيران، محذرا من أنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل للتوصل لاتفاق فإنهم سيتعرضون لضربة أقوى بكثير. تهل موجز، في أمان الله.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معكم في شبابيك، نحلوا شبابيك الموسيقى. نسمعوا الأسبوع هذا تونس شنو نسمعوا على اليوتيوب في المركز الخامس، باش نلقوا شيرين غنية جديدة اسمها تباعا تباعا، أكثر من 7 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

0: وفي المركز الأول باش نلقوا غنية كاسو أسفي، الغنية اللي نلقوها في المركز الأول الأسبوع هذا كيف كيف، وغنية عاملة لحد الآن أكثر من 7 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.
1: عادي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمدت ربي وانتي عندي يا ربي ورثك صلح لأي وقت كلامي هذا ما

0: حسبت مع قدش من موجة عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشال جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى
1: مصلين معاكم في شبابيك خليكم معنا
0: تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب السين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية لكم مستمعين الكرام، مواصلين معكم في شبابيك. بعد شوي حديثنا باش يكون على السينما، لكن بعد شوي على البوكس اوفيس. خلينا نبدأ بالتظاهرات اللي في جنوب الشرقي. اليوم تحدثوا على جمار تطاوين اللي انطلق أمس، اليوم النهار الثاني. نذكروا اللي انطلقت معه ورشة متاع سينما تأطير عبد العزيز بوشميل في المركب الثقافي بتطاوين، كيف عادل بوعليك ورشة الصوت. اليوم تحدثوا على عرض مسرحية فلة العشرة متاع الصباح للصغار، ندوة اللي صارت اليوم مع حول النقد الفني أي هوية، والأمسية الشعرية اليوم في فضاء أثير الأربع ونص صارت. وفي السهرة بكري شوي انطلق الفيلم شريط النافورة لسلمى بكار في المركب الثقافي، شريط سينمائي هذا اللي انطلق مع السبعة. ذكركم كيف غدوة فما مجموعة من الفقرات المهمة، منهم الأمسية الشعرية الثانية اللي بش تكون في المركب الثقافي الأربعة ونص، والتسعة مسرحية الهاري بيت المسرح الوطني للمخرجة وفاء الطبوبي باش تكون في المركب الثقافي بتطاوين. ذكروا المسرحية هذه هي الفايزة بالجي تي سي أيام قرطاج المسرحية. كيف تحصلت على مجموعة من التتويجات الأخرى في تونس أو خارج تونس، هذه باش تكون غدوة انطلاقا من التسعة. بالنسبة لليوم الختامي باش تكون فما فيلم قيد عساسي لصالح الجدي اللي هو حاضر في الأيامات اللي تعدت، وباش تكون سهرة شعرية لآدم فتحي في المركب الثقافي انطلاقا من التسعة. وبالنسبة الفيلم قيد عساسي الأربعة ونص. نمشي معكم للبوكس اوفيس والجولة متاع الأفلام اللي قاعدة تدور في قاعات السينما.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. 37 دقيقة جولتنا في قاعات السينما العالمية. أكثر 5 فيلم قاعدين يدوروا في قاعات السينما. في المركز الخامس سوبر ماريو، هذه النسخة جديدة اسمها جالكسي، مازلت موجودة وعليها إقبال كبير. هي فيلم صور متحركة، تقييم 6.3 على 10 في الام دي بي، ساعة و38 دقيقة. في المركز الرابع باش نلقوا فيلم من بطولة هيو جاكمان اسمها The Cheap Detectives. هذا الفيلم طوله تقريبا ساعة و49 دقيقة وعطوه تقييم 7.7 على 10 في الام دي بي. Sheep. I want you to meet my flock. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm keeping them well fed, well groomed. And each day I read out loud to them. Mysteries, whodunits. I know who the killer was. I like to pretend that they follow along. في المركز الثالث باش نلقوا فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون اسمه مايكل، ساعتين وسبعة دقائق، عطوه تقييم 7.7 على 10 في الام دي بي. سيرة ذاتية، تاريخ أبرز المحطات، علاقته بإخواته بعائلته بالشهرة، كل التفاصيل في فيلم تقريبا طوله ساعتين وسبعة دقائق. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
2: No, sir.
1: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
1: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
3: Ready whenever you are, Michael.
4: You know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
0: في المركز الثاني باش نلقوا هي في الاساس لعبه اسمها مورتال كومبا، صنعوا منها فيلم طوله ساعه و56 دقيقه، وهذا الجزء الثاني من الفيرسيون هذه، مازال كهبط في 8.7 على 10 في التقييم، وطوله تقريبا ساعتين. نسمع شويه من البوند انونس نتاع الفيلم. It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
6: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
0: Then realizing you've had it in you this entire time. وفي المركز الأول باش نلقوا The Devil Wears Prada 2. هذا الفيلم يتحدث على عالم الموضة الفاشن واللبسة، تفاصيل هيك الكل. نتحدثوا على أنا هاثاواي، إيميلي بلانت، في فيلم طوله ساعة و59 دقيقة، عطوه تقييم 6 على 7 في الـ IMDb على 10، وهو كلاسي الأول الأسبوع هذا. The bridges I burn light my way.
7: And you were there when these images were taken. And the models were encouraged to mill around like starving goats in the parking lot of a methadone clinic in New Jersey.
0: هذه كانت جولتنا في البوكس أوفيس الأسبوع هذا، مواصلين معاكم في اختياراتنا الموسيقية، خليكم معنا.
7: Anyway, you know what I...

تحية لكم مستمعينا الكرام. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك, نتقابلوا في موعد لاحق إن شاء الله. تحية لك ثوب سالم حبيب الخراز وكل الفريق اللي كان معكم في العشوية هذه, انطلاقا من 6 متاع العشية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصلت اليوم زيارة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب إلى ولاية مدنين، وسهل نشاطه بالاطلاع على نتائج أعمال الباحثين في مجال تغير المناخ والتكيف في المناطق الجافة، موجات وتقنيات ذكية وذكاء صناعي في خدمة الزراعة المستدامة، ثم أشرف على إمضاء الاتفاقية الإطارية بين كل من معهد المناطق القاحلة بمدنين والمدرسة العليا للاتصالات بتونس والمعهد العالي للإعلامية بمدنين بمتابعة وتنسيق من ولاية مدنين لتيسير تنفيذ بنودها. وقد تم التأكيد على أهمية الاتفاقية في تثمين نتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة لتنفيذ تساهم في التكيف مع خصائص المنطقة والرفع من مردودية القطاع. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان يوم الغد جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجارية، مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد في نفس التاريخ من العام المنقضي. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخل السياحة والعمل. شاركت تونس كضيف شرف في نسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت يومي 14 و15 من مايو الجاري بعاصمة رومانيا بوخارست، وشهدت التظاهرة إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيرتها الرومانية. دوليا، أورد الإعلام الإيراني اليوم أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، خصوصا على صعيد الملف النووي وهو البند الخلافي الرئيس بين واشنطن وطهران. أعلن البنتاغون أن حاملة طائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الخليج قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة يوم أمس، وذلك بعد انتشار استمر 326 يوما. فاز النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عباس بعضوية اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح الفلسطينية، وذلك في الانتخابات التي جرت في شكل متزامن يوم السبت في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأكبر في 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء روسيا. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: من 16 ل19 ماي الدورة الثانية من جمار.
3: الدورة الثانية من جمار. لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة الجديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني وأمسيات شعرية. أبرز محطات جمارة من 16 ل19 ماي في جمار. لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

0: الطرب الأصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أصدقاء وصديقات الإذاعة التونسية من تطاوين، أحباء الموسيقى، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه السهرة الأسبوعية التي نخصصها دائما لأجواء الحفلات الحية والغناء المباشر مع الجمهور واسترجاع ذكريات جميلة مع زمن الفن الجميل. في هذه السهرة اخترنا لكم صوت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي، واسمها بالكامل عفاف عبد الحليم راضي. هذه الفنانة المصرية بدأت مسيرتها بإنتاج مجموعة من أغاني الأطفال، وبعد تخرجها من أكاديمية الفنون اتجهت نحو المسرح الغنائي، وفي أواخر ستينيات القرن الماضي تقريبا بدأت في نضجها الفني صحة العبارة من خلال تعاملها مع مجموعة من الملحنين من أمثال بليغ حمدي وموسي جميل العزيز وغيرهم، وبدأت في مشاركتها في إحياء حفلات أضواء المهرجان أضواء المدينة.

في هذه السهرة اخترنا لحضراتكم مجموعة من الأغاني، مجموعة من هذه الأغاني من أغاني حفلات اللي أنتجتها وقدمتها عفاف راضي مع خلص أرجالكم جميعا بقضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا، مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في إعداد وتقديم هذه المنوعة وزميل الأزهر الرميسي من الجانب التقني. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز التاسعة ليلا للأنباء. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لإفادة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة يمكن أن تصل إلى حدود 40,000 هكتار. انطلقت يوم الجمعة الماضي أشغال المشروع الأول للتطهير بمعتمدية رمادة باعتمادات تقدر ب 46 مليون دينار، مشروع يشمل مدى شبكة للتطهير بكامل أحياء المعتمدية وإنجاز محطة للتطهير والمعالجة ولمعالجة المياه ثلاثية الأبعاد. شهدت سوق التضامنية المشتركة بين معتمديتي أجيم وميدونة والتي افتتحها اليوم كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالمياه حمادي الحبيب. شهدت هذه السوق مشاركة 16 بائعا بمعدل 8 باعة من كل معتمدية لتوفير منتجات متنوعة تشمل الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار تفاضلية. وتعد هذه السوق ثالث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يقع تركيزها بولاية مدنين. قررت لجنة المالية والميزانية مواصلة تعميق النظر في مقترح مجلة الصرف والسكن للاستماعات والتشاور مع مختلف الأطراف المتداخلة في مشروع المجلة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل ومتوازن يستجيب لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي ويحافظ في الآن ذاته على المصالح العليا للدولة والتوازنات المالية الوطنية. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من مايو الجاري المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة القادمة. دعا المعهد الوطني للتكوينات البيئية اليوم المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جهود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الاقتصادي الوطني. وتعد جلود الأضاحي موردا اقتصاديا هاما يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعة الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. دوليا، قال مسؤولون إماراتيون اليوم أن غارة نجوية بطائرات مسيرة أدت إلى اندلاع حريق في محطة فاراكا للطاقة النووية في الإمارات، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران التحرك سريعا بعد أن توقفت فيما يبدو الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، وذلك بعد قول سلطات إمارة أبو ظبي أنها تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة الواقعة في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة
2: زهيرة سالم.

0: فكرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الأخباري. البداية بأبرز العناوين. انطلاق وأشغال مشروع تطهير معتمدية ترمدة باعتمادات تفوق 45 مليون دينار. إبرام 30 اتفاقية بين جامعات تونسية ونظيراتها برومانيا، منها 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية تهم جامعة جابس. تصعيد صهيوني متواصل في قطاع غزة ولبنان يوقع عددا من الشهداء والجرحى. والرئيس الأمريكي يجدد تهديد إيران ويؤكد أن الوقت ينفذ أمامها للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطوين. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، ويمكن أن يصل هذا الرصيد إلى حدود 30,000 هكتار يتم تخصيصها في بعث مشاريع فلاحية تهم الزراعات الكبرى والمروية بولاية تطوين، وذلك بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا. انطلقت أمس رسميا أشغال المشروع الأول للتطهير بمعتمدية ترمادة باعتمادات تفوق 45 مليون دينار، ويشمل مد شبكة التطهير بكامل الأحياء وإنجاز محطة للتطهير والمياه المعالجة ثلاثية الأبعاد. رمزي زرقان معتمد ترمادة يتحدث للزميل خميس بوطان.
2: في معتمدية ترمادة انطلق منذ أيام قليلة المشروع الذي طال انتظاره، مشروع إحداث شبكة تطهير ومحطة تطهير تهم كامل مدينة ترمادة باعتمادات جملية تقدر بقرابة 46 مليون دينار 46 مليار من المليمات. إنجاز المشروع هذا يندرج ضمن تفعيل وتسريع في المشاريع المعطلة والتي أو التي تلقى بعض الصعوبات. المشروع هذا نعوله عليه معنا في تحسين جودة الخدمات المسدية إلى المواطن، تحسين الوضع البيئي، وخاصة تثمين المياه بحكم أن عملية تصفية أو تطهير المياه وتنقيتها ومعالجة نتاعها بشتم بأحدث التكنولوجيات.
1: وصل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري حمد الحبيب زيارته إلى ولاية مدين بزيارة معاينة لمحطة ضخ المياه المعالجة بأغير جربة. وكان كاتب الدولة أشرف صباح اليوم على افتتاح السوق التضامنية المشتركة بين معتمديتي أجيم ومدون، وهي 3 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بولاية مدين. مبروك منصور عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمدون تحدث ثل زميلة لم يبغاني.
3: استقبال كبير من الفلاحين والمواطنين. حاليا عندنا 8 من معتمدية الجيم و8 من معتمدية ميدون، وثم اقبال من فلاحين، قد ثم برشا فلاحين مازال لقد ثم اقبال. معناها الفلاحين قاعدين يجون اليوم يحبوا يقيدوا معناها باش يبدوا معنا في النقطة هذه. دعوة مفتوحة لكل الفلاحين وكل المواطنين المنطقة وجزيرة الأحلام جربة.
1: وفي بنجردان شملت زيارة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه محطة تطهير والمنطقة السقوية بكركاتا. وأفاد المندوب الجهوي للفلاحة بمدين عمار الجمعي أن المندوبية قامت بمد قنوات الري التكميلي بالمياه المعالجة من محطة التطهير إلى غابة الزيتون المحاذية للمحطة على امتداد 6 كيلومترات، وذلك في إطار برنامج عملها لاستغلال هذه المياه. كما أشار إلى أنه سيتم الشروع في تهيئة منطقة سقوية بالمياه المعالجة لاستغلالها. في جبس الآن أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجبس أن مشروع تهيئة وإعادة تطوير 8 شواطئ وحمايتها من الانجراف البحري بتمويل إيطالي ما زال في مرحلة إعداد الاستشارة ثم الدراسات. عصام ثليبي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجبس تحدث للزميل هند رزق.
4: هذا راه مازال باش ياخذ شويه وقت على خاطر فما برشا اجراءات من استشاره من دراسات، وشنو هو اللي باش يكون المشروع اللي باش يتم انجازه. هو الاكثر باش يكون في اطار حمايه من الانجراف البحري والترمل. حاليا في اطار اعداد دراسه ويلزم يتحول للجانب الايطالي باش ناخذوا في المواقع باش يتم تحويل الاعتمادات والانطلاق في الاشغال.
1: نوالي تقديم نشرة أخبار الليل من إذاعة تطوين شركة تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت يومي 14 و15 من ماي الجاري بعاصمة رومانيا بوخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست. وشهدت هذه التظاهرة إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها برومانيا لا سيما جامعة العلوم والتكنولوجيا بوليتكنيك. ووفق ما نشرته أو وفق ما نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جامعة جبس التي شاركت في هذه التظاهرة الدولية ومثلت الجامعات التونسية تمكنت من إبرام وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة بوخارست منها جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية البوليتكنيك. وتهدف هذه الاتفاقيات وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لجامعة جابس إلى فتح أفاق واعدة للطلبة وإطار التدريس والبحث من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع بحثية وعلمية مشتركة وتفعيل برامج حركية وتبادل الطلبة والأساتذة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الأكاديمية. في الشأن الصحي الآن وفي متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والرصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتوصل إلى غاية 23 من ماي الجاري، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من ماي الجارية إلى غاية 2 من شهر جوان المقبل. تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم وفق ما أفاد به النائب فخري عبد الخالق. وأشار ذات المصدر إلى أن اللجنة ستستمع في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة وكل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية، موضحا أن المقترح يشمل متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. إلى الشأن الدولي الآن، استشهد اليوم 6 فلسطينيين في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم، فيما أصيب آخرون في استهداف مسيرة للاحتلال في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم اغتيال بهاء بارود القائد في مقر عمليات حماس بقطاع غزة يوم أمس في غارة جوية وصفها بالدقيقة. حذرت مصادر صحية فلسطينية في غزة اليوم من أن أزمة أكسجين في غزة تهدد حياة الأطفال الخدج وحديثي الولادة في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من عامين وما خلفه من دمار واسع طال البنية التحتية والصحية. وأكدت نفس المصادر أن الإبادة الجماعية انعكست بشكل كارثي على قدرة المستشفيات في قطاع غزة في توفير المستلزمات الطبية والأكسجين للأطفال، خصوصا الأطفال الخدج وحديثي الولادة. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيدا وأكثر من 9000 مصابة، وذلك بعد استشهاد 19 لبنانيا يوم أمس وإصابة 98 آخرين. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين في غارات صهيونية على عدد من البلدات جنوب لبنان. لبنان. وفي المقابل أعلن حزب الله استهدف بمسيرة انقضاضية أجهزة تشويش لجيش الاحتلال في بلدة جنوب لبنان. وقرر الاحتلال بإطلاق حزب الله قذائف صاروخية ومسيرة نحو قوته جنوب لبنان خلال آخر 24 ساعة، وأكد أنها سقطت بالقرب من قوته ولم تسجل أي إصابات في صفوفها. هذا وأعلن جيش الاحتلال في وقت لاحق إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، وتزامنا مع استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، وأعلن إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تتواصل التصريحات والتصعيد من الجانب الأمريكي، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الحرب القادمة ستجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر خزيا وفضيحة، وأن ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة. فيما قال الرئيس الأمريكي أن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، ويجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة. وحذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، فإنهم سيتعرضون لضربة أقوى بكثير وفق تعبيره. وفي ظل احتمال التصعيد، تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأورد موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول في الكيان الصهيوني أن الرئيس الأمريكي ناقش هاتفيا مع نتنياهو الملف الإيراني. هذا وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة أن إسرائيل تتابع التطورات التي تتعلق بالحرب على إيران، وأن هناك الكثير من الاحتمالات، وأن الكيان مستعد لكل سيناريو. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. أشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعد إخبارية قادمة بعد قليل. فيروز في جارة القمر، متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مجرة سحابة ماجلان واحدة من أبرز الأجرام السماوية التي تحظى باهتمام علماء الفلك نظرا لقربها النسبي من مجرتنا درب التبانة وما توفره من معلومات مهمة حول نشأة المجرة وتطورها. وتشير التسمية إلى مجرتين صغيرتين بالمقاييس الفلكية، هما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى، وقد سميتا بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان الذي وثق مشاهدتهما خلال رحلته البحرية في القرن السادس عشر. تقع سحابة ماجلان الكبرى على بعد يقارب 160 ألف سنة ضوئية من الأرض، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى نحو 200 ألف سنة ضوئية، ما يجعلهما من أقرب المجرات المعروفة إلى درب التبانة. ويمكن رصد هاتين المجرتين بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي، حيث تظهران كبقعتين ضبابيتين في السماء الليلية الصافية. وتتميز سحابة ماجلان بكونها مجرة غير منتظمة الشكل، وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز والغبار، ما يجعلها مناطق نشطة لتشكل نجوم. ويلعب التفاعل الجاذبي بين سحابة ماجلان ودرب التبانة دورا مهما في تشويه بنيتهما، حيث تشير الدراسات إلى وجود طيار ماجلاني، وهو شريط طويل من الغاز يمتد بينها ومجرتنا درب التبانة. ويسهم هذا التفاعل في تعزيز فهم العلماء لكيفية تأثير المجرة الكبرى على المجرة الأصغر التابعة لها. وتواصل المراصد الفضائية والأرضية رصد سحابة ماجلان بدقة متزايدة لما تمثله من مختبر فلكي قريب يساعد الباحثين على دراسة تطور النجوم والمجرات، ويمنح البشرية نظرة أعمق إلى ديناميكية الكون واتساعه.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: يا مساء النور، يا مساء الخيرات، المحبات على كل الناس اللي متابعتنا وسهرة الوقت هذايا في سهرة ليلية نلتقي من خلالها وإياكم لنتحدث، لنعد المحتوى، لنستمع إلى الموسيقى ونعيش تفاصيل الحياة بألوان أخرى، ربما نطير إلى عوالم الفن علنا نجد في تلك العوالم ما يأسر أرواحنا وما يبهجنا وما يجعلنا مقبلين على الحياة. فللساهرين، للسمار، لعاشقي الليل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في جارة القمر. إن كان الوعد ميثاقا للقلوب الصامتة، فإن الموعد هو الجسد الذي يرتديه الوعد لكي نراه. الوعد فكرة نزرعها في خيال من نحب، والموعد أرض نلتقي عليها لنقطف ثمار حبنا. قد تتغير الوعود وتتأخر المواعيد، ولكن الليلة، ليلة الأحد، يحمل ثباتا من نوع آخر. نعدكم باللقاء ونأتي في الموعد محملين بباقات من الشعر والجمال والموسيقى والكلمات التي تنثر حروف البهاء والمحبة معكم في موعدنا الليلة. أخذت أنظر في الطريق وكاد يغلبني البكاء. كنا هنا بالأمس، كان الحب يحملنا بعيدا للسماء. ما أتعس الدنيا إذا احترقت زهور العمر في ليل الجفا. الآن أبحث عنك في كل الوجوه، وكأنني طفل على الأحزان يوما عودوه. كأني شيخ يموت وبالأمان كبلوه. وقفت أنظر في الطريق، طفل وعاشقة وكهل، طفل وعاشقة وكهل، شاخ حزنا في الدروب. أترى سترجع مثل ما قالت على همس الغروب؟ قلبي يذوب مع المغيب، ما أبطأ النبضات في قلب يذوب، وما أطول الأحزان لو عادت لتعصف بالقوة.

هاد من جفاك هكا خلنا عبد الله رويشد وبدينا معاه اللقاء وسهر الليله في موعد نضربه معكم سهره كل احد لي نبحر في جماليات نختارها لكم باقات من الورود نهديها لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا اينما كنتم داخل البلاد او خارجها. يقول نزار قباني: اتت في موعد الامطار في ألق المصابيح كعصفور من الياقوت بلله شذر الريح، ونحن نأتي حتى نفرح حتى ندخل البهجة على أرواحنا وأرواحكم أينما كنتم، وإن كنتم على موعد مع بشر فأجلوه، لأن التأجيل به ضرب من الفن، تأجيل يضرب موعدا مع الموسيقى والناي في الأهداف.

أيها الناي أهنت مساء وطبت مدى الدهر، لازال تغريدك المشتهي يتوالد في دمنا، وأنينك يسري بأرواحنا ويرفرف في الكون منذ الأزل. أيها الناي أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب. أيها الناي أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب قبل اختراع النداء. لا تزل تتشرب أنفاسك الريح تغزلها نغمات يتطاير، ونغما يتطاير خلف ثقوب المسافات، خلف جدران السكون تجمع أفئدة الناس، تشرق كالطيف تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى. تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى، وانبعاث الحنين تتفتح في قسمات العواصف تزهر في جنبات المكان. أيها الناي كل جسم له وتر، قال ما لا تقول العصافير، قال ما لا تقول الحروف بأجمعها، والذي صنع العود أوصى بأن لا نضيف له وترا، أن نوقع فقط في نغمة الشرق أرباعها ونغني أغنيات الكمال. أيها الناي أينعت أوتار أعماقنا وهي ترسل أمواج فتنتها دهشة في القلوب، دهشة يوقعها نغم يتنفس من الشرق ويضرب موعدا مع الناي.

0: جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

أمرنا عسى تحدار هكا غنت جرة القمر ونحن الليلة في موعد معكم أحبائنا في كل مكان وموعد أيضا نضربه وإياكم مع القمر ومع كل ما يوجد من أشياء نحبها في هذه الحياة. ومن بين الأشياء التي نحبها والتي نحرص على مواعيدنا معها هي الشعر والكلمات الجميلة من فضاءات الوجد الممتدة وحيث تلتقي الروقة وأزقة السماء بذهب الرمال. نذهب حيث تولد الكلمات صلبة كالصخر وعذبة كنسمة الفجر من وادي النمل إلى أنباء القرى وغيرها من الدواوين التي كتبها الكبير صليعي. أصليعي نخلة باسقة لا تنحني يملأ فضاءاتنا بالجمال ويؤكد أن المواعيد الحقيقية من الإبداع حية طول العمر. قال لنا طائر من رفيف الكلام نضمخ منقاره في صفاء القلوب نسرحه في بساتيننا نبلل جنحيه من عبق الروح حتى يرش على العاشقين السلام. وقال أنا اليوم أعزل إلا من الشعر أفتشوني فليس بحوزة الآن إلا جنوني. في موعد إذاعي افترضناه الليلة بين صوته وصوت جارة القمر نسمع هذه المروحة في فيروز الشعر.

ثم بقاؤك والأحبة كلهم ذهبوا، ولئن رحلت فأين تحتجب وكيف كيف تحتجب؟

صمت مختارا إذا ما حولك اصطخبوا ها ها عرشك الرملي ممتنع وقد خطت عليه عواصف الأمس الكئيب خطوطها فتماوجت جنباته وتحدرت طبقا على طبق يداعبها الندى وتجيل طرفك تجتلي الأشياء في أفق تلبد مجهدا.

والوقت الخؤون وبعض ذاتك والمدى تستقبل الصحراء وحدك مفردا ويعود يعود يخنقك السؤال مجددا من ذا الذي يبكي عليك وكلهم رحلوا السدى ها أنت كلك ها هنا متقلدا هذا الجسد بجميع ذاتك تنفرد.

لا تعجبوا سهر النجوم كنا نزاوج بين شوقينا فتنهمر الغيوم نتساكب الأضواء ندمانا إلى أنوارنا انهمرت جموع الوافدين تقاطر العشاق من كل التخوم يا لذ ما حكت النجوم إني وفي زمن الحجر لا أشتهي لا تضحك سحر القمر تلك الغمامة تعتريه لذاذة الإفصاح هالته انهمار النور موعده تفاصيل القمر ما زال هذا الساحر المفتون موعده انسدال الليل يلقى الولهين يزورهم إما تغيب بعضهم ويجوب هذا

تزاحمت الجراح. هذا كتابك لم يزل مزقا تطاردها الرياح. خذ ما لديك بقوة واشمخ يراودك الصباح، واجمع بقاياك انفلت من قبضة الوهن الرديء ومن خيوط العنكبوت. هذا زمان الآفلين، فلا يخالجك الأفول، واصنع نهارك ربما

0: جارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسمع تسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر،
1: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

والليلة مما سنقول أو مما سنقرأ وسنحكي معا في عوالم الفكر وفي عوالم الفنون، الكثير من المعاني والكثير من الكلمات والكثير من الأفكار التي نتشارك المحبة من خلالها لأنماط أدبية نحبها ونتحدث فيها طبعا في بعض من الوقت مع الموسيقى. جمال السلاعي،

في بداية وادي النمل يقول: ألف باء أو هكذا قيل، تلك بدايات الأشياء، وفي بداية الأشياء لابد من أن تكون هنالك وعود تضرب أو تضرب مع مواعيد لتحقيق الوعود، وبين الوعد والموعد أكيد هناك انتظار ما. إن كان درويش في الانتظار يصيبه هوس برصد الاحتمالات الكثيرة، ربما هي الطائرة التي تأخرت، وربما استعادت في الهواء توازنا، أو لم تجد في الوقت موعدا لتأتي يحكي ويتحدث عن حبيبته. فجعفر رابح بلغة أخرى وبكتابة أخرى بينه وبين صوت حبيبته وموعد حبيبته مسافات، قال فيها: أقدام القلب، أقدام القلب حافية، والطريق إليك متاهة، تتشابك السبل فيها وتتقاطع دون أن نلتقي. ها أنا أسمع حديث عينيك اللتين ما زالتا تشدان سلك قوس الحكاية، فلا تطلقني بالها حتى تصير أكثر وخزا في صدرك. تقول: تدري يا أنا، ما يؤلمنا أكثر ليس عمق الجرح ولا حجم النزيف الذي يسيل منه، إنما إحساسنا بالعجز عن إيجاد ضماد يداريه. أبتسم في سري وقد أعادت إلي جملتك صورة المعلم المسن الذي سقط في الرواق، وعندما هرع إليه تلاميذه وراحوا يسألونه إن كان يؤلمه شيء، أرد عليهم وهو يقف مستندا إلى الجدار: لم يؤلمني السقوط، ولكن ألمني أن رأيتموني أرضا وسبقت شفقتكم أيديكم إلي. من الشفقة ما يأتي بعد

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الحادية عشرة ليلا للأنباء. انتظمت اليوم المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000 بمشاركة 66125 مترشحا ومترشحة في 14 اختصاصا، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26. أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربلا اليوم أن القانون عدد 18 المتعلق بمن طالت بطالتهم سوف ينفذ، موضحا أن المسألة من الناحية الفنية تحتاج إلى إعداد أوامر ترتيبية وتحتاج إلى إعداد المنصة الرقمية حتى لا يظلم أي شخص ولا تكون هناك محسوبية حسب تقديره. أوضح رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح لإذاعة صبرا FM أن تعليق حضور أعضاء الحكومة خلال شهر ماي بالبرلمان يندرج في إطار تأجيل بعض الاجتماعات بصفة ظرفية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إنجاز عمل فني مركز يمتد لشهر كامل، وأضاف أن هذا الإجراء يندرج في إطار التناغم بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية حسب تعبيره. تعقد غدا لجنة التشريع العام بالبرلمان بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات. ينتظر أن تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الثلاثاء المقبل للنظر في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. دوليا، استشهد اليوم 8 فلسطينيين في غارة صهيونية في قطاع غزة في وقت تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار في المنطقة. أعلن الجيش الصهيوني اليوم إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. أعلنت السعودية أنها اعترضت 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضيها قادمة من المجال الجوي العراقي. نهاية الموجز، المشوار والسهرة مازالت متواصلة مباشرة مع فيروز في جرة القمر.
3: جارة القمر.

جينا الدار. يا أهل الدار، ليلتكم سعيدة، ونحن جينا إلى ديار كل المستمعين، أو إن شاء الله ندخل إلى ديار كل المستمعين والمتابعين السهرين الليلة، وأكيد ممضين سهرة وليلة جديدة في الحياة، وإن شاء الله برفقة الإذاعة ومع الأثير فيما نقدم لكم الليلة. هو موعد نتحدث عن المواعيد، ونتحدث أيضا على اللقاءات التي تجمعنا واللقاءات التي ننتظر أن تجمعنا بأحبائنا، فما بين لقاءات ولقاءات أكيد وعود كثيرة ومواعيد أكثر، ونحن نركض خلف عقارب الساعة، نبيع ونشتري، نتبادل الوعود ونضرب المواعيد المؤجلة في زحام مزاد يومي. ننسى أن أجمل المواعيد ليست تلك التي ندونها في دفاتر أعمالنا، بل هي تلك التي نختلسها من صخب الحياة لنلتقي بأنفسنا أو بمن نحب. كل المواعيد في هذا العالم قد تحتمل التأجيل أو الكذب، إلا موعدا واحدا، ذلك الذي يجمع قلوبا تلاقت أرواحها خلف شاشات الحياة لتستمتع بما جادت به الحياة البشرية. فإن أخذك الزحام في سوق البشرية، عد أدراجك، انتظر موعدا آخر مع الوعود.

ونحن نستمع إلى عبد الوهاب الدوكالي نتمثل صورة المزاد والمزاد في سوق بشرية، يترى موجود حقيقة أو غير موجود، أو هي صورة أو مشهدية مؤلمة وموجعة في عالم تغيب عليه الإنسانية. هذه الصورة أو هذه الفكرة أو هذه المعنى اللي حاول عبد الوهاب الدوكالي يوصلهن كمستمعين وكمتابعين وكذواقين للفن، والفن دائما إن لم يكن حمال لرسالة والرسالة بطبعها حمالة لمشروع يشتغل عليه الفنان لا تعيش الأغنية. وأغني عبد الوهاب الدوكالي لأنها حمالة للقيم الإنسانية وللحرية والتحرر، عاشت وتعيش وستعيش في أفئدة المحبين أينما كانوا. الصورة يا شاري يا شاري، خذ ما يحلالك مدام القيم انهارت والناس عبيد أموالك. موعد يضربوا عبد الوهاب الدوكالي مع قيمنا وأخلاقنا، شنو حوالها، كيفاش هي، ويا ترى نحن في سوق البشرية بياعة ولا شراية ولا فريجية من بعيد ونشوفه في شنو صاير ولا من متكلم. وهذا ممكن من الحقائق اللي موجودة في زمن كتابة الأغنية وفي زمن غناء الأغنية وفي هذا الزمن أيضا. تقول غادة السمان: وقفت في الموعد المهجور أمضغ صمتي والريح تعبث بالأوراق في الشارع الخالي، فأدركت أنك لم تأتي وأن الموعد كان لي وحدي، للمواعيد التي لا يطالها النسيان وإن غطاها غبار الزمان، لتلك اللحظات التي نخبئها كرسائل عتيقة في زوايا الروح، ندعي نعم النسيان لنظهر أقوياء أمام عتمة الغياب، ولكن شرفة المساء إن فتحت مع نسيم عطر وردة عابرة كله كفيل بأن يبعثر النسيان نسياننا الزائف. وفي لحظة صادقة نكتشف أننا ما زلنا ننتظر على نفس الرصيف، نمسك بالوعود المنسية ونستمع لأغنية تقول:

0: ما تخافيش.
1: كم نحتاج إلى أشخاص يقولون ما تخافوش الحياة جميلة، ما تخافوش نحن موجودين، إلى أحباء نشعر بالطمأنينة بوجودهم وفي وجودهم. فأكيد لكل الساهرين الليلة ولكل المتابعين أحباء جارة القمر نرسل كل هذه الأغنيات هدايا لهم جميعا، الإعلامية والكاتبة زكية علال. كم نحتاج تقول إلى من يطمئن قلوبنا قلوبنا بهذه الجملة. طبعا كل واحد فينا يحتاج إلى طمأنة ويحتاج إلى ناس تشعره بالطمأنة وبالسكينة وبالمحبة. أكيد كل الساهرين كما جعفر من الجزائر، جعفر رابح الكاتب الموسيقي وأستاذ الموسيقى، أحسن العماري من فرنسا، ومشوقي من تطاوين، ومستمعين كثر يستمعون ويتابعون في سهرة جارة القمر. الموعد لا ينسوه، والوعد بالمتابعة دائما أيضا صحيح وصادق من عندهم جميعا، وحتى من عند الساهرين الذين لا يصلنا صوتهم وتصلنا طاقة حضورهم. عندما تكون الكلمة وطنا ويتحول الحبر إلى ميثاق عودة، أعتقد أن الموعد يكون موعد مع الوطن، وهو أقوى وأجمل المواعيد. شاعر ضرب موعدا كبيرا مع وطنه، وفي هذا التوقيت لابد أن نستذكر قامة شعرية استثنائية، رجل لم تكن قصائده مجرد أبيات تقفل ونقفل بها خريطة طريق نقشت في ذاكرة أجيال من المحيط إلى الخليج. في حي الزيتون في غزة سنة 1927 ولد هارون. طفولة تفتحت عيناها على وهج الثورة وعذابات اللجوء، فشهد النكبة وتفاصيل التشريد بنفسه، وكان من الأوائل الذين نصبوا الخيام لإيواء المهجرين. تخرج سنة 47 وعمل في سلك التعليم قبل أن ينتقل إلى الأعلام ليدير مكتب إذاعة صوت العرب في غزة سنة 1954. بقية بعض من حكاية الفلسطيني هارون هاشم رشيد نضرب معها الموعد الآن في فقرة فيروز الذكرى.
2: الواقع أنا دائما عندما أسأل ويطلب مني أن أتحدث أقول أنا كل فلسطيني، أنا لست متميزا عن أحد، وأنا واحد من الذين شاءت لهم الأقدار أن يكونوا شاهدين على هذه المأساة. المأساة انغرست في صدري منذ الصغر، لم تنغرس في صدري عام 48، انغرست في صدري من عام 1936. كنت طفلا صغيرا، وكان ذلك في 27 من رمضان عام 1936. كان هناك الإضراب الكبير، كنا مجموعة من الأطفال نلعب في ميدان بحارة الزيتون اسمه ميدان باب الدارون، حيث يقع بيتي وجامع الشمعة وبيت الأسر التي حولنا، وكنا ننتظر أذان المغرب أمام الجامع لننطلق إلى بيوتنا للإفطار. في تلك اللحظة كانت الثورة في أشدها، وكان الإضراب في أشده. فوجئنا بدورية بريطانية راجلة تقترب منا ونحن نلعب لتشاهد ماذا نفعل. كنا نلعب الكل. في اللحظة تلك فجأة ومن شارع جانبي يطل على الميدان، ظهر مجموعة من الثوار، ما زلت أذكر اسمين منهم من الحارة عندنا، وهذول أيضا يدل على عمق العلاقة بين المسلم والمسيحي. اثنين كانوا أذكر أسماءهم وأنا طفل كنت أعرفهم، البقية لا أعرفهم. واحد اسمه بطرس الصايغ، واحد اسمه فايز دوحيدي. هذول كانوا ترددوا مرات على الوالد، فعرفتهم عندما ظهروا رغم أنهم ملثمين أطلقوا النار على الثوار على الجنود البريطانيين، قتلوا منهم اثنين وأصيب آخر وفر الآخرون. في لحظات أعلن من حظر التجول، لم يعد أحد إلى بيته. رجعت أنا إلى بيتي كبقية الأطفال وبتنا تلك الليلة في حال الذعر، لأن والدي وأخي الأكبر لم يأتوا إلى البيت، كنت أنا أكبر واحد في ذلك البيت. كل هذا الكلام تجده مكتوبا في قصيدة نشرت عام 54 في ديوان مع الغرباء، تروي هذه الحكاية، وأهديتها إلى الروائي المعروف محمد عبد الحليم عبد الله. هذه القصيدة صورت فيها كل ما جرى في ذلك اليوم. في اليوم الثاني انذرنا بأن نغادر البيوت في تلك المنطقة، وخرجنا من بيوتنا، وحوالي الساعة 12 كانوا قد نسفوا البيوت التي تحيط بالميدان في حرج زيتون. في آخر القصيدة، المهم من هذا أنني رويت كل القصة، كل المأساة، قصة قد حدثت من أمس من 20 عام، حدثت في عهد الاستعمار، في عهد الظلام. في آخرها أقول: لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه، لا ولن يهدأ في قلبي وفي روحي نداه، صوت أمي لم يزل في مسمع الدنيا صدى، وأبي ما زال في قلبي وفي روحي نداه، أن تقدم ثابت الخط إلى الثأر، تقدم وتعلم كيف تروي غلة الثأر بنيران ودم، سوف تطويك الليالي السود إن لم تتعلم كيف تروي غلة. أما عام 48 عندما بدأ الوعي في عز ريعان الشباب، فوجئنا بالنكبة. الشيء الذي تجده في دواويني هذا العشق والهوى لمدن فلسطين. يسألني كثيرون: لماذا يافا؟ لماذا حيفا؟ لماذا عكا؟ لماذا كل هذه المدن تدور في القصائد. شعرك وفي قصائدك؟ والدي رحمه الله كأنما كان يستشف أن هذا الوطن في خطر، فكان في نهاية كلما اقترب امتحان نهاية العام يقول لنا: إذا نجحتم جميعا ستقضون هذه الإجازة في يافا، حيث كان لي عمان في يافا. في السنة التي تليها يقول هذا العام في بئر السبع، كان لي 3 أعمام. في السنة التي تليها يقول هذا السنة في حيفا، كانت شقيقتي في حيفا.
0: كان يمنحك بالأمل.
2: كل يدور بنا في أنحاء الوطن ليعلمنا كم هو جميل وكم هو عزيز وكم هو غالي. هذه الصور لم تفارقني. عندما حلت نكبة 48 كانت صادمة ومروعة بالنسبة لي. هذا الوطن الجميل، هذه البيوت الجميلة، بيارات البرتقال في يافا، الأسر التي كانت تعيش ناعمة ومرتاحة في بيوتها، فجأة إذا أنا مع شباب غزة على شاطئ البحر نستقبلهم وهم يسقطون من المراكب في المياه ونحملهم على أكتافنا إلى المساجد وإلى
0: المخيمات
2: وإلى المدارس، لسه كانت المدارس لحين ما أنشئت المخيمات. عندما بدأوا ينقلون اللاجئين إلى الخيام، عندما قرروا أن يقيموا لهم خيام، أصدقك وأنا كنت ربما من أول من دقوا وتد لخيمة، وأنا أدق الوتد وأتطلع إلى الخيمة الصغيرة، خيمة صغيرة كانوا يسموها خيمة جرس، تريد أن تسكن فيها أسرة كاملة، أم وأب وأخوات كلهم في هذه الغرفة بلا أي مرفق من مرافق الحياة. في ذهني كيف يستطيع هؤلاء أن يكون لهم أمل في العودة
0: ولا ييأسوا؟
2: كيف لا ييأسوا؟ فمن لحظة تلك قررت أن أتحدى اليأس. ذهبت أخي يحيى إلى بيتي وكتبت أول قصيدة بعد النكبة نشرت في جريدة في غزة اسمها جريدة غزة، أخي مهما لهم الليل سوف نطالع الفجر، ومهما هدنا الفقر غدا سنحطم الفقر، أخي والخيمة السوداء قد أمست لنا قبرا، غدا سنحيلها روضا ونبني فوقها قصرا، غدا يوم انطلاق الشعب يوم الوثبة الكبرى، سنمشي ملء عين الشمس نحدو ركبها الحرة، فلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى. عندما تستمع إلى هذه لها مقدمة موسيقية كبيرة، أذكر ولا زلت ولا أنسى يوم أن سجلها رحمه الله محمد فوزي، كان أحمد حسن الشجاعي المشرف عن الموسيقى في الإذاعة أخذه في أحضانه وقبله وقال له والله إن هذه السيمفونية لن ينساها أحد.
3: من نايم في الخيمة وتحت المطر وغطايا.

الأخ العزيز صلاح خلف كان يسكن في الشارع الذي أسكن فيه في شارع غزة في مدينة غزة في حارة الزيتون، وكان بيته قريب من بيت الإمام الشافعي الذي ولد فيه الإمام الشافعي وبيته. كنت كل ما أكتب قصيدة أذهب وأقرأها له. كان المستمع الأول هو والأخ صديق آخر اسمه سعيد فلفل. القصيدة التي هزته وهزتني وهزت الكثيرين وهي القصيدة مع الغرباء، هذه أيضا قصيدة لها قصة. اللجوء كان في أوله، على فكرة قاس صلاح وغيره وغيره من الذين معاناة شديدة. أذكر أنني ذهبت إلى مخيم البريج عندما نقل اللاجئين من إلى مخيم المعسكرات، ذهبت لأزور أسرة من الأسر التي استقبلناها على الشاطئ، وأنا أجلس في ذلك البيت وكان في عز أيام الشتاء، ليس بيتا يعني في معسكر، معسكر يعني تعرف ما معنى المعسكر. هو بقي كان معسكرا للجيش البريطاني ورحلوا منه وقسموه وسكنوا فيه. سمعت الطفلة وهي من يافا من أسرة كريمة وأعرفها جيدا تسأل والدها بما معناه لماذا نحن أغرب، يعني إحنا فين، يعني إحنا وين، إحنا فين، يعني تسأل بنت يعني وين يافا وين أهلنا وين. فكتبت القصيدة هذه، أتت ليلى لوالدها وفي أحداقها ألم وفي أحشائها نار من الأشواق تضطرم، وقالت وهي من لهف بها الآلام تحتضم، لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب، أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب، أليس لنا أحباء، أليس لنا أشقاء، لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب، إلى أن تقول أبي قل لي بحق الله هل نأتي إلى يافا، فإن خيالها المحبوب في عيني قد طاف، أنا أدخلها أعزاء برغم الدهر أشرافا، أدخل غرفتي كلي أدخلها بأحلامي وألقاها وتلقاني وتسمع وقع أقدامي.

لابد أن يعود صاحب الأرض إلى الأرض ويكون الموعد من أجمل مواعيد اللقاء. إن كان موعدا صادقا فهو سيبني قصورا من الأمل. وموعد هارون هاشم رشيد الشاعر الفلسطيني الغزاوي كان صادقا مع الكلمة التي نقل من خلالها ووثق من خلالها للسردية الفلسطينية الحقيقية حتى تبقى التوثيقات الشعرية التي تركها هارون هاشم الرشيد وغيره من أدباء فلسطين وشعراء فلسطين شاهدة على تاريخ هذا الشعب، الشعب الذي نتعلم منه الدروس. والأكيد كل التحايا لكل الفلسطينيين اللي يسمعوا فينا عبر كل العالم وعبر الإنترنت، وتحية لمستمعينا الليلة اللي ينضمونا اللي من بينهم أستاذ الشباب حسن العادي، أهلا وسهلا ومرحبا بك حسن. على أغنية ما تخافيش أنا مش نسيكي لعمرو دياب، قال لي فيروز من أين أتيتي بهذه الأغنية أو كيف تذكرتي هذه الأغنية؟ مريم حرابي أهلا وسهلا ومرحبا، وكل الساهرين المتابعين. تفاصيلنا الصغيرة نهرب إليها حين تضيق بنا مواعيد العالم الصاخب. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. سلام سرقته منا الأيام في ركننا البعيد الهادي، حيث لا توجد ساعات جدارية ولا التزامات، فقط نحن والذكريات ووعود قديمة نعيد ترتيبها بحب. شدت على يدي ووشوشتني بكلمتين أعز ما ملكته طوال اليوم، قالت سنلتقي غدا، ولفها الطريق ونحن سوف نبتسم، لعلها قادمة على الطريق، لعلها سهت، لعلها ولم تزل دقيقتان، ساعة ساعتان، امتدت الظلال ولم تجئ من وعدت في النصف بعد الرابعة.

دقيقة الانتظار لأنغام قبل الموعد بدت كألف عام، وساعة اللقاء ربما تمر كرمشة عين كما يقولون. أجمل المواعيد في الحياة هي تلك التي لم نضرب لها مكانا ولا زمانا، بل رتبها لنا القدر، وفي لحظة ذهول ما تأتي لحظة اللقاء بلا موعد وبلا ترتيب. بلا موعد وبلا ترتيب حكايات كثيرة نحكيها ونتشاركها معكم مستمعينا الكرام، ولكن الآن سنتحدث على حكاية فنانة من كبار فنانات العالم العربي اللي كانت لها بصمة وما زالت لها بصمة في الأغنية العربية، وسننطلق من هذا المقطع.

سميده

0: ارسل له مكتوب احكي له عليهم.
1: يا مروح البلاد سلم لي عليهم باللهجة ما بين التونسية والجزائرية، ولناس كثر ممكن ما يعرفوش أنه بدايات السيدة وردة كانت معها فنانين توانسة، نحكي على صدق ثرية ونحكي على محمد الجموسي. يا مروح البلاد اللي كنا نسمع فيها من ألحان الفنان التونسي محمد الجموسي ولحن لها برشا أغنيات في بداياتها السيدة وردة، وتعرف عليها العالم عبر الأغنيات اللي لحنوها لها عدد من التوانسة وأيضا عدد من الجزائريين. تولدت في سنة 1939، وطبعا محطتها الأهم كانت في الشقيقة مصر، وهناك تعرفت في السبعينيات على زوجها بليغ حمدي ولحن لها عدد مهم من الأغنيات كما ولد الحلال، كما يا للهوى، كما الوداع. ومسيرتها الفنية ارتبطت ببليغ حمدي صحيح في فترة ما، ولكن أيضا ارتبطت بملحنين آخرين على غرار محمد عبد الوهاب، رياض الصنباتي، حلمي بكر، سيد مكاوي، محمد الموجي، كمال الطويل، صلاح شرنوبي، وأغنياتها اللي حتى حد ما نجم ينسى أو حتى حد ما عندهش صورة تربطوا بوحدة من الأغنيات، في يوم وليلة، أكذب عليك، شعوري ناحيتك، العيون السود، اسمعوني، بتونس بيك، الوداع، لولا الملامة، سلام الحبايب، من غير عتاب، وحشتوني، وليلي ليالي، وغيرها من الألبومات والأغنيات اللي تركتها السيدة وردة الجزائرية.

نخصمهم ولا لا؟ نصلحهم ولا لا؟ أي ولا لا لا لا نصلحهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ أيوة لا لا لا أيوة.

حلقة مقطع من وماله للسيدة وردة. سأختم الحلقة لليلة في ليلة فتحنا ممكن من خلالها شبابيك المساء واستقبلنا هواء الفن والمسامرات والحكايات والأشعار والأغنيات. المواعيد نسمع بعضا منها خلف الشبابيك ومع الأغنيات فنرسم أسرار تجمعنا بالأحباء. لكل أحبائكم لكل الناس اللي تعزوها إن شاء الله يا ربي دائما مجموعين في الخير وفي المحبة. ليلتكم أحلى ليلة.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. مثلت جامعة جابس الجامعة التونسية في التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت يومي 14 و15 من مايو الجاري بعاصمة رومانيا بوخارست، وتمكنت جامعة جابس من إبرام وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات الرومانية. وتهدف هذه الاتفاقيات وفق ما نشرته جامعة جابس إلى فتح آفاق واعدة لفائدة الطلبة وإطار التدريس والبحث من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع بحثية وعلمية مشتركة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الأكاديمية. انتظمت أمس الأحد المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتدابي أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة في 14 اختصاصا، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26. أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في تصريح إعلامي يوم الأحد أن القانون عدد 18 المتعلق بمن طالت بطالتهم سوف ينفذ، وأوضح أن المسألة من الناحية الفنية تحتاج إلى إعداد أوامر ترتيبية وتحتاج إلى إعداد منصة رقمية حتى لا يظلم أي شخص ولا تكون هناك محسوبية حسب تعبيره. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم الاثنين، تعبير عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا مع حمل الشارة الحمراء. دوليا استشهد شخصان أحدهما قيادي في سرايا القدس جراء غارة صهيونية استهدفت منزلا في بعلبك شرق لبنان. أعلن الجيش الصهيوني اطلاق حزب الله عدة قذائف صاروخية ومسيرات نحو قوته جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. أجرت قطر مساء الأحد اتصالات مكثفة مع دول عدة بينها إيران لخفض التصعيد بالمنطقة، أكدت فيها ضرورة السعي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على الموجة الأولى والحرة في لقانا المباشر نقطة، أول سطر لقانا الأسبوعي اللي في كل مرة نستضيف فيه شخصية أكيد يعني تتنوع استضافتنا لشخصيات متنوعة بين الفن والحقيقة الكل في عالم الفن والصحافة والإعلام، وكل ضيوفنا أكيد حواراتنا تعودت بها يعني في نقطة أول سطر ديما معها البدايات وديما معها نكتشف رحلة الأمال والأحلام عند كل ضيف من ضيوفنا. فمرحبا بكل الساهرين يرافقني من خلال هذا اللقاء المباشر نقطة أول سطر في الإخراج الفني، طبعا زميلي التقنية حسن يقابلني في هذا اللقاء المباشر، ومن أمام الميكروفون معكم ليلى كما تعودت دائما في نقطة أول السطر. بعد شوية التحق بنا ضيفنا وننطلق في حوارنا المباشر على موجات الأولى والحرة.

0: نتالي بدينا بها برنامجنا الليلة نقطة أول السطر كما في كل مرة أكيد بورتري ظريف حول ضيوفنا ينورونا دايما بالحضور في نقطة أول السطر. وضيفي الليلة هو تحقيق صاحب مسيرة ثرية في الكتابة المسرحية اللي يستحضر فيها عادة دايما التاريخ, وهذا يكون بشكل لافت يعني في رصيده أكثر من تقريبا أكثر من 30 نص درامي احتراف, يكتب كذلك العديد من المسلسلات الإذاعية, وقام بتأطير العديد من الورشات المسرحية في مهرجانات وطنية وكذلك عربية, وحاز العديد من الجوائز منهم جائزة الكبرى المسرح الوطني التونسي, ديما نتحدث على أفضل نص بتبيع, والمهرجان الدولي للمسرح في قفصة, كذلك جائزة أحسن نص بمهرجان علي بن عياد. وهذه كلها كانت معناها في أعمال مختلفة وكانت متوجة من سقيفة أو لا تكون ليلة 14 من قتل حمزة, وهذه على فكرة كانت تجربة عربية مشتركة وغيرها من الأعمال المهمة جدا في رصيده. هو من أتقن التأليف للمسرح والدراما, وهذا بالفعل معكس بصمة مختلفة في كتاباته عن غيره من ربما المكتفين بكتابة الأدب. هو العاشق والمتيم بالتاريخ وأحداثه وتفاصيله, عشق ترجمه في العديد من الإبداعات والكتابات المسرحية بدرجة أولى. هو مبدع وكاتب مسرحي بامتياز من خلال نصوص استحضر فيها التاريخ ووثق من خلالها أحداث كان لها الأثر الكبير على الحضارة الإنسانية بشكل كبير جدا. هو المتفرد والمبدع على الدوام الأستاذ بوكثير دوما اللي نورني ليلى في نقطة أول السطر. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ بوكثير, نورتني وشكرا على قبول الدعوة.
1: أهلا بك, مساء الخير لك ولكافة أصدقائنا العاملين بإذاعة تطاوين ولكل من يصلهم أثير إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك,
1: شكرا على المقدمة اللي أنا حقك. أقل من هذا ما نهدي كثير.
0: حقك أستاذ والله حقك, هذا قليل جدا, هذا قليل جدا في كل ما قدمت وعطيته. مسيرة بارك الله متنوعة وثرية جدا, نورتني ليلى وسمحت لنا ليلى باش نخربشوا معاك الذكرى شوية, وسمحت أنك تفتح لنا قلبك وكذلك تفتح لنا صندوق الذكريات من خلال نقطة أول السطر, لأنه مش نرجع معك دائما على أول مرة في كل شيء في حياة ضيفنا ليلى. الحاجات ربما اللي ما يعرفهاش الجمهور على الأستاذ بوكثير دوما, مش نحكيه على أعمال ولا شنو كتب شنو سمعنا في الإذاعة وشنو شفنا من مسرحيات وروايات, ولكن ليلى بش نكتشف جانب آخر اللي ما نعرفوش قبل عن الأستاذ بوكثير دوما. وعادة ديما ننطلق من الوسط, ربما من البدايات, نبدأ من المدرسة, نبدأ من السنوات الأولى, ربما حتى أول يوم. ديما سؤالي متاع أول يوم في المدرسة أستاذ بكثير, وأول ذكرياتك في طبعا في المدرسة, شكون اللي رافقك, شكون قابلت ربما وبقى في الذاكرة لتوا في المنطقة الجميلة أكيد الانتعاقة كانت من بير علي بن خليفة. أحكي لي على أول مرة في الفترة هذيك وفي الذكريات هذيك.
1: هو شوف معناها لنتفق أولا دي معناها, وأنا من مواليد السبعينيات يعني وقت اللي دخلت نقرأ عام 76 في السنة الأولى ابتدائي, المدرسة كانت بعيدة على دارنا 7 كيلومتر. تخيل أنت, ربما معناها الكثير من الأصدقاء المستمعين الشباب الآن ما يتخيلش أنه يمشي 7 كيلومتر يقرأ ويروح
0: ويرجع, معناها 14 كيلومتر يمشي ويرجع
1: وبعد يتعدى يسرح بالشيخ معناها.
0: لا شفت هالصورة توا أمامي والله نرفيها الصورة.
1: دونك هذه راي معناها هي جميله تو معنا بالمسافه نتاع الزمن اللي كيف بعدنا معنا,
0: لكنها صعبه جدا اكيد, مضنيه
1: ومضنيه معناها بشكل كبير معناها. وثم احنا اولاد باديه وبدو واهلنا معناها رعاة وفلاحين معناها صغار في الوقت ذاك في الزمن ذاك معناها في السبعينيات ما كناش نعرف. وانت تتخيل معناها حتى التلفزة أنا شفتها عمري 14 سنة ما شفتش تلفزة بالحق معناها, شفتها عام 84 ولا 83, ما نعرفوش حاجة اسمها تلفزة, ما نعرفوش طاولة وكراسي معناها. فهمت وقت الواحد مش يقرأ في السنة أولى معناها ابتدائي أول مرة يكتشف المدرسة ويكتشف الطاولات والمدرس والسبورة والاسترادة دي والمصطبة يعني عالم آخر مختلف تماما معناها. كنا في بيئة بصراحة ما نعرفش أنا كيفاش الواحد ينجم يرسمها، ولكن أني يعني رسمتها حقيقة في رواية أبغى البرغوث اللي تناولت فيها.
0: أي جايين جايين
1: زمننا في السبعينيات.
0: أي يعني أول يوم في المدرسة ما كانش بالنسبة لك أنت اكتشاف للمدرسة ولا للمعلم ولا لكن اكتشاف لحياة أخرى ربما.
1: إيه طبعا شفت القاعة، شفت القاعة هذيك اللي فيها طاولات وكراسي وناس معناها جالسة بحذا بعضها، فما إنسان معناها اللي هو المعلم اللي يأثرنا ويتكلم فينا ويسألنا على أسمانا. كانت حاجة غريبة جدا. رأوا شوف الأشياء ذي ويمكن تو ما يستطقوهاش معناها. أنا أحيانا نحكيها لصغاري ولا حتى لتلمذتي، لأن أنا بالأساس يعني مدرس منذ 34 سنة معناها فهمتني، فنحكي لهم الأشياء هذه يبقوا بهتين، يقول لك أنت من عالم الديناصورات.
0: مش للدرجة هذه
1: ما يصدقوش معناها واحد أول مرة يشوف معناها طاولة وكرسي وصبورة ومعلم معناها قدامها. خاطر احنا ما عندناش اللي تو موجود في الأجيال هذه هو البورتابل هذه والعالم المفتوح معناها
0: بالضبط. تذكر شكون اللي رافقك أستاذ أول نهار وانت في رحلتك لاكتشاف الحياة والمدرسة والقاعة والدروس وكل شيء؟ شكون اللي رافقك في هذه الرحلة؟ ما رافقك حد؟
1: لا ما رافقني حد. احنا مشينا معناها ثلاثة أو أربعة معناها من أولاد العم معناها مع بعضنا مشينا للمدرسة وكفاء، معناها ما يرافقنا حد. يا أخي شكون لاهي بينا باش يرافقنا أصلا معناها؟
0: تورّف فيهم
1: هيك المرافقة كلمة جديدة هذه.
0: خط المرافقة زادة جديدة.
1: يوزي ورافقنا سمحني ورافقنا الكلب متاع الدوار ورافقنا حمامة معناها.
0: جميل جدا. لا
1: ما يرافقناش معناها، فماش حاجة اسمها مامو المرافقة هذه، ما عندناش عكاز احنا.
0: وذيك علاش تبارك الله معناها جيل ما شاء الله مبدع وجيل فنان وجيل يعني نحكي على إبداع كل واحد في المجال متاعه بطبيعة، لأنه من البداية حتى حد معناها معولته على حتى حد، كل واحد معول على نفسه وداخل ما ترك الحياة بنفسه، معمل على على على روحه وعلى جهده وعلى كل شيء. مش كما توا كترى معنا صغيراتنا كيفاش احنا معاهم لحظة بلحظة كل شيء، ما نخليهمش رغم اللي ما لا 7 كيلومتر ولا حتى كيلومتر معنا.
1: اي والله كانت لذيذة أسمعني.
0: جميلة والله جميلة.
1: كانت جميلة جدا يعني. صح معنا تمشي 7 كيلومتر معنا بين الأودية والوهات والهضاب، ويعني
0: انت في الطبيعة في الأخير انت في الطبيعة تستمتع بها معناه.
1: طبعا في الطبيعة تستمتع، والناس في أغلبها في البوادي وفي الأرياف كانوا يعرفوا بعضهم، حتى ما يعرفكش انت يعرفك ولد شكون معناه.
0: صحيح.
1: ولكن كنا صغار معناها وكانت شوف الأشياء هذه كانت خلقت لنا مجال من الخيال يعني. الصفاء بتاع الذهن
0: بالفعل
1: وبتاع والطبيعة معناها اللي ما كانتش أمخاخنا مليانة بحد شيء إلا بالمحبة وباللعب وبالاكتشاف، فقط نحب نشوفوا عالم جديد.
0: بالضبط.
1: هذا هو معناها هذا عالم مختلف على اللي عايشينه اليوم صغارنا.
0: أكيد أكيد. أول مربي تذكروا أستاذ بكتير، أول مربي تعاملت معاه في بدايتك في المدرسة متاعك ولا؟
1: أي هو شوف أنا قرني معناها سيدي محمد العوادني، قرني في السنة الأولى عام 76 ومن الصدف يعني منذ تقريبا 10 سنة سنوات تقابلت أنا وياه. في عمرها رجل كبير وتقابلت أنا وياه على خطر بنته تزوجها قريبي يعني بالصدفة، فهو مش من الجهة متاعي يعني من جهة أخرى. وكي تقابلت أنا وياه وأنا كنت قبل كان القسم معناها فيه 37-38 تلميذ، أنا ما كانتش نتائجي باهية، كنت نجي في المرتبة 29-30-31
0: جدك. هو عادة بالحق معنا يقولك ديما يتفكر يا أما التلميذ اللي يبدأ يقرأ برشا ولا التلميذ المشاغب.
1: لا وانا عندي الدفاتر بتاع المراسلة، يسمو دفتر المراسلة الكراني يعني. كان ما زلت محتفظ بهم الكراني بتاعي من عام 76 حتى للسنة السادسة ابتدائي موجودين يكون عندي
0: الكلهم.
1: فأنا كي قابلت سي محمد العوادي اللي قراني وانا وقتها عندي 10 سنين يعني عندي معناها تجربة كبيرة في التعليم وعملت يعني كاريير في المسرح إلى آخره. فقلت له هو طبعا ما يتذكرش المعلم ما يتذكرش التلميذ
0: أي بالضبط هذا هو التلميذ ما ينساش.
1: فأنا قلت قريت لي أي قريت في المدرسة هذيك ونعرف العباد والوقت هذاك كان المعلمين يجوا يسكنوا غادي ويقيموا حتى هم مش كيما تو معنا. فقلت له سيدي قلت له نيرا في في الكرني كنت تكتب لي خمول لا يعمل معنا خمول
0: حتى الملاحظة تذكرها
1: فأنا قلت له وانا راني عملت وكتبت برشا وخذيت برشا جوائز معنا وطنية ودولية وراني
0: شفت الخمول شي يعمل معه
1: قلت له نجيب لك الكرني تبدل لي الملاحظة قال لي جيب لي كرني
0: جميل جدا والله
1: والله العظيم لا بحد أنا ما جبت لوش راه لحد الآن
0: ينتظر ميلا راه التو ينتظر فيه الكرني
1: لا والله أنا في أقرب فرصة هو ربي تو في عمره ما زال معنا في صحة جيدة معنا رجل كبير أما أنا مش نجيب له الكرني ونحب نوثقها ويكتب لي أكي خمول هذيك خمول لا يعمل نحب يكتب عليها ولكن راه مبدع
0: ولكنه مبدع عرفتها بيك
1: عرفتها خطر بس تظهر أختي أنا نمن برشا بال وهو الحظ راه معناها حتى توا يحكوا على حكايه الحظ معناها ما فماش حاجه اسمها حظ في المطلق معناها
0: صح
1: الحظ تتحكم فيه برشا برشا عوامل احنا نسموها حظ اختزال كلمه الحظ معناها ولكن فما برشا عوامل اللي احنا في النهايه نسموها حظ هذه هي يعني من الذكريات اللي انا الحق معناها
0: حلوه برشا
1: راه حكيتها توا في الاذاعه نحكي حكيتها
0: ونصورك حكيتها في الاذاعه لاول مره
1: أول مرة
0: أنا سعيدة جدا مسكوب هذه حلوة برشا وهذه خمول ولا يعمل ذكرتني بسعريك لكنهم شعراء خمول خمول ولا يعمل لكنه مبدع
1: بعد 50 سنة
0: مش المهم أثبت أنك مبدع حتى ولو بعد 50 سنة الحمد لله وإحنا نبقى ديما في عالم الدراسة والكتب اللي هي نتصور موهبتك انطلقت من غادي أستاذ معناها أول مرة تقريبا هكا تكتشف في نفسك الموهبة متاع الكتابة نتصورك بديت ببعض هكا الخواطر ولا بعض معناها القصص القصيرة وقتش حسيت أنه قلمك متاوعك وبديت تكتب
1: هو أنا من الوقت اللي كنت نقرأ في الابتدائي كنت معناها فالح في حاجة واحدة هي في القراءة وأني نقرأ برا خاطر احنا قبل ما عندناش برشا مواد
0: أي مش كيف صحيح
1: القراءة والحساب وما نعرفش والخط يظل بعد ثلاثة مواد تقريبا أو أربعة
0: حسيت أنك الحساب ما تحبوش من تو
1: لا الحساب أنا لتو ما نعرفش نحسب أيه. معناها بالحق معناها
0: الحسابات معنا مش باهرة
1: معناها ما نعرفش نحسب أي
0: أيوة
1: نغلط معناها بشكل معناها وأصدقائي يمكن فيه مشكون يسمع فيه تو بيعرفني معناها لأن ما نجمش نجمع معناها فهمت ولكن في القراءة كنت نحب كنت أتلذذ الجملة
0: أيوة.
1: معناها هو راه ماهوش القراءة فقط أنا كنت نحبها الجملة كي نقراها نحسها خارجة مني
0: ما تستمتع بها
1: نستمتع بها هذه كانت من من من السنوات الابتدائي وبعد أنا بديت وقت اللي مشيت المدارس ترشيح المعلمين النظام القديم فهمتني فبديت نكتب في المسرح وبشوية بشوية يعني بالدربة
0: أما أنت بقيت حتى للبكالوريا في بير علي بن خليفة سيد
1: بكيرة لا أنا قريت أربع سنوات حتى للسنة رابعة أداب النظام القديم وبعد قريت أربع سنوات في مدارس ترشيح المعلمين نظام قديم كانوا نخرجوا أربع سنوات بس نخرجوا معلمين معناها
0: نظام صحيح
1: مش موجود
0: أي بالفعل صحيح صحيح وبعد أكيد بعد ما مشيت في المرحلة الجديدة وترشيح المعلمين انضج الأقلام أكيد وبديت معناها تتجرب ربما ثم بعض التجارب اللي أكيد بقى منها حاجة في بالك تذكر شي أول نص خطيته معناها بعد ما حسيت روحك أنك بالمجد معناها كتابتك أنت راضي عليها
1: اي انا عندي نص كتبته عمري 18 سنه وانا اقرا في الترشيح عنوانه البدايه مسرحيه تو محتفظ بها يعني مسرحيه وكتبوا لي عليها الاساتذه نتاعي والزملاء والاصدقاء تو موجوده معناها وكانت في الجو وجودي معناها حاجه صعيبه ماهيش
0: وهي بالفعل كانت بدايه معناها
1: هي كانت بداية
0: أي. يعني حتى اختيارك في مكانه العنوان اللي كتبت النص سميته بداية وحبيتش معناها ما جسدتهاش معناها عمل مسرحية معناها على هذا الواقع بقات
1: لا هو شوف أنا أعطيك حاجة أنا رأى قبل من تعدى المدارس ترشيح المعلمين قبل معناها بعد الابتدائي كانت أن عادات في الريف متاعنا في الصفاقس ريف الصفاقس يعني سفاقس احنا اللي نسمها معناها البرة صح اللي كان عندنا معناها في الأعراس معناها المهرجانات نتاعنا هي الاعراس ما نعرفوش احنا مهرجانات
0: بالطبيعة. ايوه
1: وكان عندي اقاربي اولاد عمي كانوا يمثلوا في العرس وقت اللي يروحوا الناس معناها وينقص تبقى سهرة عائليه فيها 40 واحد كانوا يمثلوا يجسدوا ادوار فهمتني ولا خاصه نتاع الشايب والعزوزه الادوار هذه القريبه الرقيص اللي سهله معناها فهمتني وانا كنت عمري 10 سنين 11 سنه فبعد وقت اللي كبرت شوي بديت نمثل معاهم في الاعراس فهمتني وانا مغادي هي جات الحكايه معناها الغرام بالتشخيص وبالتمثيل وبالاجواء هذه معناها كانت بدئيه راهو بشكل معناها عفوي وبسيط وتلقائي وبعيد على كل ما هو اكاديمي وتنظيري ومدرسي كانت بسيطه جدا وبعيده حتى على دور الشباب ودور الثقافه لان كنا بعاد احنا راهو تخيل رانا احنا معناها عائلات بدويه وفلاحه صغار نعيشوا بعاد برشا وكنا بعاد حتى على على على المعتمديات معناها اقرب معتمديه لينا تلقاها معناها 25 كيلومتر ما نعرفوهمش ما نعرفوش القرى هي قريه معناها حتى المعتمديه كانت قريه ولكن احنا ما نعرفوش الشيء هذا اكتشفناه بعد راه وقت مشينا للثانوي للليسي وقت اللي نجحنا من السادسه استزيام معناها اما قبل الاستزيام كنا عايشين معناها بطريقه معناها ياسر
0: بسيطة وجميلة وفيها
1: بسيطة بشكل كبير
0: بالضبط
1: ولكنها كانت جميلة بشكل أكبر معناها ما تتخيلش الأوريجيناليتي معناها
0: بالضبط ونتصورها زادة هي اللي كانت الأرضية معناها كانت أرضية ملائمة مش بعد أنت تقريبا لقيت روحك معناها جاهز وقت اللي بديت تكتب وانطلقت في يعني حسيت كأنه اللي فات كله كان بروفة معناها في قريتك وفي المناسبات هذه السعيدة اللي في العائلات ما بيناتكم كانت بمثابة البروفة وبعد معناها دخلت عالم الكتابات والأعمال المسرحية والروايات كل يعني ما كانت حاجة جديدة وقت عليك تكتشف في نفسك
1: هو شوف راه أقول لك حاجة أنا راه ساعات نمن معناها بالأشياء البسيطة هذه أنت ما نعرفش يمكن تتذكر الجائزة ولا يمكن ما تعرفش أنت
0: اللي نتذكرها الحقيقة ما معناها ما وصلتش معناها ما خلطتش عليها ولكن نعرفها
1: احنا قرينا على الجائزة احنا الضوء معناها التريسيتي معناها الكهربائي كي دخل معناها دارنا كان عمري 18 19 سنة علاش نحكي لك التلفزة شفته عمري
0: بالضبط
1: يعني كنت وقت اللي كنت عندنا الجائزة تعرف الجائزة تعمل رفيع على الحيط السكينوغرافية تو يحكوا على الأشياء وعندهم الإضاءة ولكن راهي كانت تعمل فهمتني ولا بروجيكسيون على الحيط معناها بشكل رهيب الجائزة موجودة وظلالنا كلها موجودة على الحائط الدوربينة راهي هذيك تصاور معناها مهمة برشا هذيك يمكن لا يلتقطها أي إنسان أي
0: تلتقطها عين الفنان حتى ولو كان مازال في بدايته
1: صحيح ولكن الصور هذه معناها تبقى معناها مخزنة ومهمة معناها
0: شتي مطبوعة في الذاكرة أكيد
1: مطبوعة أنا أمي معناها ربي يطول في عمرها الوالدة الحكاية معناها كي تخرفنا تخرف معناها بطريقة تقسم لنا الخرافة على أربعة وخمسة أيام وستة ليالي
0: معناها تعمل لكم في التشويق
1: أي أي أنا مسلسل هي مسلسل كانت كي تحكي لنا على علي بالسلطان تحكي لنا على ما أعرفش يعني حكايات وفيها تشويق وفيها فما معناها شخصيات وفما إطار مكاني وزماني وفما أحداث وفما صراع وفما معناها الأشياء هذه كل اللي تكون اليوم تو النص معناها الروائي والا الدرامي كنا نشوفها ببساطتها ولكنها كانت مهمة جدا
0: أكيد.
1: وأعتقد معناها هذه من الأشياء اللي أنا لحد الآن الشرف بها ونحسها هي اللي كانت الدافع بعدين بديت نبني حكاية أخرى ربما متطورة بين قوسين أو حدثية أكثر من وقتها
0: أكيد وهي نتصورها زادة اللي ساهمت في بناء شخصيتك الفنية يعني الانطلاقة كانت من هالذكريات هذه كلها نحسك حتى وانت تحكي عليها يعني يعني تتذكرها هكا وتستذكرها بمحبة هكا وبشوق كبير برشا وبفخر بتبيعها استاذ بكتير
1: طبعا هذا معناها هو راه شوف معناها ريت ال 15 سنه الاولى نتاع اي بشر معناها منا ال 15 عام الاولى في حياته هي اللي تخلي تطبع له كل حياته
0: معاك صحيح
1: مهما كان يعني مهما انت مشيت وسافرت تعيش في اي مكان اخر إلا أنا 15 سنة الأولين هي اللي عايشة فيك، هي اللي تحرك فيك، هي المدل والقيم والصور، هي اللي ما تخليكش تحيد أو صور، وهي ترسم لك الخط متاعك، معناها متاع مستقبلك.
0: وهو كذلك
1: ومهما كانت بسيطة على خاطر هو الحياة صارت معقدة جدا
0: جدا،
1: ولكن التعقيد هذا ربما لا ينبئ بأشياء معناها جميلة، ليس بالضرورة معناها أن يكون صغيري عنده أحسن أنواع الموبايل البورتابلوات، ولا عنده أحسن أنواع الكمبيوتر، ولا أنه هو ينجم يكون متوازن بعد 50 و60 سنة في حياته. لا، ما مش بالضرورة معناها، ليس بالضرورة. وما عندناش جوع وما عندناش عطش لحد شيء، احنا ما لا فما أشياء، صدقني أختي إحنا فما أشياء، شفت الياغورت ما نعرفوش، ما نعرفوش الياغورت، الحليب البكويت الحليب نعرفهم كان في رمضان، ما نعرفوش الحليب إلا في رمضان.
0: نتصور راي حتى نتصور حتى اللمجة راي وكل بعد بعد راي حويجة معناها بسيطة، ما فما الكسرة فما الخبز العربي ولا ليه؟ هذيك هي
1: إيه، كنا نهزو في 20 فرنك فهمتني، ولا نأخذ باي من حانوت فهمتني، ولا في طرف خبز بالهريسة، ولا نهزو معنا، ولا احنا في الطريق نهزو معنا التفاح، خاطر كان الخيرات كانت موجودة معناها،
0: والحمد لله
1: موجودة على في في في في في في في الطبيعة. ولكن هو مش بالضرورة أنك تأكل برشة اللومجة هذه، هي ولد مصيبة معناها طول صغارنا.
0: لا صحيح، لا ما هو باعتبار معناها الرياضة اللي تعملوها كل يوم 14 كيلومتر معناها باش تفطر شوية الصباح، معناها الطريق اللي باش تعملوا هذاك باش تلقى روحك هضمت ما عادش تخلق.
1: لا احنا كيما لعبنا بالجيل
0: يعني تصوير بالضبط،
1: ما ناكلوش برشة وما نشربوش برشة، ولكن احنا في صحة جيدة
0: والحمد لله.
1: من الأشياء هذيك معناها
0: صحيح والله صحيح.
1: خاطر أقل لمجة هو أقل طبيب وأقل مرض وأقل
0: وأقل
1: طبال الذهن.
0: أكيد أكيد ما في شك. من الأصدقاء اللي رافقوك ربما في بدايتك وبداية مشوارك مع الحياة، أكيد نتصور فما بعض الأسماء اللي حفظت عليها علاقات ما زلت معك لتو، تذكرش من الأسماء ذي شكون؟
1: لا اللي في البداية بكل هذه السنوات الأولى اللي هم أقاربي وأولاد عمي فهمتني، معنا مفروضين عليك، ولكن بعد أنا يمكن في الترشيح المعلمين ومشيت قريت في دار المعلمين في بسبيطلة في القصرين يعني. عندي أصدقاء بالطبيعة، وكنت نعمل مسرح، كنا معناها كان معي صديق علي بالواعر، كان معي صديق رابح المجبري اللي هو شاعر الآن، شاعر يعني معروف وعنده أغاني، وكنا معناها مجموعة معناها كبيرة، كنا ننشط ونعملوا مسرح، كنا عاملين حدث كبير معناها في دار المعلمين، تفتقت مواهبنا وقت اللي حلت عيوننا على أماكن أخرى، وخلطنا شباب أخرين وجيل آخر وأساتذة أخرين، فكانت انطلاقة معناها قفزة كبيرة يعني، كان ثم فرق كبير برشا ما بين اللي كنت نحكي لك فيه معناها في السبعينيات في أول الثمانينات، وبعد في آخر الثمانينات كانت ثم انطلاقة أخرى، اكتشفنا الدنيا كانت زربة كبيرة يعني، اختصرنا احنا شفتك السنوات اللي ما تفرجناش فيهم على التلفزة وما كناش نعرفه كذا، في طرف سنتين او ثلاثة معناها
0: اداركتو
1: اداركنا ولا
0: وهو كذلك. وعلى ذكر تي عليل المجبري وعلى ذكر الشعر والشعراء، من الأغاني اللي عشو يكتب شعر غنائي المفروض
1: عاد المجبري
0: رابح المجبري، من الأغاني يا أستاذ بكثير يعني نتصور راهو من في الصغرى ولا في الشباب ولا في المراهقة، أكيد فما أغاني هكا كي تسمعها معناها تبقى لك في بالك، ولا غنية من اللي أنت صغير ربما سمعتها، ولا يعني فماش غنية معينة هي تذكر معني تذكرها وكان هي أول غنية سمعتها ولا أول غنية عجبتك ولا دندنت حتى وحدك بينك وبين نفسك؟
1: احنا قبل نشوف احنا ما قبل كنا في الاعراس نجيبه في الشعراء اللي غنوا معناها اللي غنوا البدوي معناها معناها كنا نجيبه كما الشهاد الابيض مثلا مر فراقك ما تقدرش عاملين توزيع جديد كنا ناس ما كانوا يجيبوا في الأشرطة كاسات يجيبوا فيها من ليبي يجيبوا في أبو عبعاب مثلا الأغاني هذه معناها الجو هذا التراثي معناها القديم التراث هذا القديم اللي هو كان يرتكز على الكلمة أكثر وعلى الصورة الشعرية وقريب لنا احنا قريب لنا كبدو معناها في الألحان متاعه وهذا هو. أما الأغاني، الأغاني متاع الراديون ومتاع كذا لا، بعد بعد هذيك جات. أنا دوراني حبيت نحبس بك شوية في الفترة القديمة اللي هي تهمني أكثر أنا.
0: لا حسيت كنت مستمتع تحكي
1: لا اللي بعد ولا عند الناس كل
0: معناها. أي فهمتك، أي فهمتك. لا وحسيتك تحكي عليها والله بالفعل أنت مستمتع جدا وحنين الكل للفترة هذيك متاع الصغر والفترة هذيك كلها. أكيد يعني النجم يقول أنه الأغاني والموسيقى الكل تقريبا إلا كي تبدأ فما مناسبة في القرية هذيك باش تسمعوا أغاني باش معناها في الأيامات العادية فمش مدام فمش تلفزة ما فمش راديو فمش الأغاني وتسمعوش
1: لا الراديو، لا الراديو موجود
0: موجود
1: لا الراديو موجود
0: موجود
1: بالستينيات كان موجود بس اللي كان الراديو بالرخصة ياخذوه راهو يمشي يخلصوا عليه في نقباضة وفي الثلاثين
0: إذا تعرف المعلومة هذه ولا تعرف بالطبيعة
1: احنا يمكن ربما انت خلطت على ان الطرابول تتذكر في التسعينيات لما خلصوا عليه في البلدي.
0: اي صحيح
1: القاسعه نتاع الفرق. حتى الراديو كان في الستينيات يخلصوا عليه
0: صحيح
1: القباضه في كذا. كان الراديو كانت الاغاني بالطبيعه كانت الاذاعه التونسيه واذاعه الشاخص وكنا نسمع معناها في يعني الاغاني القديمه نتاع محمد الجاموسي اللي انا بعد كتبت عليه مسلسل محمد الجاموسي.
0: اي بالطبيعه اي سيره اي من اعمال السيره اللي انت كتبت في وتعدد في الاذاعه الوطنيه صحيح. اي اي
1: فكنا نسمع يعني الاغاني القديمه هذه ولكن انا حقيقه لا تعنيني في شيء الاغاني بتاع الراديو ما تعنينيش يعني انا تعنيني الاغاني اللي خارجه وقت الحصاد وقت الدريسة في المندرة وقت ربما أصدقاء ما في تطاوين والمستمعين يعرفوا الأشياء هذه معناها برشا معناها لأنهم متصقين كثيرا يعني بالطبيعة وبالأشياء هذه. فهذه هي الهزيج هذه بتاع الباكية كانت تهمنا أكثر. تعرف أنا نحكي لك حاجة أنا هالنهارين نحكي فيها لأصدقائي مسرحيين وأنا جالس معهم على صورة قلت لهم فاتتني في الرواية ما حطيتهاش يمكن نحطها في رواية أخرى
0: إن شاء الله أكيد.
1: العام عام 75 74 كان الوالد في ليبيا مع العديد من الأهل معناها كانوا وقت اللي كانوا يمشوا ليبيا كما يمشوا الأوروبا يعني كانت ليبيا بالتأشيرة وفيها برشا فلوس وكذا في الوقت ذاك. وكيفاش كانوا يتواصلوا معنا كانوا يبقوا مثلا بالعام كيفاش كانوا يتواصلوا معنا ما فماش تليفونات والجوابات مش الناس الكل تكتب وما يوصلش بالطريقة اللي نتخيلوها معنا
0: ولا ربما ياخذ برشا وقت
1: وياخذ برشا وقت. كان وقت يروح واحد منهم من ليبيا يشري مسجلة ويسجلوا غادي معناها الأهل كل غادي موجودين يعني المغتربين يسجلوا أصواتهم أش يوصوا لعائلاتهم أش يوصوا كذا في شريط كاسات وكيف يروح تايد هذا كان تلموا عليه الناس كله. أنا أتذكرها صورة
0: تسمع
1: تلمين عليه الناس كله جاب يعني تخيل أنت معناها الغسيل متاع الناس كل منشور الناس كل تسمع بعضها كل واحد إيش يحكي يعني بيع كذا اتلي كذا خلص كذا إيش عملت فكلنا متحلقين ونسمعوا
0: يعني شريط كاسيت والله حلو حلوة والله حلو يعني شريط كاسيت يحمل هموم الناس كلها وقضيتها
1: والناس الكل متحلقة
0: والكلها تسمع
1: وتطلع بي كل واحد يقول اي اعمى كذا ولا ولدي بري يمشي ابعث له كذا بيع له كذا قريه كذا يمشي بيع العلوس الفلاني مثلا احرس الارض كذا خلص يعني كنا نسمع كلنا كان يجيب لنا الشريط هذا ونسمع كل الناس الكل تسمع الاخبار بتاعها.
0: والله قديش كانت بسيطه وقديش كانت الناس قريبه من بعضها وتحسها انها تتقاسم كل شيء معناها من بعضها من غير الحسابات والعقبات مش كيما انت. اي والله والله صحيح صحيح حلوه والله حلوه يعني تعرف الصور اللي كلهم انت تتحدث وانا نتخيل فيهم في في في ذهني والله بالفعل جميله جدا الحياه رغم بساطتها ولكنها جميله جدا جدا جدا. من الكتب استاذ بوكثير ونعرف هذا زاد عالمك المفضل اول كتاب شديته بين يديك واعجبت به وقريته وكملته كتاب تذكر شيء شنو عنوانه لشكون الكتاب هذا؟
1: والله نسيت الحق احنا وقت اللي كنا في الثانوي ما احنا كنا في المبيت والمبيت مش كيما تو معناها كنا معناها نروح لديارنا كان في نهار السبت
0: نهاية الاسبوع بالضبط
1: فكنا معناها كان عندنا معناها المراجعة وكنا نقروا قرينا كان متاع الحمزاوي متاع بودودة مات متاع البشير خريف متاع كل يعني الأشياء هذه الحق ما عادش نتذكر بالتحديد معناها، ولكن قرينا ذي كل في النظام القديم وقت كنا بياتة ونمشوا معناها ما عندناش وين نلعبوا ولا نخرجوا، عندنا مكتبة للسوايع الكريز هذوكم فهمتني ولا كلنا معناها نقرأ في القصص ما نتذكرش الحق معناها كتاب بعينه أو قصة بعينها معناها بقت في بالي.
0: نعم فهمتك. الكل في بداية حياتنا ولا حتى في معناها مش بالضرورة كان في بداية الحياة، ولكن تعودنا ديما انه نسمع النصيحة وناخذ النصيحة، وحين حتى واحد راه في معناها كبير في العمر يسمع النصيحة، وديما احنا نتعلموا في الحياة هذه وديما نقبلوا النصيحة من الناس اللي ربما معناها تكون اكبر من عمر ولا تجربة ولا خبرة. ولكن من بين النصايح ربما اللي خذيتها وكانت نصيحة مهمة في حياتك وبقيت تعمل بها ديما، تذكرهاش وقتاش وشكون اللي قدم لك النصيحة ثمينة؟
1: والله انا فما نصيحة ولكن ما عشنا نتذكر بالضبط، ولكنها معناها طبعت في مخي، هي من القرآن معناها الكريم، من عمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. فهمت معناها تعمل راه وتعمل الخير تلقاه وتعمل الشر تلقاه، اي مهما كان حتى ولو كان ذرة معناها فهمتني. هذه النصيحة معناها راه تعمل اليوم راك باش تلقاه مهما بعدت المسافات ومهما تغيرت الوجوه والأماكن وكذا. أنا نتخيل هذه معناها قريتها بالطبيعة موجودة في القرآن
0: طبعا
1: ولكن سمعتها برشا مرات معناها ومحفورة في مخي، وأنا نعمل بها معناها كي نعمل حاجة نعرف اللي أنا ما نمشيش ونخلها راي باش تبقى تتبع فيها إلى الممات.
0: بالفعل جميل جدا. ومن وديما في حياتنا ناخذ قرارات سواء كانت كبيرة صغيرة، وإحنا في بداية الطريق ولا إحنا في وسط حياتنا ولا مع عائلاتنا ولا حتى أحيانا معناها قرارات تخصنا نحن برك معناها مش ناخذوها وحدنا اللي هي تهمنا. من بين القرارات ربما وكان قرار حاسم ومهم في حياتك أستاذ بوكثير دوما، لنذكر ديما أنه هو ضيفي ليلة ومنورني، أول قرار وكان قرار بالفعل هو مهم جدا وكان لازمك تاخذوا القرار هذايا، تذكروشي وقتاش وشنو هو القرار بالضبط؟
1: تعرف والله انا يمكن عكس الطرح هذا اللي انت قلتيه، انا مثلا ما ناخذش قرارات باي معنى، ما ناخذش قرارات قرارات حاسمه معناها. انا مثلا انسان متردد كثيرا، متردد اكثر من تردد عطيل متردد بشكل معناها فظيع جدا. يعني يمكن اني نمشي معناها 100 متر وارجع 150 متر ونمشي من طريق اخر. يعني
0: علاش انا خوفا من اخذ القرارات؟
1: اي انا ما نحبش ناخذ قرار، انا نحس ان الدنيا هذه معناها فما واحد قاعد ياخذ القرارات فهمتني، فما نساج، فما خياط، فما انسان يتبع في الغرزه للعباد الكل معناها فهمتني.
0: هذيك ما فيه شك، طبعا ما فيه شك.
1: اي فانا ما انا نقول اتركها فهي ماموره معناها فهمت. انا ما ناخذش قرار معناها اي نقول اي الان لا، ما الحق ما عنديش الاشياء هذه، وحتى كان تاتي ما هيش سوتيت القرار مش هذه انا معناها يعني جد كذا قالي خل تمشي معناها فهمت. مانيش حاسم ومانيش حازم برشا انا في حياتي، منفتح منطلق يعني. انا النجم احيانا نجم نسيب الدار مثلا ونقول علاش انا نبات في السرير كل ليله، نبات في سريري في فرش مثلا، علاش ما بيتش ليلة في الكهرباء وهي في الجراج مثلا، نسيب سيري مش بيت في الكهرباء وعليه نحس مثال معناها ما عنديش ما فماش معناها خطوط معناها مانيش نتحرك بقوالب جاهزة
0: فهمتك.
1: ما نحبش القوالب الجاهزة بطبيعتي من غير منظر حد معناها طبعا، هي مش فوضى راهي الفوضى متاع الفنانين لا أي. أنا ضدها راهو فوضى، أنا إنسان منظم ومنضبط برشا
0: أي.
1: ولكن الفوضى داخل النظام فوضى خاصة بي وحدي فهمت. فما مش بالضرورة أني نتعشى نجم نتعشى إيش
0: معنا باي وقتش قررت باش تسيب فرش كنت بيت في الكرب
1: والله وقت اللي وصلت مثلا نقول مطر تصب هنا في تو انا شايل داخل الكرب في الساقع على البر خلينا نشوفها تحت نحسها وكأنها هي هزتني نهار كامل وكذا وكأنها جات معناها مانيش مانيش طوله معناها وحدي
0: تماما معناها مع السياره
1: اي والله العظيم في نجم يكون معناها انا مره اسمعني مره والله انا
0: هذا نابع من احساسك بكل شيء راه وحتى بالجماد معناه
1: والله
0: حساس انت فنان والله وحساس
1: احكي لك الحقيقه معناها انا مره بالصدفه يعني عرضتني ارنب وانا مروح فهمتي ولا عم اكسده يعني يمكن ماتت معناها هبطت طليت ركعتين حسيت بعلاقتي بربي ولد خايفه برشا عليك الارنب نكتب يعني
0: ما انت عن غير قصد عاد

0: السوسي ياخذ قرار يقول اي كذا انتهى الموضوع. لا هذا خطير جدا. شو قرار حسن ما يجيش ياخذ قرار ما يجيش معناه
1: لا عجبني المثال اللي خذيته
0: اي برشا ياخذ قرار حسن مره كذا ترسيل بقضيه طلاق على اشياء
1: ثانيه. ما تنجم تاخذ قرار ما نعرفش انا سماوك في معهد ما الجو ما كانش مناسب ليك باش تشتغل فيه، الظروف كلها تحالفت عليك وجات ضدك، خذيت قرار باش تنقل من المعهد هذاك أو تفرض أنه إذا ما وقعتش نقلتي المعهد هذا أنا باش نستقيل، هذا يعتبر قرار مثلا.
0: لا لا واحد ينطح في الحيطة راح أنت حتى على آخر القرار. لا لا هذا سلمة هو السوبل، هو هي الدنيا مش مكعبات هو ربي.
1: والله كم أنت جميل يا أستاذ والله
0: ربي ما خلقش الدنيا معناها مستطيلات وخلق كلها معناها حاجة معناها ممكن دوائر معناها فهمتني مفلطحة الدنيا معناها فهمتني زئبقية
1: بالضبط. يا سيدي نخليه القرار جانبا وخلينا ندخل عالم جميل جدا. هو رسولنا الأكرم يقول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحبوا هكا ولا لا. تذكر شي أول هدية خذيتها من عند شكون وإلا أنت هديت الهدية لشكون؟ سؤال خطير هذا ولا لا؟ ما زال ما أخطر حضر روحك. لا عاد لا أستاذ عاد بيجيش يلزمك تكون هديت ولا خذيت هدية نتصور.
0: لا لا هو هدية اللي يصبح الصباح يضحك في وجهي بالنسبة لي هدية أكثر ما تتخيلها في مخك.
1: إيه هذيك هدية يومية ذيك تدخل في الروتين اليومي معنا كل يوم احنا نبتسمه في وجوه بعضنا وناخذه في الهدية.
0: ابتسامة غير نفاق اي لكن الابتسامة الحقيقية معنا كيف واحد يضحك في وجهك يفرح بيك معنا زميلك ولا صديقك ولا معنا يفرح بيك يشوفك معنا فهمني. ما هذيك ما عندناش احنا ارجع ديما الحديث الاول نتاع السبعينيات راه وبدات كذا وما عندناش احنا الشكيات هذه ما عندناش بها معنا احنا حتى كي نحب وما نقولوش حبينا معنا فهمت. وهذه مشكلة اخرى نتاع الحب ونتاع الهدايا احنا رانا صعاب برشا في الحكايه هذه.
1: انت كاينك معناها شطبت على السؤال اللي جاي راه استاذ
0: لا لا لا
1: جايين السؤال راه جايين
0: احنا نعملوا في الشيء في العمق معناها نعملوا فيه بصمت فهمت ما نعملوش ما نقولوش الشيء اذا قيلة ولا تقال معناها ولا كذا راه يذيع يهز الريح
1: اي ولكن تتذكرش به وانت تعمل فيك 7 كيلومتر اختار انت عاد 7 نتاع المشيين ولا 7 نتاع الجايين انت كيما تحبها ربما راه هكا فما مره من المرات اخذت هكا ورقه ورسمت عليها ورده ولا حاجه واعطيتها البنيه هكا معناها من صديقاتك في الطريق هذيك تعتبر هديه ولا هي اعطتك وريقه فيها ورده ولا فيها قلب هذيك مش هديه ولا حتى هديه ما تجيش
0: المشكل انك 7 كيلومتر بلاتنا في الزمن هذاك كلهم مشاوش قراو هذه مشكله كبيره برشا. أنا أختي الكبيرة اسمها منصورة فهمتي ولا أكبر 3 سنوات
1: من ربي
0: فضل رغم اللي هي أذكى مني منصورة أو ما نعرفش تسمع فيه ربما
1: إن شاء الله ربي فضل
0: هي أذكى مني وهي تعلمت هي تقرأت وتكتب وعمرها دخلت المدرسة ولا جلست على مع قاعد الدراسة ولا معلم ولا كذا وتقرأ وتكتب الجريدة أي ورقة تلقاها في الكهرباء جريدة مجلة كذا تقرأها فهمتني فالغالب معناها تحرموا في الوقت هذاك من لأن الدنيا بعيدة معناها فهذه الوضعية اللي أنت حطيتها معناها هي
1: الفرضية هذه غير موجودة انا مصباح وانا كل مره هكا نحاول ناتي وليت انا نحاول ولكن محاولاتي كلها بعد والفشل
0: طبعا لان نحكي على فتره اخرى على مختلفه خلاص
1: باي خلينا اخويا نرجع للنصوص ونرجع للمسرح مش لازم هديه ومش لازم الامور تو نرجعوا لا اما فما سؤال خطير اللي نختم به ديما خلينا نرجع للمسرحيات انت قبيله قلت اول نص كان سميته بدايه وهو على شكل معنى نص مسرحي ولكن بقى نص مسرحي ولكن من الأعمال المسرحية اللي تبارك الله أنت معناها مسيرتك ثرية جدا بالأعمال بين معناها الإنتاج الدرامي الإذاعي وبين الأعمال المسرحية أول مسرحية أستاذ قبل ما نقول كتبتها أنت أول مسرحية شاهدتها شدت انتباهك ومشيت شفتها تذكرش المسرحية لشكون وقتاش
0: لا مش ما مشيت شفت على خطر انا ما خلطتش عليها هي مسرحيه غسلت النوادر
1: اي غسلت النوادر
0: اي هذيك معناها من المسرحيات اللي عملت لي رجه معناها
1: في وشكون يا ما تعملوش رجه غسلت النوادر
0: هذيك من المسرحيات اللي عملت لي رجه الحقيقه في ذهني بخلاف معناها بخلاف هذيك بعد ولات المسرح معناها تفرجوا معناها عادي اما هذيك مسرحيه كانت مختلفه معناها اللي فيها صدق كبير وفيها

0: فيها شخصية التونسي وقت اللي يبدأ يجنقل معناها فهمتني،
1: وهي صالحة لكل زمان إنه مكان معناها حتى تمشي
0: بالضبط بمسرح التونسي بالمسرح الجديد لحد الآن متأثر بالنوعية هذه.
1: غسلت النوادر. ومن أعمالك أنت الخاصة، أول مسرحية كتبتها ووقتش تذكرها شيء وأنا هو من العناوين؟
0: لا كانت تقبل في ال في ال في ال في الهواية معناها أحكي لك، ولكن بعد في الاحتراف الاحتراف عندي معناها مسرحيات عديدة معناها أنا نقول معناها كيف كانت لي الجرأة أن أكتبها، مثلا مسرحية السقيفة مسرحية السقيفة اللي تحكي على لحظة فارقة معناها لحظة وفاة الرسول الأكرم والعركة اللي صارت مباشرة معناها حتى قبل أن
1: يوارى
0: معناها،
1: واللي سالت الحبر الكثير مسرحية هي
0: طبعا هي مسرحية معناها كانت معناها بالنسبة لي معناها شجاعة كبيرة أن يعملها المسرحية وطبعت في كتاب هي، وقمنا بجولة من العروض فيها أيضا آخرها مسرحية أيضا عطيل وبعد اللي خلدها جائزة في بغداد يعني جائزة تحت النطف في مهرجان الدولي في بغداد العديد من النصوص معناها الحق، ولكن أنا شوف أنا مثلا الآن ميال إلى الرواية أكثر. الرواية فيها عالم رهيب جدا، أنا نلقى روحي في الرواية أكثر من المسرح برغم تكويني في الكتابة الدرامية بأنواعها يعني مسرح أو إذاعة أو مسلسلات إلى آخره، ولكن الرواية عالم معناها عالم كبير برشا. الرواية هو هذا العالم اللي كنت نحدث فيك عليه قبل معناها في السبعينيات في الثمانينيات فهمتني، عالم التفاصيل اللي الكاتب بإمكانه أن يصمم الإضاءة ويصنع هو الكوستيم ويعمل هو الكاستينج ويعمل يعني كل شيء حتى
1: مثل ما فعلت في رواية باغ البرغوث.
0: يبغى البرغوث نعم رواية طبعا أنا أعتز بها كثيرا وكتبت على غفلة مني، ولكن الآن أخطط لأعمال أخرى معناها إن شاء الله تكون أكثر صدقا من
1: هي. أكيد هذه ما تنجم كانت تكون نقطة انطلاق نحو المزيد إن شاء الله من الأعمال السردية الأخرى، ولكن بطبيعتك دائما ميال لتوثيق لفترات معناها دقيقة من تاريخ تونس، وديما تخرج بعين مبدع سواء في الأعمال المسرحية ولا الأعمال الدرامية، واليوم نلقاوها زادة في رواية هذه باغ البرغوث، لأنه بالفعل هي توثيق لفترة دقيقة جدا من تاريخ تونس جت بعين المبدعة بكثير ردومة، يعني غوص في في في تفاصيل تاريخية بأسلوب سلس جدا، جمع بين الإمتاع والإقناع، وهذا مش غرابة عليك، ماهوش بغريب طبعا عليك أستاذ. أنا طلعت على بعض ما كتب يعني على الرواية هذه، لأن الحقيقة ما قريتهاش رواية، إن شاء الله في الأيامات القادمة نقراها ونطلع عليها، لكن شفت من كتب على هذه الرواية يعني ما كتب حول هذه الرواية.
0: هي رواية باغ البرغوث معناها تحكي في فترة السبعينيات وقت خرجنا من تجربة التعارض نتاع حمد بن صالح الوزير أو صاحب الوزارات، والتجربة هذه اللي أجهضت وفشلت وانتهت الرواية بأحداث قصة عام في جار في عام 80 المحاولة العسكرية اللي عملها المرغني وعز الدين الشريف للانقلاب على نظام بورقيبة معناها كانت في الأحداث الدور في الفترة هذه على السبعينيات، ولكن الانطلاقة متاع الرواية هي ما تبعدش برشا على اللي كنا نحكو فيه
1: بالضبط،
0: هو رأوا أي شيء معناها يبدأ محلي محلي محلي محلي وبعد يكبر، ولا شيء يمكن أن يكون معناها وطني أو دولي أو عالمي أو كوني إذا ما يكونش محلي
1: صحيح.
0: الحق معناها
1: صحيح.
0: فأنا في البداية رأوا معناها كأني كنت نلعب معناها كنت برا نحكي
1: هذاك علاش جيت بغفلة منك هي.
0: جات لي غفلة كنت نحكي التطبيق على فعلا على البغل هذا معناها عام 73 شراء الوالد بغل من راجل كان يبيع في الأبغال في الأبغال والأحمرة والأشياء ذي والمواشي، وكان شراها بالحق معناها كان يشري وقت للناس تفرط في المواشي متاعها بعد تجربة التعاضد تفرط فيها، لأنهم يقولوا أن الحاكم والدولة باش يشوف كنا معناها كل ما نملك بلاش معناها ويرجعوه مشاع يعني فكانوا الناس يفرطوا في الأشياء ذي متاعهم في نصف ثمنها
1: وأسمائها
0: وحتى بأسماء، والرجل هذا كان يشري وكان ياخذ يعني في الأشياء ذي، وكان ما فاز باللذة إلا الجسور يعني هو كان يشري ما يهموش معناها، وبعد وقت اللي انتهيت التجربة لقى روحه ولا معناها رجل معناها عنده مئات الملايين معناها من الثروات. فأنا نتذكر وقتها شرينا الوالد معناها بغل والبغل فعلا كان سكران. فهمتني؟ الرجل هذا ايش يعمل وقت حشاك البغل معناها اللي يبدا ما يقبلش المحراث وما يقبلش العربه يعني الكريطه كذا، كان يخليه عطشان معناها ثلاثه او اربع ايام وبعد تالي يسقيه الخمره، معناها يشري الخمره قوالي الخمره ويسقيه فيختلط معناها تولي له عنده لوثه هكا الحيوان هذاك يولي عاقل فهو كان يبيع معناها بعد اربع خمس ايام معناها وقت اللي تطير الحكايه هذيك يرجع فاحنا كنا فهذه هي الحكايه بدات بالطريقه هذيك معناها
1: جميل
0: بدات من حكايه معناها بسيطه
1: ولكن دخلت
0: وانطلقت باش نحكوا معناها على تجربه احمد بن صالح ونحكوا على المحاوله العسكريه اللي صارت في 89 معناها
1: جيد جدا. ان شاء الله هذه نرجعوا لها في استضافات اخرى على خاطر انا نعرف انه فما الجديد ان شاء الله حتى كان على معناها نار هادية، لكن ان شاء الله نرجعوا له في مساحته لان مساحتنا هذه اليوم مخصصه لزوايا خاصه جدا في حياه المبدع بكثير دوما. ونختم ديما بسؤال خطير جدا، اجمل شيء في الحياه هو الحب، فاول مره قلت كلمه نحبك لشكون؟
0: يا اخي احنا نقوله في تونس نحبك
1: مفهوم عاد كلمه نحبك تختلف من شخص لشخص.
0: لا والله ما نقولوهاش، احنا نحشموا منها الكلمه هذه ما نقولوهاش، احنا نعملوها ما نقولوها مسلسلات هذه مصريه وتركيه وكذا ما نقولوش احنا الكلام هذا، يمكن يقولوه تو الشباب تاع تو. احنا الشيء زي معناها يبان في العينين، يبان في الوفاء، يبان في الـ في الـ في اللهفه، يبان في النفس معناها، يبان في الخوف، يبان في خفقه قلب، يبان في نبضه.
1: فهمت؟ وهذا كل وقت ايش صار استاذ؟
0: والله ما نعرفش الحق
1: ما نتذكرش.
0: لا هو راهو يصير كل يوم، راهو لازم يصير، هو يصير كل شيء زي معناها تولي كارثه، معناها يموت الانسان
1: وهو كذلك ما فيش شك.
0: ما يلزمش يكون عنده معناها بدايه ولا عنده نهايه، دونك اللي انسان حي معناها لابد ان يقول امس حبيت واليوم نحب وغدوه باش نحب معناها بطريقتي الخاصه.
1: وهو كذلك. حوار كان جميل جدا، شكرا انك فتحت لنا قلبك اليوم وفتحت لنا كذلك صندوق ذكرياتك الجميله جدا وشاركتنا فيها الليله معك، يعطيك الف صحه وشكرا على قبول الدعوه استاذ بوكسير دوما نورتني.
0: ما اتقلناش على
1: بالتفاصيل. لا ولا بالعكس، تفاصيل جميله جدا ان شاء الله، تفاصيل جميله جدا. انا شخصيا استمتعت الليله بالاستماع لها وان شاء الله نلتقي في مساحات اذاعيه قادمه. شكرا ليك وان شاء الله ليك زينه وكل النجاح والتوفيق والابداع ليك استاذ. شكرا الى اللقاء. يعيشك. شكرا لك، الى اللقاء. وصلنا لنهايه حصتنا الليله في نقطه اول السطر. شكرا حسن محمدي من الجانب التقني، ليلى باجيله معكم من امام الميكروفون، ليلتكم زينه.
2: نقطه اول السطر. في البدايه كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول سطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.